ليش الغلا بين الخليلين من هان؟ ليش الوفا مني على بابك يموت؟ وين الرفيق اللي معه عيشنا زاد؟ وين الحبيب اللي بعد بعده الموت؟ بعده الموت.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم اليومي أحكام الكتاب المبين، ونستعرض جوانب من دلالات آيات كتاب الله العظيمة فيما تقرر من مصلحة لكل إنسان يتفهم أبعادها ويدرك أسرارها ويقرر في قناعته وفهمه استيعابا لها ولأبعادها. ونتناول في هذه الحلقة قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وفي هذه الآيات الثلاث أيها المستمعون الكرام 14 مسألة. فأما المسألة الأولى فهي في قوله تعالى: كتب عليكم، والمعنى ثبت عليكم في اللوح الأول الذي لا يدخله نسخ ولا يلحقه تبديل. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي في قوله تعالى: إذا حضر أحدكم الموت. وقد قرر علماء المالكية في هذه الآية أن الله تعالى لا يريد حضور الموت حقيقة، وذلك لأن ذلك الوقت لا تقبل له توبة ولا له في الدنيا حصة، ولا يمكن أن ننظم من كلامها لفظة. ولو كان الأمر محمولا عليه لكان تكليفا محالا لا يتصور. ولكن يرجع ذلك إلى معنيين، فأما أحدهما فهو أنه إذا قرب حضور الموت وأمارة ذلك كبر السن أو السفر أو توقع أمر طارئ وغير ذلك، أو تتحقق للنفس بعض الأمارات بأن الموت سبيل لها وأنه آتيها لا محالة، إذ الموت ربما طرأ عليه اتفاقا. وأما المعنى الثاني فهو أن معناه المرض، فإن المرض سبب الموت، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب. أما المسألة الثالثة في هذه الآيات فهي في كلمة الوصية في النص القرآني، وهي القول المبين لما يستأنف عمله والقيام به، وهي هاهنا مخصوصة بما بعد الموت وكذلك في الإطلاق والعرف. وبالنسبة للمسألة الرابعة فهي تتعلق بأن تأخير الوصية إلى المرض مذموم شرعا، فقد روى مسلم والأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. وأما المسألة الخامسة أيها المستمع الكريم فتتصل بحكم الوصية، حيث اختلف العلماء في ذلك على قولين. فأما القول الأول فهو قول بعضهم بأنها واجبة لما رواه مسلم وغيره عن ابن عمر

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ وقال آخرون إن هذه الآية منسوخة، واختلفوا في نسخها، فمنهم من قال بنسخ جميعها، ومنهم من قال بنسخ بعضها، وهي الوصية للوالدين. والصحيح من هذه الأقوال نسخها، وأنها مستحبة إلا فيما يجب على المكلف بيانه أو الخروج بأداء عنه، وعليه يدل اللفظ الظاهر بظاهره. وذكر حديث ابن عمر بلفظ الحق الذي يقتضي الحث، وهو يشمل الوجوب والندب. أما المسألة السادسة في هذه الآيات فهي تتصل بقول الله تعالى: إن ترك خيرا، وتعني إن ترك مالا. وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تقديره، وذكر المفسرون أقوالا كلها دعاوى لا برهان عليها. والصحيح أن الحكم لمن يختلف ولا يختلف بقلة المال أو كثرته، بل يوصي من القليل قليلا ومن الكثير كثيرا. وحيث ورد ذكر المال في القرآن فهو يسمى بالخير، وكذلك في الحديث. وقد روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح الله تعالى عليكم من بركة الدنيا. فقال الرجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا، وهو وجع ببطن البعير من كلأ يكثر منه أو يكثر فينفخ بطنه فلا يخرج منه شيء، أو يلم إلى آكله الخضر، أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فثلطت وبانت ثم عادت فأكلت. وننتقل بكم أحبتنا المستمعين إلى المسألة السابعة من مسائل هذه الآيات، وتتصل بكيفية الوصية للوالدين والأقربين. فاختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، ولبابه ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس، وفرض للزوجة وللزوج فرضيهما. وهذا نص لا معدل لأحد عنه، فمن كان من القرابة وارثا دخل مدخل الأبوين، ومن لم يكن وارثا قيل له: إن قطعك من الميراث الواجب إخراج لك من الوصية الواجبة، ويبقى الاستحباب لسائر القرابة. أما المسألة الثامنة فتتصل بقول الله تعالى بالمعروف، ويعني العدل الذي لا وكس فيه ولا شطط. وقد كان ذلك موكولا إلى اجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولى الله عز وجل تقدير ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لسعد بن مالك: الثلث، والثلث كثير. فكان ذلك مقدارا شرعيا مبينا حكمه بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عن وفاتكم زيادة في أعمالكم. وقد أخبر ابن يوسف من كتابه عن أبي ذر قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم. وننتقل بكم أيها المستمعون إلى المسألة التاسعة في هذه الآيات، وهي في قوله تعالى حقا، وهي كلمة تعني ثابتا، ثبوتا،

نظر وتخصيص ووجوب. وهكذا ورد عن علماء المالكية حيث جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتحقيقه أن الحق في اللغة هو الثابت، وقد ثبت المعنى في الشريعة ندبا، وقد ثبت كذلك فرضا، وكلاهما صحيح في المعنى. أما المسألة العاشرة فتتصل بقوله تعالى على المتقين، فهذا يدل على كونه ندبا، لأنه لو كان فرضا لكان على جميع المسلمين. فلما خص الله تعالى من يتقي أي يخاف تقصيرا، دل على أنه غير لازم كما يتصور أن تكون الوصية واجبة على المسلمين إذا كان عليه دين، وما يتوقع تلفه إن مات فتلزمه فرضا بالمبادرة بكتبه. ولكن ليس من هذه الآية، وإنما من حديث ابن عمر وما صح من النظر، وإنه إن سكت عنه كان تضييعا له. أما المسألة الحادية عشرة فهي قول الله تعالى فمن بدله بعدما سمعه، ويعني سمعه من الموصي أو سمعه ممن ثبت عنده، وذلك عدلان. ونتوقف معكم أيها المستمعون الكرام عند هذه المسألة لنتناول ما تبقى من مسائل في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبيت.

الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ربي آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغننا برحمتك عن رحمة من سواك، واجعل نعمتك علينا مذكرة بك ومعينة على طاعتك. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية

الناس في مكان واحد، اجتمع فرعون والملأ وسحرة فرعون في صف واحد، ووقف موسى وفرعون في صف واحد، وبدأت بعد ذلك عرض سحرة فرعون حينما اجتمعوا فيما بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم، وأخيرا اتفقوا على أن يجتمعوا وأن يأتوا بكيدهم هذا جميعا، وأن يضموا سحرهم بعضه إلى بعض آخر حتى يجتمع هذا السحر فينتصروا به على موسى. ولكن الله تعالى غالب على أمره، فأبطل سحر السحرة، ونصر الله تعالى الحق على يد موسى وهارون. وقد ذكر ذلك مولانا جل شأنه بقوله في ذلك الوقت العصيب، وقت المنازلة، فقالوا لموسى: إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقون. فقال موسى للسحرة: ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا كما تحدث القرآن الكريم بقول الله تعالى: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. عندما حضر السحرة وحضر موسى بدأت المعارضة، فقال السحرة لموسى كما جاء في سورة طه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. وقولهم هنا بعزة فرعون، فكأنهم أقسموا بعزة فرعون، كما نقول نحن بالله أو نقسم بالله، فكان قسمهم بعزة فرعون هنا غير مبرور، وربما أن يكون على وجه التعظيم لفرعون، إذ كانوا يعبدونه ويتبركون باسمه، كما تقول أو يقول المسلم إذا ابتدأ بسم الله، فكأنهم قالوا باسم فرعون أو على بركة فرعون نعوذ بالله. ثم بعد ذلك لما قال لهم موسى: ألقوا أنتم أولا، فألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقد ذكر القرآن كذلك بقول الله تعالى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهنا تحير موسى، والقرآن الكريم ذكر ذلك بقول الله تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى، لما رأى الحبال والعصي يخيل إليه عليه الصلاة والسلام من هذا السحر الذي جاءوا به، وهو سحر عظيم استعظمه مولانا جل شأنه، تردد موسى وجاءه الخوف، وإذا بالنصر من الله سبحانه وتعالى يقول له ما ذكره لنا مولانا: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفي الآية الأخرى قال مولانا: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وجاءوا بكل سحر جمعوه من بقاع مصر، وإذا بعصا موسى تلتقفه وتبتلعه فلم تدع منه شيئا. وهنا وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، ظهر الحق وبطل السحر. فلما رأى السحرة انقلاب عصا موسى التي ألقاها إلى ثعبان مبين، ابتلع ما ألقاه السحرة من عصي وحبال، عرفوا أن هذا ليس بسحر وإنما هو معجزة وبرهان ساطع على أن موسى رسول من رب العالمين، فخروا مباشرة ساجدين لله معلنين إيمانهم بالله، لأنهم خافوا أولا، لأنهم رأوا الحق، والذي يرى الحق ليس كمن يسمع، فما راء كمن سمع. ومباشرة أعلنوا إيمانهم بالله تعالى ربا وبموسى رسولا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال مولانا جل شأنه وهو يتحدث

يبحث عن إيمان أولئك السحرة بقوله تعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وهنا لما ننظر إلى هذه الآيات أيها الإخوة والأخوات ما نجد هناك فارق، مباشرة ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فألقي السحرة ساجدين. مباشرة الآيات لما يتحدث المولى جل شأنه، مباشرة لما رأى السحرة عصا موسى تلقف هذا السحر الذي جاءوا به وهو سحر عظيم، مباشرة ما في مجادلات ولا مناقشات ولا صبر ولا انتظار لأمر فرعون، هكذا مباشرة آمنا برب العالمين، ألقي السحرة ساجدين. حتى قالوا آمنا برب العالمين مباشرة، إيمانهم كان أمرا عظيما جدا وبرهانا قاطعا للعذر وحجة دامغة على أن موسى هو رسول من رب العالمين، لأن هؤلاء الذين آمنوا أولا أيها الإخوة هم السحرة، هم أهل البرهان، هم الذين جاءوا يجادلون وجاءوا يتحدون موسى، وعلما أن لهم أجر ولهم كرامة ولهم وظائف ولهم مقربة من فرعون إن فازوا، ولكنهم مباشرة لما رأوا الآيات بعد ما في إنكار، خلاص المسألة انتهت وما في أعذار، مباشرة رأوا الحقائق على وجهها الصحيح، وبالتالي مباشرة قالوا آمنا برب العالمين، ومباشرة أصبحوا ساجدين لله رب موسى وهارون. وهنا غلب فرعون وأسقط ما في يديه لما رأى أن هؤلاء السحر ساجدوا لله رب العالمين وآمنوا بموسى وهارون، آمنوا بالمعجزة الباهرة، فسقط ما في يد فرعون، فعدل فرعون إلى المكابرة والعناد، فشرع بالتهديد والتوعد للجميع، فأخذ يهدد وتوعد السحرة لإيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكر مولانا جل شأنه هذا الأمر بقوله تعالى: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، أي قال فرعون، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. لما رأى فرعون إيمان السحرة الحجة قامت بإيمان هؤلاء، لأنهم عرفوا أن موسى على حق، وقع فرعون في الورطة الكبيرة، فرجع إلى السحرة يوبخهم على إيمانهم بموسى قبل إذنه لهم بالإيمان، وهذا لا يحتاج إلى إذن، لماذا؟ لأنهم رأوا الحقائق كما ذكرنا أيها الإخوة والأخوات، وهو يعتبر نفس الحاكم المطاع، ولهذا احتج عليهم متهما إياهم بقوله: إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وهذه مكابرة أيضا، يعلم كل أحد من العقلاء أنها باطلة، كيف يكون هو كبيرهم الذي علمهم السحر وهم قبل قليل يتحدونه، وقبل قليل جاءوا بسحر عظيم، لكن المعجزة الباهرة عصا موسى التي أيد الله بها موسى أخذت هذا السحر فإذا هي تلقف ما يأفكون، جاءوا بالسحر الكذب الباطل، فأخذت عصا موسى تلقف ما جاء به السحرة تأييدا لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، حتى توعد فرعون هؤلاء السحرة بقطع الأيدي والأرجل والصلب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. يتهم فرعون السحر بالمكر، يتهمهم بأنه جرت بينهم وبين موسى مواطأة، اتفقوا على ذلك، والذي جرى بينهم في المدينة قبل أن يبرزوا إلى مكان مبارزة والمعارضة، وذلك لغرض الاستيلاء على مصر وطرد أهلها منها، أي أن هذا الذي حصل إنما هو باتفاق اتفقتم عليه ودبرتم عليه أنتم وموسى أيها السحرة. فماذا كان جواب السحرة الذين هددهم فرعون؟ فلم ينفع هذا التهديد، وإنما قالوا ما ذكره لنا مولانا.

0: قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. فما كان جواب هؤلاء السحرة لفرعون إلا أنهم أعلنوا إيمانهم بموسى عليه الصلاة والسلام، وأن فرعون ليفعل ما يشاء، ولذلك بيّنوا إيمانهم الحق وأنهم لا يلتفتون إلى عرض الدنيا، وإنما يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. وسنتناول بإذن الله تعالى جواب السحرة لفرعون على وجه من التفصيل. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول. أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة النمل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
3: الرحيم. أذكار الصباح.
2: لا تغفل عن ذكر الله.
3: حسبي الله.
4: حسبي الله.
3: حسبي الله.
2: لا تنسى ذكر الله.
4: حسبي

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه

لمن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم.

شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات في يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري.
0: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: رسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته، أخرجه أبو داود.

0: أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود وأحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. حسبي.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره.

0: رواه البخاري ومسلم.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: من قالها حين يمسي 3 مرات لم تضره حمة تلك.

0: محمد.
1: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
5: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة

0: ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أنا أعود طفلا صغيرا محمولا فوق جناح الذكريات، أرجع إلى صباح يوم من أيام الطفولة التي انقضت، فأقف خلف النافذة أراقب الأحلام الراحلة في الخارج، وفي أعماقي يختلج شعور بالدفء والحنان، فالحلم ملتهب في أعماقي، والطفولة تستيقظ مع الصباح. يا أيام الطفولة الهاربة في دروب هذا الزمن، كم أتوق إليه.

والله لو تتحول هذه الكلمات إلى قطرات ندى أرشها فوق ندى صحراء ظمأة. هي تلك المتاهات البشرية العجيبة. آه لو تتحول كلماتي إلى حبال نور، ولو أغزل منها ثنايا جميلة لأبناء وطني، لو تتحول كلماتي إلى أشجار مثمرة يمد إليها الناس أيديهم فيقطفون منها ويغرسون بالجني والثمار.

ها أنت تقف عند بوابة المستقبل، ترف بجناحيك مثل طائر صغير نبت الريش في جناحيه وبات مستعدا للتحليق. يا بني ويا أغلى ما في كياني، ليس لي سوى أن أتأملك وأنت تشد قدميك وتخطو خطواتك الأولى خارج البيت لتبحث عن مستقبلك في رحابها

هذا العالم الواسع، ولم يبق لي سوى أن أتأملك وأنت تبتعد، وفوق شفتي تتردد صلاة ابتهاد.

لا أدري ماذا يخبئ لنا المستقبل، وإلى أين سينتقل الإنسان. لكنني أعرف أن الأرض ستظل بيته، وتبقى حبه الأول، وسوف تظل بذور الإنسان مغروسة في عمق أعماقها.

حين تواجه نهارك بابتسامة فرح، تصبح الدنيا من حولك سعادة. وأفضل من نتعلم منه الابتسام هم الأطفال. فمنهم نجني السعادة كلها، شرط أن نعود إلى عالمهم ونفكر مثلهم ونحلم أحلامهم وحتى نلعب ألعابهم. وكما قيل، أفضل دواء في الحياة الابتسامة والطفولة.

رياح التغيير تهمس بين دروب الحياة، فالشمس تبسط نورها على الوجود، فلقد ولد الصباح. فهل نفكر بمعنى أن تولد الحياة؟ ومع ذلك فدائما تتكرر الولادة في كل يوم ومع كل صباح، ونخرج إلى النور، إلى حيث الزهر والشمس ورياح التحول والتغيير، وإلى حيث الولادة الجديدة.

ينبوع الحياة والشباب داخل النفس، وليس الخارج سوى صورة فيها شيء من الضباب. فقد يهرم الجسم لكن لا تهرم النفس. يقول أحدهم إن الإنسان

الإنسان لا يعد سنوات العمر إلا إذا لم يعد لديه شيء آخر يحسب حسابه، والمحافظة على الشباب تمارسه وأنت تنمو مع شروق كل شمس.

من يحاول أن يتجنب الإخفاق مدى الحياة يكون كمن يعيش في عالم السحر والخيال، فالإخفاق جزء من الحياة، والإنسان الحكيم هو من يتقبله ويحوله إلى وسيلة تغني حياته وتجعل نفسه ممتلئة بغنى التجارب الإنسانية.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة

0: الواقع أحياناً تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي يتجدد معكم في كل صباح في هذه النافذة الصباحية اليومية من برنامجكم صباح الخير يا بحرين، اللي يأتيكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: العربية 102.3 FM. صباحك الله بالخير أبو علي.
1: صباحك الله بالنور والسرور زميلي براشد، وكذلك مستمعينا الكرام الذين انضموا إلينا الآن في هذه الرحلة الصباحية الممتدة حتى 8:30 بمشيئة الله، بعد يوم كان يوم إجازة ارتحنا فيه قليلا
0: الحمد لله رب
1: في نص الأسبوع
0: قصر الأسبوع
1: أيوة وسرع يوم الخميس
0: وسرع يوم الخميس وكانت مناسبة جميلة وعظيمة وذكرى نستحضر من خلال هذه الذكرى سيرة هذا الرجل الذي غير التاريخ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ذكرى المولد النبوي الشريف. في 12 من ربيع الأول احتفت مملكة البحرين واحتفل العالم الإسلامي بهذه المناسبة العظيمة، ولعلنا أخوي حسن يعني طالعنا هذه الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي جسدت معان وطنية وإنسانية وحضارية سامية في هذه الذكرى العظيمة ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: بالفعل براشد، وهذه الرسالة التي دائما تنشرها مملكة البحرين وتنشر من خلالها ثقافة السلام والتسامح وتكريس قيم المحبة والرحمة والتعايش من أجل خير الإنسانية جمعاء، وهذه هي الرسالة التي جاءت من فحوى الرسالة المحمدية لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي دائما كان يدعو إلى مكارم الأخلاق، دائما ما كان يدعو إلى احترام الكبير، إلى الرحمة بالصغير، إلى التعايش مع المخالف، وإيجاد كل القواسم المشتركة التي صحيح. تجمعنا مع بعضنا البعض مهما اختلفنا، ولكن يجمعنا وطن واحد وتجمعنا رسالة واحدة. نعم،
0: هذه هي مثل ما تفضلت أخوي حسن يعني فحوى هذه الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي أكد أن أهل مملكة البحرين هم ورثة القيم السامية التي رسختها السيرة النبوية العطرة، وهم أمناء على مبادئ المحبة والسلام والتآخي. كذلك هذه الذكرى تعكس أيضا ما يتحلى به المجتمع البحريني من طيبة وكرم سجايا، وما يجمع أبناءه مثل ما تفضلت من روابط وطنية وإنسانية أسهمت في جعل مملكة البحرين واحة للسلام والإنسانية والتعايش، استنادا على هذه الأخلاق التي عززها ذكرى المولد النبوي الشريف. ونحن نستحضر السيرة العطرة لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: والبحرين براشد بالتحديد وشعب مملكة البحرين يستحضر دائما فخره واعتزازه بأنه ينتمي إلى هذا الدين الحنيف الذي استقبلت أرضه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بها العلاء بن الحضرمي للمنذر بن ساوى، وجميعنا نستحضر المبادئ التي تحدثت بها تلك الرسالة

0: أو حاكم البحرين في تلك المرحلة من الزمن الذي يعني تقبل هذه الرسالة وآمن بها، وآمن بها من كان على هذه الأرض الطيبة. لذلك شعب مملكة البحرين متمسك بهذه القيم الإسلامية الأصيلة والممتدة أيضا من القيم العربية والعادات والتقاليد الأصيلة التي عزز عليها الإسلام وأكدها من خلال هذه الرسالة المحمدية الشريفة.
1: إذن نرجو أن حقيقة تنتقل هذه القيم وهذه المبادئ جيلا بعد جيل في أبنائنا وأحفادنا والأجيال القادمة، حتى نستحضر دائما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نشعر بكامل الفخر والاعتزاز. هذه أطيب تحيات فريق العمل مستمعينا الكرام الذي يصحبكم في صباح الخير يا بحرين، ويرجو لكم دائما صباحا مكللا بالنجاح.
0: لكم تحيات الزميلة نور عبد العزيز من الإشراف والمتابعة.
1: تحييكم من الإعداد الزميلة مريم فقيه،
0: ومن التقديم تقبلوا تحايانا حسن السعاتي وعبد الرحمن بمطير،
1: ومن الإخراج تحييكم الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: ونبدأ معكم مستمعينا الكرام في جولتنا الصحفية في صحفنا الصادرة هذا الصباح، نقرأ في الشأن المحلي وفي الشأن الاقتصادي، ونتعرف معكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين من الإخوة في الأرصاد الجوية. بعد ذلك نتوقف معكم وأولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، ومن ثم نعود إليكم وبرنامج صباح الخير يا بحرين، ونفتح معكم جملة اللقاءات والوقفات والرسائل.
3: في لقاءاتي هذا الصباح وبمناسبة المولد النبوي أو ذكرى المولد النبوي الشريف، نتأمل في أفضال سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، نقف عند هذه الرحمة المهداة للعالمين في لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإدارة العامة للشؤون السنية.
2: كما سنتعرف على بريد البحرين والجهود التي يقدمها لتطوير شبكة الخدمات البريدية وتوظيف التقنيات الحديثة. حديثنا سيكون مع الأستاذة فاطمة عبدالله الضاعن، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد.
3: نطلعكم كذلك على تفاصيل فعالية صيفنا وقاية التي تنظمها مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتهدف للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. المزيد من التفاصيل حول هذه الفعالية تطلعنا عليها الدكتورة إيمان ميرزا السلمان، استشارية طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية.
2: ونقترب من ملامح المعرض الفني الجماعي الذي يحمل عنوان لزوم ما لا يلزم، وتنظمه مساحة الرواق للفنون. سيكون حديثنا مع الفنانة شيرين فكري، قيمة فنية لمعرض لزوم ما يلزم.
3: في رسائلنا الواردة من الجهات الحكومية نستمع إلى تقرير من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية عن جهود مركز الإسعاف الوطني في تلقي البلاغات والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة.
2: وبالتأكيد فقرة مع الناس مستمعينا الكرام هي الفقرة التي تتواصلون من خلالها وتنقلون ملاحظاتكم إلى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية من مملكة البحرين عبر هاتف البرنامج 17684888.
0: عناوين،
1: أخبار ومقالات صحفية.
0: عناوين.
3: نطالع معكم مستمعينا أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026. نقرأ في أبرز العناوين: إشادات واسعة بكلمة جلالة الملك المعظم في ذكرى المولد النبوي الشريف، فعاليات وطنية تؤكد أن الكلمة جسدت معان وطنية وإنسانية وحضارية سامية، دعوة إلى الوحدة والتكاتف والتمسك بالهوية الوطنية في مواجهة التحديات.

0: وزير المالية يؤكد أهمية أمن الملاحة ورفض استخدام هرمز للضغط الاقتصادي، وقد ناقش هاتفيا مع وزير الخزانة الأمريكي الإقصاء الاقتصادي.
1: مملكة البحرين ترحب بإعلان أمريكا رفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: رئيس مجلس أمناء حمد للتعايش يؤكد كلمة الملك تجسد رسالة البحرين في ترسيخ التعايش ونشر ثقافة السلام.
1: في ذات السياق نقرأ: رئيس مجلس النواب يؤكد أن الكلمة السامية تجسيد للنهج الملكي للعمل الوطني والإنساني، ورئيس مجلس الشورى يصرح بأن الكلمة السامية تضيء المعاني النبيلة للتآخي والتسامح.
0: خطة متكاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد. المدارس الحكومية تستعد لاستقبال أكثر من 10,000 طالب مستجد، توزيع أكثر من 1,000,000 كتاب، وفتح 15 فصلاً جديداً لطلبة ذوي الهمم، تزويد الحافلات المدرسية بأجهزة إنذار وكاميرات مراقبة وأنظمة أمن وسلامة.
1: وزيرة الشباب تؤكد أن الهيئات والجمعيات الشبابية شريك أساسي في صناعة نجاح مدينة شباب 2030.
0: معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة دانات يعين صفاء شريف عبد الخالق رئيسا تنفيذيا.
1: وزارة شؤون البلديات والزراعة تخصص 5 مراكز لعملاء أو 5 مراكز لخدمة العملاء وللخدمة عن بعد، وتنقل خدمات أمانة العاصمة إليها.
0: نواب يشيدون بمضامين الكلمة السامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ويؤكدون خطاب جلالة الملك يجسد نهج المملكة في ترسيخ السلام والوحدة الوطنية.
1: تعاون مثمر بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة. نواب وشوريون يؤكدون أن مكتسبات كبيرة تحققت للمرأة البحرينية على مدى 25 عاماً.
0: ما زلنا في الشأن المحلي ونقرأ معكم مستمعينا: خلال الملتقى العربي الدولي 5 للتطوع المؤسسي، دعوات من البحرين لبناء منظومة خليجية موحدة للعمل التطوعي، توصيات بإنشاء مرصد خليجي وسجل موحد للمتطوعين وإطلاق جواز التطوع الخليجي.
1: وزارة شؤون الشباب تؤكد أن شراكة القطاع الخاص في دعم مدينة شباب 2030 أسهمت في تعزيز جودة البرامج المقدمة للشباب.
0: مبادرة حلق بحلمك تكرم كوادرها التطوعية وتحتفي بإنجازات العام الدراسي 2025-2026.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في الشأن المحلي. ننتقل وإياكم إلى الأخبار الاقتصادية.
2: عناوين الاقتصاد.
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد.
0: بحسب دراسة حديثة، إسبانيا أكثر دولة يزورها العالم بحلول عام 2040، ودول عربية ضمن القائمة.
1: السعودية تطلق منصة إلكترونية لإصدار التأشيرات.
0: زيكر 9X تفتح باب الطلبات المسبقة في مملكة البحرين لترسي معيارا جديدا للتنقل الفاخر.
1: إذن مستمعينا.

0: كانت هذه أبرز العناوين الواردة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية، وكذلك أهم العناوين الاقتصادية.
1: مع الأرصاد،
2: درجات الحرارة
1: ونسب الرطوبة
2: وأهم التحذيرات.
1: مع الأرصاد،
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام. وبعد جملة من الأيام التي مررنا بها براشد، كان الجو فيها لطيف وبه قليل من النسمات، يبدو بأن الرطوبة عادت مجددا.
0: نعم، من البارحة حقيقة يعني كانت نسبة الرطوبة عالية، لذلك يعني بودنا أن نطلع على آخر مستجدات الطقس مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.
3: ومعنا من هناك الأخ إبراهيم الذوادي يوافينا بأحوال الطقس. أستاذ إبراهيم، صباح الخير.
4: صباح عليك بالنور والسرور أخوي حسن أخوي عبد الرحمن، صباح على السادة المستمعين. نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى طقس حار ورطب أحيانا، الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة أحيانا، ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام. أما عن درجة الحرارة المتوقعة لهذا اليوم، العظمى 43 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح من 25 إلى 90%. أعلمت في ميناء سلمان أن الساعة 4:25 مساء ومدى آخر عند الساعة 5:30 صباحا. أدنى جزر في ميناء سلمان عند الساعة 10:50 صباحا، وجزر آخر عند الساعة 11:05 مساء. شروق الشمس كان عند الساعة 5:15 والغروب بإذن الله بيكون عند الساعة 6:03. بزوغ القمر عند الساعة 5:05 مساء، والأفول عند الساعة 4:18 صباحا. أما عن الطقس المسجل عند الساعة 5 صباحا في المناطق التالية، الرياح جنوبية شرقية خفيفة في المناطق التالية: جزر حوار وفشت الجارم وجزيرة جرادة. هذه نشرتنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى.
0: نعم، كل الشكر والتقدير لك الأستاذ إبراهيم الذوادي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، وشكرا لك على هذا الأداء المتميز حقيقة في تقديم النشرة الجوية. التحية لك والتحية موصولة لجميع الأخوة العاملين في هذا القطاع الحيوي، شكرا جزيلا لك.
4: عفوا.
3: إذن مستمعينا، نتوقف الآن في هذا الفاصل، والذي من خلاله نستمع إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام 7. نعود إليكم بعده، وصباح الخير يا بحرين.

0: من مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: وجه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه كلمة سامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المواطنون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة العطرة ذكرى مولد

0: سيد الخلق نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، نستحضر سيرته المباركة بما تحمله من معاني الهداية وبناء الإنسان وترسيخ العدل وإعلاء مكارم الأخلاق، وما تجسده من سماحة الإسلام ورحمته ودعوته إلى السلام والتعايش والتضامن، لتظل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. لقد جاء مولد النبي الكريم إذانا بفجر جديد أضاء للإنسانية دروبها وفتح أمامها آفاق الإيمان والعلم والعمل الصالح. لذلك فإن احتفاءنا بهذه المناسبة المباركة لا يكتمل بمجرد استذكار السيرة، بل يتحقق حين نجعل من قيمها نبراسا لسلوكنا، ومن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم معيارا لعلاقاتنا وتعاملاتنا. إنها دعوة إلى أن تكون رسالته الجامعة دافعا إلى إعمار الأرض وبناء المجتمعات على أسس المحبة والعدل والتراحم وحفظ وحدتها الإنسانية. وفي عالم تشتد فيه التحديات وتتسارع فيه المتغيرات، تبقى السيرة النبوية معينا لا ينضب، نستمد منه القدرة على مواجهة الفرقة بالتآلف وتغليب الوسطية والاعتدال، ونبذ الكراهية بنشر الرحمة والمحبة، مسترشدين في ذلك بروح الجماعة الواحدة والعزم على الإصلاح وطلب الفلاح. ونحن نحمل أمانة خدمة الوطن ونسعى مخلصين إلى إعلاء كلمته. ومن هدي هذه السيرة العطرة أن تصان الأوطان والمجتمعات من أسباب الفتنة والفرقة، وأن تكون الكلمة أمانة تحفظ أمن الناس ووحدتهم على نحو يعزز السلم الأهلي والثقة بين أبناء الوطن الواحد. وننطلق في ذلك من نهجنا الداعي إلى المحبة والسلام الذي نؤمن به ونعمل من أجله في رحاب البحرين الغالية، حيث نرى في أهلها ورثة لهذا القبس النير وأمناء على قيمه ومبادئه السامية، بما يجعلهم وكما هو العهد بهم مضربا للمثل في الطيبة وكرم السجايا والالتزام بوحدة صفنا وتآخينا لخير بلادنا وازدهارها. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الذكرى المباركة فرصة متجددة لتعظيم هدي نبينا الكريم وتوقيره والاقتداء بأخلاقه وسنته، داعين المولى أن يعيدها على مملكة البحرين والأمة الإسلامية جمعاء بالخير والسلام والطمأنينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلقى حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. رفع سموه فيها إلى مقام جلالته السامي خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية، مؤكدا سموه على ما تمثله هذه المناسبة العطرة من معاني الرحمة والمحبة والتسامح والتي نستلهمها من سيد الخلق أجمعين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسته رسالته الخالدة من قيم الاعتدال والوسطية والتعايش. وأعرب سموه عن الفخر بما تشهده مملكة البحرين من مسيرة رائدة في ترسيخ القيم السمحاء في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم ورؤى جلالته السديدة، حتى غدت المملكة نموذجا مشرفا في تعزيز ثقافة السلام والتفاهم والتقارب بين الشعوب وتعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية. سائلا سموه المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويمتعه بموفور الصحة والعافية والسعادة، وأن يديم على جلالته نعمة التوفيق والسداد، وأن يعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين وأبنائها بمزيد من الخير والتوفيق.

0: التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن واليمن والبركات. وقد بعث حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أعرب جلالته فيها عن خالص الشكر ووافر التقدير على تهاني سموه بمناسبة الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف للعام الهجري 1448، حاملة معاني روحية عميقة تجدد في النفوس الأنوار المحمدية وتوقظ القلوب على قيم الرحمة والسلام والتعايش الإنساني، مستخلصين من هذه المناسبة العظيمة الدروس والعبرة من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وما تحمله للمسلمين وللبشرية جمعاء من الدعوة إلى المحبة والإخاء والاعتدال، والتي تسعى مملكة البحرين إلى ترسيخها نهجا ثابتا في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء. سائلا جلالته الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ سموه بكل خير، وأن يبارك في أعماله وجهوده الخيرة في قيادة العمل الحكومي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والتنمية لبلدنا العزيز ولشعبنا الوفي.
1: تبادل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية. ضمنها جلالته أطيب تهانيه بهذه المناسبة المباركة وتمنيات لهم بموفور الصحة والسعادة ولدولهم وشعوبهم الشقيقة المزيد من الرقي والتطور والازدهار، داعيا الله جل جلاله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
0: تبادل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجرية مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية وأولياء العهود ورؤساء الحكومات. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب، أكدت أن النجاح الأكبر الذي حققته مدينة شباب 2030 في نسختها 15 تمثل في تشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمدينة وزيارته لها.
1: مؤكدة أن الزيارة الملكية شكلت محطة استثنائية ومضيئة في مسيرة المدينة ورسخت ما يحظى به الشباب البحريني من اهتمام ورعاية ودعم من جلالته أيده الله، وأشارت سعادتها إلى أن ما تحقق في مدينة شباب 2030 يأتي امتدادا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب البحريني، والذي جعل الشباب في مقدمة أولويات العمل الوطني. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للمدينة وزيارة سموه شكل دافعا إضافيا لفريق العمل والمشاركين. كما نوهت سعادتها بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم القطاع الشبابي واهتمام سموه المتواصل بتعزيز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب. وأشادت سعادتها بالدعم الذي يقدمه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين واهتمام سموه المتواصل بالشباب، مؤكدة أن مدينة شباب 2030 تجاوزت مفهوم الفعالية الصيفية لتصبح منظومة وطنية متكاملة لصناعة التجربة الشبابية تجمع بين التعلم والتطبيق والممارسة واكتشاف المواهب.

0: اجتمع المحبون لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية تستحضر السيرة العطرة وتستعيد مواقف النبي الكريم وأخلاقه التي جعلت من الرحمة والصدق والتواضع منهجا للحياة.
1: وتعد هذه المناسبة مساحة للذكر والتعبير عن المحبة والوقوف عند المعاني التي تحملها هذه الذكرى في وجدان المسلمين.
0: وفي ذكرى المولد النبوي الشريف تتجدد قيم الرحمة والسلام والتسامح التي حملتها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتبقى دعوة للتآخي والتعايش ونبذ الفرقة.
1: ويلتقي هذا النهج في مملكة البحرين مع رؤية راسخة تجعل من السلام والتسامح والتعايش جسورا للتقارب وقيما حاضرة في مسيرة الوطن. تواصل مملكة البحرين جهودها لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير القطاع الزراعي والبحري وتبني تقنيات حديثة ومستدامة
0: بين الزراعة الذكية والاستزراع السمكي ودعم المزارعين وتشجيع الاستثمار والابتكار. تتكامل الجهود لبناء منظومة غذائية أكثر استدامة تعمل على تعزيز الإنتاج المحلي.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير يا بحرين. نجدد التحية لكل من انضم إلى الاستماع إلينا في هذا البرنامج الصباحي اليومي. توقفنا معاكم في تمام الساعة 7 للاستماع إلى أولى نشراتنا الأخبارية، ومع هذه العودة نجدد لكم تحايا فريق العمل.
1: لكم أولى التحايا من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
0: من الإعداد تحييكم الزميلة مريم فقيهي.
1: من التقديم هذه تحايانا الزميل عبد الرحمن ممطيع وحسن السعاتي.
0: ومن الإخراج فاطمة جنبر.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين.

0: محطات آخر الأخبار وفعاليات الجهات الرسمية. محطات.
1: يواصل مركز الإسعاف الوطني جهوده في تلقي البلاغات والتعامل مع مختلف الحالات الطارئة. تفاصيل أوفى عن هذه الجهود في سياق التقرير التالي الذي تعده الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وتقدمه مروى عبد الجواد.
2: يواصل مركز الإسعاف الوطني جهوده في التعامل مع مختلف الحالات الصحية الطارئة طوال اليوم، ويعتمد المختصون فور تلقي البلاغ على العلامات الحيوية في تقييم حالة المريض وتحديد مدى خطورتها واتخاذ الإجراء الإسعافي المناسب، وذلك وفقاً للمعايير والبروتوكولات الصحية المعتمدة في مجال الخدمة والرعاية الإسعافية. ويعتمد التشخيص الأولي لحالة المريض على عدد من الأسئلة التي يطرحها متلقي البلاغ عبر الهاتف ليجمع أبرز المعلومات والبيانات، وأهمها الحالة الصحية والعلامات الحيوية للمريض. وحول هذه العلامات وأهميتها حدثنا من غرفة عمليات الإسعاف الوطني متلقي البلاغ نايف الشاعر.
3: تلعب العلامات الحيوية دور أساسي في تقييم حالة المريض واتخاذ القرار المناسب، فهي مؤشرات أولية تعكس مدى استقرار المريض أو تدهور حالته قبل وصول فرق الإسعاف إلى الموقع. والعلامات الحيوية هي وجود النبض معدلة ومعدل التنفس وجودته، بالإضافة إلى تقييم مستوى الوعي، وهي التي يجمع متلقي البلاغ المعلومات عنها بشكل أساسي. كما تشمل العلامات الحيوية نسبة الأكسجين في الدم، ضغط الدم، معدل السكر في الجسم، ودرجة الحرارة. وهذه العلامات يتم فحصها من قبل الفرق الإسعافية في الموقع في أغلب الحالات، ويحرص متلقي البلاغ في غرفة العمليات على السؤال عن هذه العلامات الحيوية وفقا لنظام طبي معتمد، لأنها تساعد على تحديد أولوية الاستجابة واختيار مستوى الرعاية المناسب وتقديم إرشادات إسعافية للشخص المبلغ مبنية على تقييم أولي للحالة. كما تسهم المعلومات

0: في توجيه الفرق الإسعافية للاستعداد بالمعدات والأدوية اللازمة قبل الوصول إلى المريض، مما قد يساعد في الحد من تدهور المريض خلال الدقائق الحرجة التي تسبق وصول الإسعاف. ومن هنا ننصح بأهمية التعاون مع غرفة العمليات في مركز الإسعاف الوطني وتوفير المعلومات بدقة ووضوح، فكل معلومة قد تحدث فرقا في سرعة اتخاذ القرار وجودة الرعاية المقدمة وفرص إنقاذ الحياة.
1: وبعد تلقي البلاغ ووصول المسعف إلى موقع الحادث، يبدأ بتقييم حالة المريض بإجراءات عملية متقدمة استناداً إلى المعلومات التي تم تلقيها من غرفة العمليات بمركز الإسعاف الوطني، وهو ما بيّنه المسعف أنس عبد الله علي أخصائي طوارئ وعناية المركزة.
2: عند وصول المسعف إلى موقع الحادث، يبدأ بتقييم حالة المريض بشكل عاجل ودقيق استناداً إلى المعلومات اللي تم توجيهها من غرفة العمليات، مع التأكد من العلامات الحيوية مستوى الوعي. ويستخدم المسعف الأجهزة والمعدات الطبية المناسبة حسب حالة المريض لفحص العلامات الحيوية مثل النبض والتنفس وضغط الدم ونسبة السكر ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى تخطيط القلب عند الحاجة. في حال كان المريض يعاني من ألم في الصدر، يتم إجراء تخطيط للقلب في الموقع وأرساله للطبيب المختص للتأكد من سلامة القلب واتخاذ القرار المناسب. ويستطيع أي فرد في موقع الحادث فحص بعض العلامات الحيوية، حيث يقوم متلقي البلاغ بتوجيه الشخص المبلغ إلى إجراء بعض الخطوات والاختبارات المحددة لتقييم النبض ومستوى الوعي وجودة التنفس، بالإضافة إلى اختبارات تساعد في الكشف عن علامات الجلطة الدماغية أو الذبحة الصدرية أو انقباضات الولادة. وإذا كان عند المريض أي جهاز لقياس بعض العلامات الحيوية مثل جهاز قياس السكر أو الضغط، يمكن الاستعانة بها ونقل النتائج إلى غرفة العمليات قبل وصول الوحدة الإسعافية، مما يساعد على تكوين صورة أوضح عن حالة المريض والاستعداد للتعامل معه. أما مدة فحص العلامات الحيوية فتختلف حسب حالة المريض، لكنها في الحالات المستقرة يمكن أن تستغرق بضع دقائق، بينما في الحالات الحرجة تكون الأولوية للتدخل السريع ومعالجة أي حالة تهدد حياة المريض مع متابعة العلامات الحيوية بشكل مستمر.
1: وختاما، تمثل العلامات الحيوية جزءا أساسيا في تقييم الحالات الطارئة، حيث تساهم دقة المعلومات وسرعة الاستجابة في تقديم الرعاية الصحية الأولية المناسبة وإنقاذ حياة المرضى.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: أطلقت مساحة الرواق للفنون في 23 من أغسطس الجاري معرضاً فنياً جماعياً يحمل عنوان لزوم ما لا يلزم. يتضمن هذا المعرض مشغولات وممارسات فنية متعددة ل14 فناناً. يستمر هذا المعرض في فتح أبوابه للزائرين لغاية الأول من أكتوبر من هذا العام. المزيد من التفاصيل عن الفكرة الأساسية التي يجسدها المعرض وأبرز فعالياتها المصاحبة تطلعنا عليها ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الفنانة شيرين فكري المقيمة الفنية لمعرض لزوم ما لا يلزم. صباح الخير أستاذة شيرين.
3: صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
4: حياك الله أستاذة شيرين، وبداية نود أن نتحدث معك عن فكرة هذا المعرض والرسائل

0: التي يسعى إلى إيصالها انطلاقا من عنوانه لزوم ما لا يلزم. نعم.
1: المعرض بشكل عام يتكلم عن التجربة الوجودية لجيلنا اليوم، خصوصا في ظل فرط الإنتاجية، التشبع الرقمي، أزمات الصحة النفسية وحالة عدم الاستقرار. الفكرة أن الأزمة ما عادت حدث منفصل يصير وينتهي، لكن صارت حالة مستمرة تدخل في تفاصيل حياتنا وعلاقاتنا وحتى نظرتنا لأنفسنا. وقبل ما بدينا باختيار الأعمال، اشتغلنا على بحث أدبي وأكاديمي، وزرنا استديوهات أكثر من 30 فنان وفنانة عشان نشوف شنو الأسئلة والتجارب اللي فعلا قاعدة تظهر في أعمال الفنانين اليوم.
2: نعم.
1: من الأشياء المثيرة للاهتمام اللي لقيناها خلال البحث، اللي أخذنا منها الاسم العربي للمعرض، إن رغم ارتباط الوجودية في الأدب الأوروبي بشكل كبير بالقرنين 19 و20، لقينا هالنوع من التساؤلات الوجودية موثقة في الأدب العربي قبلها بقرون، وتحديدا في ديوان لزوم ما لا يلزم لأبي العلاء المعري في القرن 11. ومن هني هي الاسم العربي، واللي بالنسبة لنا يتقاطع بشكل جميل مع العنوان الإنجليزي Meaningful Life.
2: نعم. أستاذة شيرين، ما هي الأهداف التوثيقية تحديدا اللي تحاولون من خلالها الوصول إلى تحقيقها من خلال معرض لزوم ما لا يلزم؟
1: من الأشياء اللي لاحظناها خلال البحث أن ما في توثيق محلي كافي بالتجربة والتساؤلات الوجودية لجيلنا، وهاي خلانا نفكر في المعرض مو بس كتجربة يشوفها الجمهور اليوم، لكن كنوع من التوثيق للحظة اللي قاعدين نعيش فيها. الأعمال فيها تجارب شخصية جدا، بعضها طلع من عزلة الاستوديو، بعضها من دفاتر ويوميات الفنانين. فلما نجمع الأعمال في مكان واحد، احنا قاعدين نوثق بشكل مباشر شنو كان يشغلنا، شنو الأسئلة اللي كنا نسألها، وشلون كنا نحاول نفهم حياتنا في هالفترة. فنتمنى أن المعرض يبقى كسجل صغير لوقتنا ولجيلنا، يمكن بعد سنوات أحد يرجع للأركايف ويقدر يشوف جزء من التجربة الإنسانية والفنية في البحرين في هالفترة.
0: جميل جدا. وبالنسبة للفنانين والمقيمين الفنيين أيضا العاملين على هذا المعرض، كيف تألفت هذه المجموعة الفنية أستاذة شيرين، وكيف عملت أيضا على تفاصيل هذا المعرض؟
1: المعرض من تقييمي وتقييم زميلي خرم سلمان، ويضم 14 فنان وفنانة ومجموعة متنوعة جدا من الممارسات، من الرسم والوسائط المتعددة، أعمال الفيديو والتصوير والأعمال التركيبية. المجموعة ما تشكلت على أساس أن كل الفنانين يتكلمون عن الوجودية بشكل مباشر، بالعكس كنا من خلال الزيارات كنا ندور على التجارب والأسئلة اللي تظهر بشكل طبيعي في أعمالهم، وبعدها بدأنا نشوف الروابط بينهم، وهاي كان مهم بالنسبة لنا لأن المعرض في النهاية يتكلم عن تجربة جماعية من خلال تجارب شخصية جدا، وكل فنان دخل الموضوع من زاوية مختلفة، وهاي اللي أعطى المعرض أكثر من صوت وأكثر من طريقة لفهم نفس الموضوع.
2: نعم. معرض لزوم ما لا يلزم أستاذة شيرين يتضمن مجموعة من الفعاليات والبرامج المصاحبة خلال شهر سبتمبر القادم، والمعرض يعني مثل ما ذكرنا في البداية راح يستمر حتى نهاية سبتمبر، أو تحديدا حتى الأول من أكتوبر. حرثينا عن هذه الفعاليات والبرامج المصاحبة لهذا المعرض.
1: نعم. كان مهم بالنسبة لنا أن الحوار ما يوقف عند الأعمال الموجودة على الجدران في المساحة، عشان كذي عندنا برنامج عام، وفي نفس ما قلت فعاليات مختلفة تعطي الجمهور أكثر من طريقة للدخول والتفاعل مع موضوع المعرض. فعندنا جولات وحوار معانا كقيمين على المعرض، وعندنا عرض فيلم أداء فني، بالإضافة إلى ورشة كتابة، ورشة ستوديو براكتس، عندنا فوتو جام مع القيمين، عندنا أيضا كوميونيتي سيركل مع أخصائي نفسي، وورشة تدوين فني. في فعاليات مجانية وفي فعاليات تحتاج تسجيل، فنتمنى الناس يتابعون برنامج الرواق خلال سبتمبر ويشاركون في الأشياء اللي يحسون أنها قريبة منهم.
0: نعم، إذن نرجو لكم كل التوفيق في هذه الفعالية وهذا المعرض، معرض لزوم ما لا يلزم، حيث يلتقي الفن بالفلسفة والفلسفة التي لها جذور حقيقة في تراثنا العربي الجميل. شكرا جزيلا لك الأستاذة الفنانة شيرين فكري، مقيمة معرض لزوم ما لا يلزم، شكرا جزيلا لك.
1: مشكورين على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون إذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة

0: عربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
0: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
2: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
3: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
4: ألو
5: ألو،
4: مشوار الظهيرة معك.
5: أهلاً.
3: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
1: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
5: مستمعينا الكرام، بريد البحرين، هذه الخدمة العريقة التي انطلقت في البحرين منذ عام 1884 تستمر اليوم في تطوير شبكة الخدمات البريدية وتوظيف التقنيات الحديثة بما يواكب متطلبات العصر، إلى جانب تعزيز الثقافة البريدية لدى المواطنين والمقيمين. نتوسع في الحديث عن هذا التاريخ العريق لبريد البحرين والخدمات الحديثة التي يقدمها مع ضيفتنا الكريمة عبر خط البرنامج المباشر، سعادة الأستاذة فاطمة عبد الله الضاعن، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد. صباح عليك بالخير أستاذة فاطمة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
6: صباحكم بالنور والسرور يا هلا أخوي.
7: حياك الله أستاذة فاطمة، وبداية نود أن نتحدث بشكل عام عن أهمية بريد البحرين والخدمات التي يقدمها حتى اليوم.
6: طبعا البريد عموما هو ليس مجرد وسيلة لنقل الرسائل كما تعودنا عليها دائما. البريد اليوم هو بنية تحتية أساسية للتواصل، للتجارة، وأيضا للخدمات العامة، وهو جزء اليوم بالذات من سلاسل الإمداد، إذ يربط بين الأفراد وبين المجتمعات ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد. اليوم بريد البحرين يدمج الخدمات الرقمية ضمن خدماته اليومية، مما يجعل البحرين أكثر تنافسية في التجارة الإلكترونية الإقليمية. تركيزنا اليوم في قطاع البريد الأساسي هو تطوير هذه البنية التحتية اللوجستية وتعزيز الموثوقية، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين.
5: نعم، بالحديث عن الخدمات البريدية المتميزة، بريد البحرين أصدر هذا العام طابع مميز مرتبط بعام 2026، وهو طابع عيسى الكبير. حرثينا لو تكرمتي عن دلالات هذا الطابع المميز.
6: عن الطوابع، هي دائما تكون، أنا أقول هي جزء من الذاكرة الوطنية، هي ما يوثق تاريخنا وهويتنا.
5: نعم.
6: ويحمل هذا الإصدار بالذات خلال هذا العام دلالة خاصة لتخليده لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي الخليفة.
5: نعم.
6: حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، واستذكارا للدور الذي طلع به في تدشين الخدمات البريدية في مملكة البحرين عند افتتاح أول مكتب بريدي في العاصمة مناما مثل ما تفضلت سابقا في عام 1884.
5: نعم.
6: طبعا هذا الطابع اليوم يحمل قيمة ثقافية، قيمة حضارية مميزة في قلب البحريني، ولكم أن تتخيلوا أن الفترة اللي عملنا فيها على هذا الطابع مع المصمم الأخ نجيب راشد ومراجعة النماذج التصميمية كانت فترة عزيزة وجميلة في قلوبنا جميعا في قطاع البريد.
7: نعم، جميل جدا أستاذة فاطمة الضاعن. حقيقة هذا الطابع بما يحوي حقيقة من جماليات ومن حقيقة

0: استمداد للصرح الذي يرمز للشيخ عيسى بن علي الخليفة رحمه الله حاكم البحرين، وهو بيت الشيخ عيسى بن علي، بالإضافة إلى هذه الزخارف التي ترمز إلى الجماليات التي يحويها دائما المبنى التراثي الذي يستمد تصاميمه من التاريخ الإسلامي، وكذلك الزخارف النباتية التي ترمز إلى النباتات مملكة البحرين. حقيقة تصميم رائع جدا، نهنئكم على هذا هذه الفكرة وهذه الذوقيات أيضا في هذا التصميم.
1: نعم أستاذة فاطمة، حقيقة وأنت تتكلمين عن هذا الطابع المميز، يعني كان نشوف تفاصيله في يعني وسائل التواصل الاجتماعي، مثل ما ذكر زميلي حسن، يعني طابع مميز، طابع يحمل ذكرى عزيزة على كل بحريني. والأمانة يعني ودنا نستثمر تواجدك معنا لتهنئتكم على هذا الإصدار التاريخي المميز. نعم
2: شكرا لكم.
0: طبعا الآن بريد البحرين أستاذة فاطمة يسير في تنفيذ مشروع الخزائن البريدية الإلكترونية، ياريت لو توضحين للمستمعين أستاذة فاطمة ما هو هذا المشروع؟
2: طبعا هذه الخدمة هي خدمة توفر تجربة مرنة وآمنة في استلام الطرود دون الارتباط بمواعيد محددة أو الحاجة إلى زيارة مقاطف البريد، حيث يتم إشعار العميل برمز خاص وموقع الخزانة. طبعا أصبحت الخزانة الإلكترونية اليوم هي جزء أساسي من تحديثنا للبنية التحتية اللوجستية في مملكة البحرين اللي تكلمنا عنها سابقا، هي بديل حديث أيضا لمكاتب البريد التقليدية اللي كلنا نعرفها في جميع أنحاء المملكة. هي حل تكنولوجي اقتصادي أيضا يعيد تعريف دور البريد في العصر الرقمي. هذه الخزائن حاليا احنا قدرنا نحن نوفرها في 16 موقع حيوي، ونعمل كذلك على توسيعة هذه الشبكة لتغطية مختلف أنحاء البحرين. هذه الخدمة بتساعدنا في تحسين تجربة العميل، منحه حرية أكبر، وبيعكس رؤيتنا في تعزيز الابتكار ورفض الجاهزية المستقبلية.
1: نعم أستاذة فاطمة، أيضا تقيمون مجموعة من الفعاليات التوعوية بالبريد وتاريخ البريد والخدمات المقدمة والمرتبطة بالبريد، كان آخرها مشاركتكم القيمة حقيقة في مدينة شباب 2030، وأعتقد بأنها يعني رسالة واضحة لإيصال هذه المفاهيم اللي تسعون إلى التوعية بها لفئة الشباب. يمكن فئة احنا يمكن في فترة من الفترات يمكن من ضمن الهوايات كانت جمع الطوابع، فيمكن الجيل الحالي بوده أنه يتعرف على هذه هذا التاريخ العريق حقيقة في تاريخ الطوابع في مملكة البحرين. فبودنا سلام إن شاء الله يعني نتعرف على أبرز المفاهيم اللي تسعون إلى التوعية بها خصوصا في مدينة شباب 2030.
2: طبعا احنا حريصين على تعزيز دورنا المجتمعي والتوعوي إلى جانب دورنا المعتاد الخدمي،
1: صحيح،
2: ونولي ذلك أهمية خاصة للتواصل مع فئة الشباب، وهي فئة مهمة مثل ما تفضلت، نعرفهم بالخدمات البريدية وكذلك بالتطورات الحاصلة في هذا القطاع مثل ما كنا نذكر سابقا. كان من المهم بالنسبة لنا في هذه المشاركة نعرف الشباب بداية بتاريخ البريد في مملكة البحرين وتطوره على مدى السنوات، وأيضا أردنا نحن نركز على رسالة مهمة وهي البعد الاقتصادي لهذا القطاع الهام من حيث دعمه للتجارة، التكامل الاقتصادي والرقمي، وفرص العمل الجديدة المرتبطة فيه. نحن مفهوم البريد تغير تماما، أصبح مرتبط أكثر بالذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، إدارة الأنظمة الرقمية كذلك، والوظائف اللوجستية بشكل عام. ولعل آخر رسالة حبينا نركز عليها السنة في مدينة الشباب هو تعزيز الثقة المجتمعية في البريد كخدمة حديثة وذكية.
0: نعم، الأستاذة فاطمة عبد الله الضاعن، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد، شكرا جزيلا لكم ولجهودكم الدؤوبة في الإعلاء من هذا الصرح الذي

0: يرتبط مع شعب البحرين عموما بذكريات متعددة. شكرا جزيلا لك يا أستاذة فاطمة.
1: شكرا لكم، ألف شكر على هذه الاستضافة.

تعلن جامعة البحرين عن طرح 4 برامج جديدة للدراسات العليا ضمن كلية الآداب للعام الجامعي 2026-2027. دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية وآدابها، برنامج يعمق البحث العلمي في اللغة العربية وآدابها ويرسخ مكانتها لغة فكر ومعرفة وإبداع. دكتوراه الفلسفة في اللغويات التطبيقية، برنامج يربط بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية في اللغويات التطبيقية باللغة الإنجليزية. دكتوراه الفلسفة في الإعلام الرقمي والاتصال، برنامج بحثي متقدم يواكب تحولات الإعلام الرقمي ويعزز إنتاج المعرفة في بيئات الاتصال الحديثة. ماجستير الآداب في تصميم وتكنولوجيا الإعلام الإبداعي، برنامج يجمع بين التصميم والتقنية والإبداع لإعداد كفاءات قادرة على إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر. التسجيل متاح الآن في كلية الآداب بجامعة البحرين. لمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: أعلنت مراكز الرعاية الصحية الأولية عن تنظيم فعالية صيفنا وقاية التي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة يومي الخميس والجمعة 27 و28 من أغسطس الجاري بالطابق الأرضي من مجمع مراسي جاليريا. نقترب من أهمية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتفاصيل هذه الفعالية مع ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة إيمان ميرزا السلمان، استشارية طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية. دكتورة إيمان، صباح الخير.
3: صباح الخير أخ حسن وأخ عبد الرحمن، شكرا على الاستضافة.
4: يا مرحبا. الشكر موصول لك دكتورة للمشاركة معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين لإلقاء مزيد من الضوء على فعالية صيفنا وقاية، وبالحديث سلامك الله عن معنى الكشف المبكر. هل يجب أن يكون لدى الشخص أعراض محددة حتى يتوجه للفحص؟
3: بالعكس، هاي من أهم المفاهيم اللي احنا قاعدين نحاول نصححها. كثير من الأمراض المزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، وحتى بعض أنواع السرطان ممكن تبدأ من غير أعراض واضحة، والشخص ممكن يشعر أنه بصحة جيدة وهو ما يدري أساساً أنه عنده عامل خطورة أو حتى بداية مرض. ففكرة الكشف المبكر أساساً هي أنه ما ننتظر ظهور الأعراض. كل ما اكتشفنا عوامل الخطورة أو المرض في مرحلة أبكر، كانت فرصتنا أفضل للتدخل والسيطرة عليه والحد من مضاعفاته بشكل أساسي. من هاي المنطلق، مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم باقات وقائية بحسب الفئة العمرية، بحيث يحصل الشخص على الفحوصات المناسبة لعمره وجنسه وعوامل الخطورة اللي عنده. فالرسالة ببساطة يعني أن الواحد ما ينتظر أنه يشعر بالمرض حتى يطمن على صحته.
2: نعم، جميل جدا دكتورة إيمان. وخلال الفترة الماضية شهدنا حقيقة عدد من الجهود لتعزيز الكشف المبكر، بدءا من الرسائل النصية وكذلك الدعوات للفحص، وصولا إلى التواجد في الفعاليات والمواقع المجتمعية. حقيقة جهود مشكورة ومشهودة. هذه الجهود كيف تتكامل ضمن توجه مراكز الرعاية الصحية الأولية لتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر؟
3: هذه في الحقيقة مو جهود منفصلة، إنما أجزاء من توجه واحد متكامل هدفه الأساسي زيادة الإقبال على الكشف المبكر.

0: وجعل الخدمة أقرب وأسهل للمستفيدين. خدمات الكشف المبكر موجودة في مراكز الرعاية الصحية الأولية من سنوات، لكن اللي تغير اليوم هو أن أصبحنا نعمل بصورة أكثر استباقية. كانت الرسائل النصية والاتصالات ودعوات الفحص من المراكز الصحية، في نفس الوقت بالتوازي بدأنا نتوسع في الوصول المجتمعي من خلال أماكن العمل، الفعاليات والتجمعات المختلفة. باختصار، بدل يعني ما ننتظر الشخص يجي عندنا، إحنا أيضا نروح له. فكل هاي الجهود تصب في هدف واحد، أن نجعل الوقاية والكشف المبكر جزء من ثقافة المجتمع البحريني.
1: جميل.
2: نعم. مبادرة صيفنا وقاية دكتورة إيمان كانت أحد هذه أو أحد نماذج هذا التوجه، حدثينا عنها، عن ما قدمت هذه المبادرة خلال هذا الصيف.
0: بالنسبة للمبادرة صيفنا وقاية، كانت ترجمة عملية لهذا التوجه. استثمرنا فترة الصيف، الفعاليات، التجمعات الموجودة خلال هاي الفترة للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع وتقديم التوعية والخدمات مال الكشف المبكر. حاولنا أن ننقل مسار الكشف المبكر بشكل متكامل من داخل المركز الصحي إلى المجتمع مباشرة، سواء كان من القياسات الصحية، تقييم عوامل الخطورة، إلى الاستشارة الطبية والفحوصات المخبرية المناسبة بحسب طبعا أهلية الشخص. لكن بالنسبة لنا، مبادرة صيفنا وقاية مو مجرد سلسلة فعاليات، وإنما فرصة لبناء نموذج للوصول المجتمعي نقدر نستمر ونتوسع فيه. وهذا تحقق ولله الحمد بجهود مشتركة من فرق مراكز الرعاية الصحية الأولية، من ضمنها سفراء التغيير من الموظفين، إلى جانب الفرق السريرية والتشغيلية والتقنية، وكذلك شركائنا من الجهات المختلفة.
1: طبعا الفعالية المقامة في مجمع مراسي جاليريا دكتورة إيمان تمثل ختام مبادرة صيفنا وقاية. ترى ما الذي سوف يجده الزائر في هذه الفعالية يوم الخميس والجمعة؟
0: إن شاء الله في مراسي جاليريا حاولنا نقدم للزائر تجربة وقائية متكاملة تفاعلية، فما راح يكون مجرد ركن توعوي. الزائر راح يمر بمسار يبدأ بالقياسات الصحية الأولية، ثم تقييم عوامل الخطورة والأهلية من قبل طاقم تمريضي مختص، تقديم الاستشارات الطبية وإجراء الفحوصات المخبرية المناسبة بحسب الأهلية والاستحقاق. لكن هدفنا مو بس أن الشخص يسوي الفحص ويمشي، إنما نبي يعرف أرقامه، يفهم عوامل الخطورة اللي عنده، يعرف شنو الخطوة التالية للمحافظة على صحته. وعندنا طبعا بيكون في جانب للمشاركة المجتمعية للتعريف بمبادرة جديدة أطلقناها في مدينة الشباب، عبارة عن سفراء الوقاية، وهي فرصة للتطوع والمشاركة معنا. وكذلك راح نفتح المجال أمام الجهات المهتمة لبناء شراكات مجتمعية معنا.
2: نعم. سؤال قد يتبادر إلى الذهن دكتورة إيمان، ماذا بعد مبادرة صيفنا وقاية؟ ما هي خطة البرامج والأنشطة والفعاليات التوعوية والجهود اللي تقدمونها للتوعية من الأمراض المزمنة؟
0: طبعا صيفنا وقاية يمكن تنتهي كبرنامج صيفي، لكن الوصول المجتمعي ما ينتهي معاها. بالعكس، نعتبر ما تحقق خلال الصيف بداية لمرحلة أوسع بإذن الله. رؤيتنا هي أن الرعاية الصحية الأولية ما تقتصر على تقديم الخدمة داخل المراكز الصحية، وإنما تمتد إلى الوصول إلى أفراد المجتمع أينما كانوا. فالمرحلة القادمة راح نركز على التوسع في الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث نصل إلى شرائح أكبر ونقرب منهم التوعية وخدمات الكشف المبكر. وهني يجي أيضا بعد دور موظفينا وسفراء التغيير في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بحيث أن احنا نستفيد من شبكة المراكز الموجودة في جميع مناطق البحرين لتعزيز العلاقة بين كل مركز والمجتمع المحيط به، وبذلك نبني مزيد من الشراكات. فالهدف على المدى الأبعد أن ما يكون الوصول المجتمعي مرتبط بموسم معين نفس الصيف أو فعالية معينة، وإنما يصبح جزء مستدام من طريقة عملنا في تعزيز الوقاية والكشف المبكر.
1: طبعا نذكر مستمعينا دكتورة إيمان بأن هذه الفعالية مقامة في الطابق الأرضي من مجمع مراسي جاليريا. هل هناك بوابة معينة تكون قريبة للفعالية دكتورة؟
0: راح يكون عن طريق اللي هو الجراوند فلور، الطابق الأرضي، P2، عند اللي هو السبورت باركينج.
1: نعم. بالنسبة لأفراد المجتمع

0: المجتمع، ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به في دعم ثقافة الوقاية والكشف المبكر؟
1: طبعا دور المجتمع أساسي جدا، لأن الوقاية مسؤولية مشتركة، يعني مو مسؤولية القطاع الصحي وحده. البداية تكون من الشخص نفسه، لازم ما يخاف، يبادر بالفحص، يعرف أرقامه، عوامل الخطورة اللي عنده، يشجع أسرته وأحبابه ومن حوله على شيء نفسه. ومن خلال مبادرة سفراء الوقاية راح نفتح المجال أمام أفراد المجتمع الراغبين في التطوع والمساهمة معنا في نشر ثقافة الوقاية وتشجيع الآخرين على الكشف المبكر. وكذلك طبعا نرحب بالشراكات مع المؤسسات والجهات المختلفة، لأن كل جهة تستطيع أن تساعدنا في الوصول إلى فئة مختلفة من المجتمع. وفي النهاية إحنا علينا نوفر الخدمة ونوصل الرسالة، لكن المجتمع هو اللي يحول الوقاية إلى ثقافة وسلوك يومي.
2: تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في هذه الفعالية التوعوية المتميزة، مبادرة صيفنا وقاية، وتمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية. الدكتورة إيمان ميرز السلمان، استشارية طب العائلة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، كنت معنا ضيفة كريمة في برنامج صباح الخير يا بحرين. شكرا جزيلا لك ويومك سعيد إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. شكرا جزيلا.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: يوم أمس 12 ربيع الأول استذكرنا كمسلمين بصفته يوم المولد النبوي الشريف، يوم أشرقت فيه الأرض بميلاد خير خلق الله، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة الله المهدى للعالمين ونورا يبدد ظلمات الجاهلية ويرسم للبشرية طريق الهداية والرشاد. نتأمل في أفضال سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونقف عند هذه الرحمة المهداة في لقائنا مع فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النمليتي، رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإدارة العامة للشؤون السنية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك بكل خير فضيلة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، وأهلا بكم وبالإخوة المستمعين. لنلتقي اليوم نتحدث مع السيرة العطرة النبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن مجرد قائد غير وجه التاريخ، بل رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين.
4: نعم، حياك الله شيخ الدكتور حبيب. وحقيقة عندما نتصفح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأنه قد وصف بأنه رحمة للعالمين. ترى كيف تجلت هذه الرحمة في تعامله مع المؤمن، مع المخالف، مع الضعيف، ومع الطفل، مع الحيوان، وحتى أيضا مع الجماد؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم؟
3: نعم، الله سبحانه وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بأوصاف، وصف رسالته بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تأمل هذه الآية، لم يقل رحمة للعرب أو رحمة للمؤمنين أو رحمة بالبشر، بل العالمين، والعالمين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، عالم الإنس والعوالم على اختلاف ألوانهم وأصولهم، وعالم الحيوانات، الطيور والأسماك في البحار، بل كما ذكرت النباتات والجمادات دخلوا في هذه الرحمة. الله سبحانه وتعالى بيّن حقيقة البعثة والرسالة المحمدية، فكانت عليه الصلاة والسلام رحمته بجميع الخلق وحرصه على هدايتهم ودخولهم في توحيد الله عز وجل والانقياد بأوامره، حتى مع من اختلفوا معه

0: آذوه عليه الصلاة والسلام في سنوات وهو في مكة، وقد حوصر في شعب أبي طالب وأوذي عليه الصلاة والسلام أذى معنوي وحسي، وقتل من قتل من أصحابه 13 سنة ولم تنقطع العداوة. بعد ذلك غزوات وحروب مستمرة، واستشهد عمه حمزة في غزوة أحد، ثم فتحت مكة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة عندما جاء فاتحا قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أتى بهذه الآية التي قالها يوسف عليه السلام لإخوته. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم حتى مع الأسير تمامة بن أثال وهو سيد في قومه، لما أسر في المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسن إليه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويمر عليه الأيام وهو في أسره في مسجده، وكان يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسأل منه ما شئت. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له بأي أذى 3 أيام وهو يرى سلوك المسلمين ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يطلق صراحة النبي عليه الصلاة والسلام بغير فداء ولا من، فيخرج من المسجد لكنه يعود مسلما ويقول للنبي والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. ورحمته بالمؤمنين معروفة مشهورة، كان عليه الصلاة والسلام يحرص ألا تكون في التكاليف الشرعية، وهذه قاعدة الإسلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لولا أن أشق على أمتي. كذلك ترك بعض الأيام من صلاة التراويح جماعة حتى لا تفرض، لم يؤخر صلاة العشاء حتى لا يشق على الناس، يخفف من صلاة عليه الصلاة والسلام حتى يرحم الأمهات عندما يسمع بكاء الأطفال.
1: نعم.
0: كان عليه الصلاة والسلام رحيما بالأطفال، قبل مرة الحسن بن علي وكان عنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. هكذا عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الأطفال، كيف كان يتعامل مع المخطئين، ذلك الأعرابي الذي دخل المسجد وظن أن الأرض هي الأرض، فبال المسجد مكان الطهارة والصلاة، فقاموا حتى يمنعوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه دعوه، ثم علمه ووجهه عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، تعامل معه بالرحمة. ولما استشعر الأعرابي هذا المعنى قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا. رحمته مع الحيوانات، ذكر أن ذلك الرجل اللي سقى الكلب فشكر الله له فغفر له، وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رحمته ودعوته إلى النباتات والتعامل معها، حتى أنه عليه الصلاة والسلام دعا إلى الغرس، من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير، وهذه من رحمة، حتى الطائر أنت تزرع ونيتك أن الطائر يأكل منه، أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. هذه مشاهد عظيمة ونماذج من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رحمة هذا الدين. ونحن في صلاتنا في كل صلاة نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فضيلة الشيخ، ما هي أبرز جوانب الاقتداء

0: بالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه في العمل والتعامل مع الناس.
1: هذا جانب وصف قرآني لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو كما أنه رحمة للعالمين فهو قدوة للمؤمنين في حياتهم كلها. وإذا نظرنا إلى جوانب الاقتداء فإننا نشاهد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإمام القائم بوظيفته، الزوج الصالح، المربي العطوف، المحسن المتصدق، قائد الجيوش المحنك في كل الجوانب، العابد لربه سبحانه وتعالى. كان عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل حتى تتفطر قدماه فيقال له وقد غفر لك ما قد تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هو وسطي عليه الصلاة والسلام في عبادته مع الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوته يسألون عن عبادته، فقال عليه الصلاة والسلام أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قدوة عليه الصلاة والسلام. أيضا في العبادة قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. جوانب عليه الصلاة والسلام قدوة في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه وابتهاله. أيضا كان عليه الصلاة والسلام يمثل القدوة في الأسرة وفي المنزل، وكان عليه الصلاة والسلام يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان عليه الصلاة والسلام في البيت يقوم بمهنة أهله، يخصف نعله يعني ويخيط ثوبه ويساعدهم في شؤون البيت، حتى إذا حضرت الصلاة قام يصلي وهو رسول وقدوة وعنده من المهام العظيمة. وكذلك عليه الصلاة والسلام هو قدوة في ميادين العمل، ميادين القيادة، سواء في الأعمال الرسمية أو في الأعمال التطوعية. اليوم النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يشاور أصحابه في اتخاذ القرارات وشاورهم في الأمر، كما قال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كان يشاور أصحابه، ومظاهر الشورى ظهرت في غزوة بدر وفي غزوة أحد وأيضا في الخندق، أخذ برأي سلمان في حفر الخندق، لأن الشورى تجمع الأفكار وتجعل العاملين معك أكثر قناعة بالرأي والسعي لإنجاز والفكرة. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام القائد العامل الذي يمثل قدوة في العمل، ما كان يختصر عليه الصلاة والسلام بالتوجيه البعيد في الخطب أو على المناظر، فكان في بناء المسجد كان يحمل الطوب واللبن ويبني مع الصحابة المسجد، وفي حفر الخندق يحفر معهم الخندق، ما كان يجلس عليه الصلاة والسلام. كان يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا بالعمل المضلل. وهو قدوة في أخلاقه عليه الصلاة والسلام، صفحات في الأخلاق. يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقد قال الله سبحانه وتعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. وكان خلقه القرآن كما تصفه المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكان قرآنا يمشي على الأرض، حل بأخلاق القرآن من الصدق والأمان، عرف بالصادق الأمين. وقدوتنا في حديثنا وقدوتنا في تعاملنا مع الناس. وكان عليه الصلاة والسلام صبورا على ما يلقاه في دعوته وعلى الكلام الذي يقال عنه، يقول عنه مذمم. كان يقول ألا ترون كيف يصف الله عني شتم قريش، يقولون مذمم مذمم وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. في عفوه وصفحه وفي تواضعه إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل قديد، يعني اللحم المجفف في مكة. فهو قدوة لنا، وكان يعني يدعونا إلى الأخلاق الحسنة بقوله وفعله. كان ومن أراد أن يقترب منه عليه الصلاة والسلام ليتحلى بأخلاق

0: فإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقه. ولما سئل عن أكثر شيء يدخل الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق.
1: نعم، حقيقة نرجو أن تكون هذه المشاعر وهذه الكلمات وهذه المواقف تتحول إلى سلوك عملي يظهر في أخلاقنا وعلاقاتنا وأسرنا ومجتمعنا وينتقل إلى أبنائنا أيضا. فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النابليتي، حقيقة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يكفيه برنامج ولا تكفيه أيضا يعني سلسلة برامج، بل يعني هو حديث يطول وهو حديث شائق حقيقة في كل ما يحويه من جوانب. اللهم صل وسلم على صاحب الوجه الأنور والجبين
0: الأزهر، أن نعيش على سنته وأن نموت على ملته، وأن يجمعنا به في مستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه.
2: نعم، فضيلة الشيخ الدكتور حبيب النامليتي، رئيس قسم شؤون المساجد والإرشاد الديني بالإدارة العامة للشؤون السنية، فتح الله عليكم وجزاكم الله خير على هذه الإضاءات حول سيرة النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا جزيلا لكم فضيلة الشيخ، ونلتقي بكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ.
0: شكرا لكم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: إذن بهذا اللقاء زميلي براشد، والذي من خلاله يعني كانت هناك إضاءات جميلة على هذه السيرة العطرة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ويعني هذه المواقف التي امتدت كما ذكر فضيلة الشيخ منذ قليل حتى إلى رأفة النبي عليه الصلاة والسلام على النبات وعلى الحيوان أيضا
2: صلى الله عليه وسلم، وبأبي هو وأمي رسولنا الكريم قدوتنا في ديننا ودنيانا. ولعلنا يمكن يوم أمس العالم الإسلامي احتفى بهذه الذكرى العطرة، ذكرى سيد الخلق أجمعين، وبهذه المحطة العطرة نكون مستمعين الكرام قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. كنا معكم منذ الساعة 6:30 عبر عديد المحطات والوقفات، ولعل أعظمها وأجملها على القلب هذه المحطة في ذكرى النبي الكريم وذكرى مولده صلى الله عليه وسلم.
1: الصلاة والسلام هي مسك ختام حلقة هذا اليوم، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في حلقة الغد بمشيئة الله. وحتى ذلك الحين لكم أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم، بدءا من الزميلة نور عبد العزيز في الإشراف والمتابعة.
2: تحييكم الزميلة مريم فقيه من الإعداد.
1: من التقديم هذه تحيات الزميل عبد الرحمن ممطيع وحسن السعاتي،
2: ومن الإخراج تقبلوا تحيات فاطمة قنبر. نلتقي وياكم إن شاء الله باكر، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
1: إلى اللقاء.

تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.

0: تكونون.
1: هذه المواقف تحتاج تفكير.
2: هذه البرامج اللي أحبها.
1: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام.
2: وصلت الحين. يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
1: أفا. ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإذاعة تكلمني. إنزين شلون أقدر؟
1: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
2: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
1: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
2: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
1: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
4: معالم
5: معالم
4: من البحرين، متحف البحرين الوطني.
6: متحف البحرين الوطني هو أول متحف في منطقة الخليج العربي، افتتح عام 1988 للميلاد، ويتميز بتصميم معماري نحتي ضخم. يقع المتحف قبالة بحيرة جميلة تتكامل معها واجهاته الحجرية. كما يختص متحف البحرين الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتماثيل المعاصرة. أما قاعاته الداخلية فتعرض مجموعة أثرية نادرة اكتشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين، والتي تشهد على تاريخ الجزيرة الطويل، وتغطي تلك المجموعة حوالي 6000 عام من تاريخ البحرين. إضافة إلى القطع الأثرية، هنالك قاعتان مخصصتان للتقاليد والأعراف المحلية والملابس الشعبية والسكن التقليدي، كما تستعرضان الأعمال اليدوية التقليدية والحرف الشعبية المحلية. وفي ذات المتحف توجد قاعة مخصصة للفن، تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فنان البحرين، وقاعة واسعة أخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.
4: معالم
5: معالم
4: من البحرين.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: عائلة وجائزة. برنامج عائلة وجائزة اختار عائلة أبي طلال في هذه الحلقة، والحصول على الجائزة يعني أن يجتازوا مراحل المسابقة بنجاح للوصول إلى بطاقة السؤال الأخير.
1: وجبة الطعام المالح هي الفقرة الأولى، دقيقة واحدة. واحد، اثنان.
2: أمي، أمي، الطعام، الطعام مالح جدا.
3: لا وقت يا فاطمة، أسرعي.
1: خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، انتهى الوقت. لنرى النتيجة. رائع رائع، بداية مشجعة، تستحقون أربع نقاط كاملة. ضع أربع نقاط.
0: هناك أربع كؤوس يوضع فيها أربع نقاط من الماء، في كل كأس نقطة، نعم نقطة ماء واحدة، حيث يوضع على كل كأس اسم فرد من أفراد العائلة.
2: أبي، أبي، أنا أشعر بالعطش.
1: معذرة سيدي، عدم شرب الماء شرط من شروط البرنامج. إلى الفقرة التالية. نحن الآن في حجرة عبارة عن ورشة بناء، انقلوا الأحجار إلى الطرف الآخر من البناء.

0: هذه هي مهمتكم التالية.
1: مزيداً من الجهد يعني مزيداً من العطش، وبذل الجميع الجهد بهدف الحصول على الجائزة الكبرى.
2: أنت عينة
0: رائع رائع، نقطة إضافية في كل كأس.
1: تزداد صعوبة المسابقة ويزداد العطش أيضاً.
0: اجتياز الحواجز الآن، هيا.
1: ويبذل الجميع الجهد، وذلك للحصول على الجائزة الكبرى
0: في الوقت تماماً. 4 نقاط كاملة.
1: ونلاحظ مستوى المياه في الأكواب، بدأ بالارتفاع. أبو طلال وعائلته في الغرفة الأخيرة، حيث نرى لوحة كبيرة علق عليها بطاقة واحدة فقط، والكل يترقب.
0: وهكذا وصل أبو طلال وأفراد عائلته إلى سؤال الحلقة الذي يمثل آخر المراحل.
3: البطاقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم.
0: لقد قرأ ما هو مكتوب في البطاقة، والسؤال: ما الأشياء التي تحيا بالماء؟ سؤال موجه إلى الجميع.
4: الشجرة.
0: رائع رائع، أحسنت يا فاطمة، نقطة ماء في كوب فاطمة.
4: الأزهار.
5: الأسماك.
3: الضفدع.
4: الخروف.
5: الذئب.
3: الأعشاب.
1: وهكذا بدأت كمية الماء تزداد ازدياداً تدريجياً، ولكن ألا تلاحظون أن هناك إجابة ناقصة؟
4: أمي لا أستطيع الاحتمال، لقد جف حلقي.
0: بقي إجابة واحدة لم تذكروها بعد.
6: الإنسان.
0: رائع، إجابة صحيحة. والآن يسر إدارة البرنامج أن تقدم الجائزة الكبرى، الماء. الأكواب المملوءة أمامكم، تفضلوا واشربوا.
1: أعزائي المستمعين، من قال إن الحصول على الماء أمر سهل؟ فالماء هو عصب الحياة، فحافظوا عليه ولا تسرفوا في استخدامه، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

آمنت مملكة البحرين منذ القدم بأن ترسيخ قيم التعايش السلمي وإرساء مبادئ التعددية والوسطية والاعتدال هي الطريق الأوحد للتقدم والرقي وتحقيق السلام والوئام، كما حملت المملكة على عاتقها عدداً من المبادرات العالمية الرائدة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ونالت على إشادة وتقدير المجتمع الدولي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة

ها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه ونذود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلى في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسى.

الله يا هذا الوطن من قدي في حب أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسنانك.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ السمنة.

0: يا سناء ارحمي نفسك، فإن الرياضة بكثرة ومن دون نظام لن تفيد.
1: يا أمي، لو كنت تعانين من السمنة كما أعاني لما قلت هذا الكلام.
0: ومن أخبرك بأن السمنة ستزول بهذا الأسلوب؟
1: طبعا ستزول، فأنا لا آكل سوى وجبة واحدة يوميا وأمارس الرياضة بشكل مكثف.
0: يا سناء يا حبيبتي، أنت ما زلت في سن الشباب، وما تحتاجينه هو فقط نظام غذائي صحي متكامل، ولكن ضمن منهج معين.
1: أمي أرجوك، كل صديقاتي يضحكن علي.
0: يا سناء، إنك ومنذ سنتين لم تتركي أسلوبا لتخفيف السمنة إلا وجربته ولم تستفيدي شيئا، والسبب أنك تتصرفين كما تشائين.

0: ومن دون مراجعة المختصين. ولقد قلت لك مرارا إن حرمان الجسد من الطعام وإرهاقه بالرياضة الزائدة ليس حلا.
1: وما العمل يا أمي؟ أريد أن أخسر تلك الأوزان الإضافية التي شوهت جسدي.
0: حسنا، ما رأيك إن زرنا صديقتي الدكتورة منى؟
1: ماذا؟ دكتورة؟ لا يا أمي، أنا لا أريد عمليات.
0: لا يا سناء، لا عمليات ولا جراحة، ولكنها أخصائية تغذية. نزورها ونستشيرها، لعلها تفيدنا في علاج السمنة.
1: إن كان الأمر كذلك فلا مانع. ما رأيك أن نذهب غدا عصرا؟
0: حسنا، سأتصل بها الآن وأحدد موعداً.

0: أهلاً أهلاً يا صديقتي الغالية، كيف حالك يا سمية؟ تفضل.
1: الحمد لله، نحن بألف خير. هذه ابنتي سناء.
0: أهلاً يا سناء.
1: اسمعي يا صديقتي دكتورة منى، لقد أتيت إليك لنخلص ابنتي سناء من السمنة الزائدة، فهي تعاني من هذا الأمر منذ أكثر من سنتين، ولم تترك وسيلة إلا واتبعتها، حرمان من الأكل، رياضة، ماشي، كل شيء.
2: كما أني حرمت نفسي من أصناف الشوكولا التي أعشقها.
0: حسنا، دعينا أولا نرى كم يبلغ وزنك. اصعدي على الميزان. 120 كيلوغراما. الطول 164. حسنا،
2: انتهينا؟
0: لا، تفضلي معي إلى المكتب.
1: على مهلك يا ابنتي، على مهلك.
0: اسمعي يا سناء، السمنة هي زيادة وزن الجسم عن الحد الطبيعي بسبب تراكم الدهون، وتعرف السمنة بأنها زيادة وزن الشخص أكثر من 30% من الوزن المثالي، وينتج تراكم الدهون في الجسم عن زيادة حجم الخلايا الدهنية أو بسبب زيادة عددها. فجسم الإنسان الطبيعي يحتوي على حوالي 30 إلى 35 بليون خلية دهنية يزيد حجمها عند زيادة الوزن، ومع استمرار الزيادة تتكون خلايا دهنية جديدة، وهذه الخلايا الجديدة يصعب على الجسم التخلص منها فيما بعد، وبذلك يتضح سبب صعوبة إنقاص الوزن بعد الزيادة الكبيرة.
2: ولكنني امتنعت عن كثير من أصناف الطعام.
0: وهذا خطأ كبير من المصابين بالسمنة، إذ يظنون أن الامتناع الشديد عن الطعام هو الحل السريع للتخلص من الوزن الزائد. فاللجوء إلى وصفات التخسيس التي تنشرها الصحف والمجلات دون استشارة المختصين يقود البدين للحرمان من عناصر غذائية يحتاجها الجسم.
2: وماذا عن الرياضة؟ لقد أرهقت نفسي بها طوال الشهرين الماضيين، لماذا لم تؤتي ثمارها؟
0: لأن الأجسام تختلف في قابليتها لتخفيف الوزن. هناك أجسام يقل وزنها حوالي 3 كيلوغرامات في الشهر، وأجسام أخرى يقل وزنها في الشهر بمعدل 5 كيلوغرامات، كما أن الرياضة لابد لها من نظام غذائي صحي يرافقها.
1: حسناً، وما العمل الآن؟
0: العمل هو أن ننتقل إلى غرفة الجلوس أولاً. تفضلاً.

أولاً لابد أن ندرس كل الاحتمالات التي تؤدي إلى السمنة، وهي الاستعداد الوراثي، عامل تقدم السن الذي يقل معه النشاط الجسماني، وكذلك بعض الأدوية التي

0: تساهم في زيادة الوزن، مثل بعض مضادات الاكتئاب النفسي وعقار الكورتيزون. هل هناك أي من هذه الأمور في حياتك يا سناء؟
1: لا.
0: حسناً، اسمع يا سناء، ترجع السمنة لسببين رئيسيين، هما زيادة الطاقة المتناولة ونقص الطاقة المبذولة، ومن أهم أسبابها العوامل البيئية، وتشمل نوعية الأكل المعتاد لدى الشخص والنشاطات المختلفة التي يقوم بها، وكذلك العوامل النفسية، فهي تؤثر بشكل مباشر على نوعية الأكل وكيفيته. فهناك كثير من الناس يأكلون عند إحساسهم بالحزن أو بالضجر أو الغضب.
1: عند إحساسهم بالحزن عند إحساسهم بالحزن والغضب.
0: يبدو أننا عرفنا سبب

0: هو الاقتناع بضرورة تخفيض الوزن، وهذا موجود عند ابنتك. ثم وضع هدف معقول لإنقاص الوزن والعمل على تحقيقه، فليس من الضروري الوصول للوزن المثالي دائماً، وإنما يكتفى أحياناً بالوصول إلى مستوى طبيعي للدهون الثلاثية وللكوليسترول.
1: وأنا مستعدة للالتزام منذ الآن.
0: لا لا لا لا لا، لابد من اختيار الوقت المناسب لإنقاص الوزن، لأن التغيير يتطلب جهداً عقلياً كبيراً لنضمن القدرة على الاستمرار والنجاح.
1: ولكنني سئمت من السمنة.
0: عليك أن تصبري، فإن عملية إنقاص الوزن عملية بطيئة ومملة، ولابد من الصبر والتحمل للمتابعة والنجاح. كما عليك تغيير العادات الخاطئة في الأكل، والتعود على ممارسة النشاط، وتجنب حياة الدعة والكسل، ويكون ذلك باتباع منهج غذائي صحي يتناسب مع عمرك ووزنك ونوعية النشاط الذي تقومين به، وذلك طبعاً يرافقه برنامج منظم للنشاط والتمارين الرياضية على الأقل 3 مرات أسبوعياً.
1: هل هناك محظورات بالنسبة للأكل؟
0: ليس كثيراً، ولكن أولها عدم تناول الوجبات السريعة، فهي تزيد الوزن لما تحتوي من نسبة عالية من الدهون، وطبعاً يصاحبها شرب المياه الغازية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات. ولذلك فسوف أعطيك ورقة تشتمل على نظام غذائي خاص.
2: والأهم الالتزام التام.
1: وهل أنا لا أريد ذلك؟ إني متشوقة لإنقاص الوزن.
0: وأنا متأكدة من شعورك، ولكن هذا الأمر كما قلت لك يتطلب صبراً وجهداً، فإن لم تصبري وسرت خلف رغبات جسدك تعرضت إلى مخاطر كثيرة بعد ذلك، فإن للسمنة مضاعفات طبية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون وأمراض الشرايين ونقص معدل الخصوبة وخشونة المفاصل وغيرها الكثير الكثير.
1: وماذا عن الرياضة؟
0: من الرياضات التي ينصح بها يا سناء لتخفيف الوزن رياضة المشي أو المشي السريع أو الجري الخفيف، وإجراء بعض التمرينات، ولا مانع من استخدام بعض الأدوات والأجهزة الرياضية كالدراجات الهوائية وأجهزة الجري، أو الالتحاق بالأندية الصحية والتي تعتني بالسونا والتدليك وحمامات البخار.
1: وبعد نجاح هذا الأمر أعود كما أريد.
0: طبعاً، ولكن لابد أن تعلمي أن العلاج الناجح للسمنة لا يقصد به فقط تخفيض الوزن خلال عدة أشهر، بل المحافظة أيضاً على وزن منخفض لفترة تمتد لعدة سنوات. فإذا ما انتهيت من العلاج لا يعني هذا العودة إلى الأسلوب الخاطئ.
1: أعدك يا دكتورة منى بالالتزام.
2: وأنا أعدك بمتابعتها.
0: أما أنا فأعدك بنتيجة إيجابية جداً.

0: حاضر. من؟
1: مرحبا يا أمي.
2: أهلا بابنتي، أهلا بابنتي الرياضية النشطة.
1: دعك يا أمي من هذا الكلام، فأنا أشعر بجوع شديد. ما طعام اليوم؟
2: خضار مسلوقة وقطعة دجاج.
1: ياه، لقد مللت من هذا الطعام الذي لا نكهة له ولا لذة فيه.
2: مللت؟ إنك لم تكمل الأسبوع حتى الآن. أين العزيمة والإصرار والجسم الجميل المتناسق؟
1: حسنا حسنا، سأستحم ثم أتناول الطعام.

0: سناء، أنا أشعر بالنعاس وسوف أخلد إلى النوم، هل تريدين مني شيئا؟
1: لا يا أمي، تصبحين على خير. أنا سوف أتابع فيلم السهرة ثم ألحق بك.
0: حسنا ابنتي.
1: والآن حان موعدي مع حبيبي الغالي. أيتها الشوكولاتة العزيزة، كم أنت شهية،
0: كم أنت شهية. منذ بداية السهرة وأنا أشعر أنك تريدين الانفراد بنفسك. آه منك يا سناء.
1: أمي،
0: ماذا؟ هيا أعطيني ألواح الشوكولا وادخلي أمامي إلى الغرفة. من الآن فصاعدا سوف أراقبك خطوة خطوة.
1: أمي، إنها أول مرة.
0: أول مرة؟ ومن أين تأتي بقايا الشوكولا وأكياس البطاطا المقلية إلى أكياس القمامة؟ من عند الجيران؟
1: أمي، تصبحين على خير.
0: وأنت من أهله.
2: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس، وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: طريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نأخذكم في جولة نشم فيها عبق الماضي الجميل، ونتعرف على وجه من أوجه الثقافة البحرينية القديمة، ونعرف كيف كان الأجداد يعيشون ويتعاملون مع الزمن، شلون كانوا يأكلون وش يأكلون، وشلون كانوا يتقون حر الصيف وبرد الشتاء، وشنه آلاتهم، شنو أدواتهم، شنو ملابسهم، وكل ذلك يصب في الثقافة البحرينية القديمة اللي نتعرف على وجه من أوجهها في هذا البرنامج. وقسمنا معجمنا إلى صفحات، والآن ننتقل إلى الصفحة الأولى. عندنا عنوان رئيسي اسمه حرف شعبية. عزيزي المستمع، حتى فترة الستينات عندما تروح في الأسواق المعروفة في المحرقة والمنامة، تجد رجل حامل بيده اليسرى دلة، وفي يده اليمنى مجموعة من الفناجيل،

يحركها ويصدر لها صوت يخفخفها وكأنه يريد يلفت انتباهك. وأحيانا يدخل بعض الدكاكين ويسلم وعلى طول يصب قهوة ويناول حق صاحب الدكان وهكذا. وإذا تبي أنت قهوة توقفه تقول له عطني قهوة. هذا الرجل هو المقهوي. هذه الحرفة كانت شائعة مثل ما قلت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وحتى الستينات، كنا نرى المقهوي. ولكن بعد ذلك أصبحت أنا أعتقد سبب انتهاء حرفة المقهوي وجود الدلة اللي الآن احنا نسميها ترمس اللي تحتفظ بالشاي والقهوة يعني إلى فترة طويلة وهي في درجة حرارة عالية. لذلك أصبح اللي يحتاج القهوة يبها معه من البيت، أو يبي الشاي ما يحتاج يشتري من القهوة، يب معه الدلة وخليها في الدكان وعنده الشاي وعند القهوة في الدكان. ثم بعد فترة لاحقة جاءت الأدوات الكهربائية التي تخليك تسوي الشاي والقهوة في دكانك وانت على المكتب، من غير أن تشعل نار ومن غير أن تقوم بما تتطلبه هذه الصنعة في الزمن السابق. لذلك اختفت هذه الحرفة، حرفة المقهوي، وأصبحت مقصورة الآن بعد ما انتعشت مرة ثانية وعادت، ووجدنا عدد منها الآن يحترف المهنة، ولكن فوين؟ في المناسبات السعيدة والمناسبات المحزنة، في الصالات الموجودة المنتشرة في طول البحرين وعرضها، وفي المساجد عندما يكون عند الإنسان مناسبة يعني تستوجب تقديم الشاي والقهوة، وهو في حالة حزن ما يقدر طبعا يقوم بالعمل ذي، فأي المقهوي يتفق مع المقهوي يقوم بالنيابة بتحضير الشاي والقهوة ويقدمه حق اللي جايين يعزون أو اللي جايين يباركون. وهكذا نجد أن المهنة ذي ردت. ولكن القهوة عموما تقليد جميل جدا من التقاليد البحرينية القديمة. هناك أنواع كثيرة من الدلال، ولكل دلة وظيفة، وطريقة الصب أيضا تخضع للتقاليد، يلتزم بها الصباب ويلتزم بها متلقي القهوة. يعني يجب أن تتلقى القهوة باليد اليمنى، عندما يطاولك باليمنى يجب أن تمد اليمنى، وعقب ما تخلص الفنيال يجب ما تخلي الفنيال في الأرض، ترد على المقهوي، وإذا تبي المزيد يعطيك مزيد، وإذا ما تبي المزيد يكفي أن تهز يدك شوي. هذا التقاليد. ونتجت عن هذه التقاليد، تقاليد شرب القهوة وصب القهوة، كثير من الأمثال الشعبية اللي ترسخ العادة. يعني مثلا يقول لك صب للي على يمينك لوبا زيد على يسارك. يعني إذا دخلت ميلس ابتدي من اليمين حتى اليسار. إذا كانت هناك شخصية كبيرة جدا ومحترمة وصاحب جاه وهيبة في المجلس، يجب أن تبتدئ بالصب إلى هذا الرجل، ثم تبتدي من يمينك، ثم تلتفت إلى يسارك وتعطي الباقي. فيقول المثل الشعبي صب للي على يمينك لو بازيد على يسارك. وحنا نعرف أن بازيد يعني أحد الشخصيات اللي لهم في الضمير الشعبي لهم موقع حسن. وأعتقد أن الآن هناك أنواع كثيرة من القهوة الموجودة والمحضرة سلفا وفي أكياس، بينما في السابق كنت تسمع دق الهاون في بعد صلاة الفجر من في البيوت القريبة، تسمعها ترن من كل بيت. والآن أصبحت طبعا تغير الزمن وهذه حال الدنيا، مثل ما يقول الشاعر: تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون في متون العيس ألين مضجعي.

عزيزي المستمع، في هذه الصفحة عنوان يقول مفردات منتقاة من اللهجة. نذكركم أن وصلنا إلى حرف السين، وتحت هذا الحرف عندنا مفردة سبيطي. السبيطي سمكة فضية ذات قشور، تعتبر من أسماك الدرجة الأولى، ويقبل على أكلها البحريني إقبال شديد جدا. والمشكلة في السبيطي طريقة الصيد، هي سمكة حذرة جدا، واللي يحبون الحداق يعرفون أن هذا السمكة كثيرة الحذر. لذلك في أحد الشعراء الشعبيين كتب قصيدة جميلة يقول حسبي على السبيطي تعنتل وقص خيطي، ظليت أنا حاير خلص قوطي الجقاير. ونتمنى إن شاء الله أن نأخذ بقية القصيدة، وحتى أبو البحر الخطي أحد شعراء البحرين القدماء عنده أيضا بعض الأبيات في صبيطية البحر.

المفردة اللي عقبها سبرة. السبرة احنا نقول والله سبرة يعني برد من قير هواء، كأن تقول مثلا في مكيف شديد البرودة تقول يا أخي حسيت بالبرد، سبرة صارت سبرة. وين جت هذه المفردة؟ في الفصحى السبرة هي الغداة الباردة، وشرحها ابن منظور قال ما بين السحر إلى الصباح، يعني الفترة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس عندما تكون ذي باردة يطلق عليها السبرة في اللغة العربية. وطبعا احنا استعرنا المفردة ذي للبرد عامة. والبرد ايضا عندنا لعدة مسميات، يعني نقول مثلا بريدات وبراد وبرد وسبرة وسريدة وسقلق وعشرات الأسماء الواقع، يعني كل واحدة لها معنى خاص. نتمنى إن شاء الله أني في وقته ونشرحها لكم. وتحت هذا الحرف أيضا عندنا السبر. السبر اسم يعني أحد العوائل الكريمة في البحرين، والسبر في الفصحى من أسماء الأسد، وإحنا نعرف أن الأسد والسيف العرب أطلقت منه لهم عشرات الأسماء، الحسام والمهند والقطنفر والضيقم والرئبال والسبر، أيضا السبر من أسماء الأسد. وآخر مفردة عندنا سماور.

0: السماور من الروسية، وصلتنا عن طريق الفرس، يعني أولا وصلت الفرس ثم وصلتنا إحنا. في الواقع هذا السماور كان جهاز لا يخلو منه أي بيت من بيوت البحرينيين، وهو نوعين، نوع فقط يستخدم لصنع الشاي، ونوع أكبر حجما يسخن الماء حق الناس تسبح في الشتاء. هو عبارة سخان تقليدي، يعني لا يعمل بالكهرباء ولا شيء، يعمل بالفحم. كانوا يخلون فيه يعني مفصل بطريقة معينة، يخلون في وسطه يمر ويخلون درمادارة ماي فيسخن الماي، ويقومون يتجددون في الشتاء، واللي بيتسبح يتسبح عن طريق السماور. والإخوان العراقيين مشهورين جدا أن يشربون الشاي عن طريق السماور، وخدر الشاي خدري. أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما اخترناه لكم مواد هذه الحلقة، ونتمنى نشوفكم دائما في حلقات قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ. المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة وموائمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أهلا بكم أيها الأعزاء. تركنا قيس بن الملوح غارقا في سهومه وذهوله، يرتدي الخرق البالية الممزقة ويجمع حوله العظام، ولا يثيب إلى رشده إلا إذا ذكرت ليلى.
1: إذا ذكرت ليلى عقلت ورجعت عوازب عقلي من هوا.

متشعب. وقال صحيح، ما به طيف جنة ولا لهم إلا افتراء التكذب. وشاهد وجد دمع عيني، وحبها برى اللحم عن أحناء عظمي ومنكبي. وأصبحت من ليل الغداة كناظر مع الصبح في أعقاب نجم مغربي.

0: فشلت واسطة نوفل بن مساحق بين قيس وأهل ليلى بعد أن هددوه بقتله، لأن الحاكم أهدر دمه، ولم يستطع الرجل الطيب أن يفي بوعده لقيس بتزويجه من حبيبته ليلى بعد أن تيقن أن ذلك سيتسبب في سفك الدماء.
1: إذن فشلت المحاولة، وعاد قيس إلى جنونه وأحلامه وهو جسه، لأنها أرفق به من الواقع. في الهلوسة والجنون يستطيع لقاء ليلى والحديث معها، إذن فالجنون أرحم ما دام تتيح لقاء الحبيبة البعيدة.

المجنون لا ينفك يدور حول حي حبيبته، لعله يلمح طيفها ولو من بعيد، وقد تحقق له ذلك.

0: مر المجنون في توحشه بحي ليلى ولقيها فجأة، فعرفها وعرفته فصعق وخر مغشيا عليه. فأقبل فتيان من عشيرة ليلى فأخذوه ومسحوا التراب عنه وأسندوه إلى صدورهم، وسألوا ليلى أن تقف له وقفة، فرقت لما رأته به وقالت له:
1: ولو وجدت سبيلا إلى شفاء دائك لوقيتك بنفسي منه. فأفاق وجلس وقال:
0: هيهات، إن دائي ودوائي أنت، وإن حياتي ووفاتي لفي يديك، ولقد وكلت بي شقاء لازما وبلاء طويلا. ثم بكى يقول:

يقول لأصحابي: هي الشمس ضوءها قريب ولكن في تناولها بعد، لقد حرضتنا الريح منها بنفحة على كبدي، من طيب أرواحها برد، وما زلت مخشيا علي وقد مضت أناتا، وما عندي جواب ولا رد. عديني بنفسي أنت وعدا، فربما جلى كربة المكروب عن قلبه الوعد.

وتسامع العرب بليلة وعشق قيس بن الملوح لها وجنونه بها، فخطبها كثيرون فلم يرضهم أهلها، وخطبها شاب موسر من ثقيف أي الطائف فزوجوه بها وأخفوا ذلك عن المجنون، ثم نما إليه

دعوت إليها دعوة ما جهلتها، وربي بما تخفي الصدور بصير، فقد شاعت الأخبار أن قد تزوجت، فهل يأتيني بالطلاق بشير؟

كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو يراح قطات قرها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الجناح مزمعة البين ليلى ولم تمت كأنك عما قد أظلك غافل ستعلم إن شطت بهم غربة النوى وزالوا بليلى أن لبك زائل.

ولما أرادوا الرحيل بها أخذه أبوه ووقف به مستترا حتى ينظر إليها وهي راحلة مع زوجها وقومها، لعل ذلك يشفي شيئا من غليله. فلما رآهم يرتحلون بكى أحر بكاء، ونشج أحر نشيج، وأنشد في صوت متقطع.

ألا أيها القلب الذي لج هائما بليلة وليدا لم تقطع تمائمه، أفق قد أفاق العاشقون وقد أنا، لما بك أن تلقى طبيبا تلائمه، فما لك مسلوب العزاء كإنما ترى نأي ليلى مغرما أنت غاربه.

0: فقال له أبوه: ويحك، إنما جئت بك متخفيا ليتروح بعض ما بك بالنظر إليهم، فإذا فعلت ما أرى عرفت، وقد أهدر السلطان دمك إن مررت بهم، فامسك أو فانصرف. فقال: ما لي سبيل إلى النظر إليهم، يرتحلون وأنا ساكن غير جازع ولا باك. فانصرف بنا ومضى وهو يقول.
1: ذدي الدمع حتى يضعن الحي، إنما دموعك إن فاضت عليك دليل.
0: رفاق قيس يحاولون التسرية عنه.
2: اجتمع إلى قيس بعد زواج ليلى ورحيلها بعض رفاقه ممن كان يألفهم ويأنس إليهم قبل تولهه بها، فعزموا عليه أن يخرج معهم متنزهين في أحياء العرب للترويح عن نفسه،
0: ولبى رغبتهم فسار معهم تعاوده الصحة دورا والجنون دورا. ومروا في طريقهم بجبلي نعمان، فقال له بعضهم: هذا جبلا نعمان، وكانت ليلى تنزل بهما. فقال:
2: فأي الريح يأتي من ناحيتهما؟ فقالوا: الصبا. قال: فوالله لا أترك هذا الموضع حتى تهب الصبا. فأقاموا معه 3 أيام حتى هبت.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا بكم. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن النجاح الأكبر الذي حققته مدينة شباب 2030 في نسختها 15 تمثل في تشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للمدينة وزيارته لها، مؤكدة أن الزيارة الملكية شكلت محطة استثنائية ومضيئة في مسيرة المدينة ورسخت ما يحظى به الشباب البحريني من اهتمام ورعاية ودعم من جلالتها يده الله. وأشارت سعادتها إلى أن ما أنجز في مدينة شباب 2030 يأتي امتدادا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للشباب البحرينية، والذي جعل الشباب في مقدمة أولويات العمل الوطنية. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للمدينة وزيارة سمو شكل دافعا إضافيا لفريق العمل والمشاركين. كما نوهت سعادتها بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في دعم القطاع الشبابي واهتمام سموه المتواصل بتعزيز المبادرات والبرامج الموجهة للشباب. اجتمع المحبون لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء روحانية تستحضر السيرة العطرة وتستعيد مواقف النبي الكريم وأخلاقه التي جعلت من الرحمة والصدق والتواضع منهجا للحياة. وتعد هذه المناسبة مساحة للذكر والتعبير عن المحبة والوقوف عند المعاني التي تحمله هذه الذكرى. وفي ذكرى المولد النبوي الشريف تتجدد قيم الرحمة والسلام والتسامح التي حملتها سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لتبقى دعوة للتأخي والتعايش ونبذ الفرقة. ويلتقي هذا النهج في مملكة البحرين مع رؤية راسخة تجعل من السلام والتسامح والتعايش جسورا للتقارب. تواصل مملكة البحرين جهودها لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر تطوير القطاع الزراعي والبحري وتبني تقنية حديثة ومستدامة. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: أكسجين. أكسجين. أكسجين.
5: دراسة إسبانية حديثة أفادت بأن الأشخاص اللي يحرصون على تناول وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساء أقل عرضة للإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا.
4: أوكسجين.
5: أجرى الدراسة باحثين بمعهد برشلونة للصحة العالمية في إسبانيا ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية International Journal of Cancer العلمية. ولكشف العلاقة بين توقيت وجبة العشاء وخطر الإصابة بالسرطان راقب الفريق العادات الغذائية ل 621 مريض بسرطان البروستاتا من الرجال وأكثر من 12,000 مريض بسرطان الثدي، كما تمت مقارنة العادات الغذائية للمشاركين بمجموعة أخرى من الأشخاص الأصحاء

0: من الجنسين. وجد الباحثين أن تناول وجبة العشاء في ساعة مبكرة من الليل وقبل وقت كافي من النوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا. ومقارنة بالأفراد اللي ينامون مباشرة بعد وجبة العشاء، فإن أولئك الذين ينامون بعد ساعتين أو أكثر من تلك الوجبة انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا بنسبة 20%.
1: أوكسجين.
0: في المقابل لاحظ الباحثين أن هناك حماية مماثلة للأشخاص اللي يتناولون وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساء، مقارنة باللي يتناولون وجبة العشاء بعد الساعة 10 مساء. قائد فريق البحث الدكتور مانوليس أكد النتائج وأهمية تقييم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم وعلاقته بالنظام الغذائي وخطر الإصابة بالسرطان، والحاجة إلى إعداد توصيات غذائية للوقاية من السرطان ما تركز فقط على نوع وكمية الطعام بل على توقيت تناوله. وبحسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط بالخصوص، بحيث يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي هذا المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً حول العالم.
1: أوكسجين.
2: أوكسجين. يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
3: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
2: وطن المفاخر،
4: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت البحرين خلال عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة الذي ولد عام 1848 وتوفي عام 1932 للميلاد. شهدت البحرين في عهده إنشاء البلديات وسلطات تطبيق القانون والجمارك والتعليم والقضاء وغيرها.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة.
0: إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. يقول موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: العلم لا وطن له، أما الفن فله وطن، وكل وطن له فن. من نوادر أبي العيناء أنه سأل ذات يوم رجلا حكيما: ما بال الأحمق يرزق والأديب يحرم؟ فقال الحكيم: إن هذه الدنيا لدار اختبار، فأحب الرازق أن يعلمهم أن الأمور ليست إليهم. قال كسرى أنوشروان لوزيره بزرج مهر: أي الأشياء خير للمرء؟ فرد الوزير: خير الأشياء للمرء عقل يعيش به. قال: فإن لم يكن؟ قال: فإخوان يسترون عيبه. قال: فإن لم يكن؟ قال:

0: فمال يتحبب به إلى الناس؟ قال: فإن لم يكن. قال: فعي صامت. قال: فإن لم يكن. قال: فموت جارف.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو الفرج الأصفهاني في وصف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان المغيرة بن شعبة من دهات العرب وحزمتها، وذوي الرأي منها والحيل الثاقبة، وكان يقال له في الجاهلية والإسلام مغيرة الرأي، وكان يقال: ما اعتلج في صدر المغيرة أمران إلا اختار أحزمهما. وقد وصف السيوطي دهاء المغيرة بقوله: لو أن مدينة لها 8 أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر، لخرج المغيرة من أبوابها كلها.
1: ما خط القلم.
0: قال المتنبي: وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. وكم من عائب قولا صحيحا، وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: مدينة من حدائق التاريخ.
2: عبر صفحات التاريخ نسافر معكم إلى قارة آسيا، تحديداً إلى شمال غرب سوريا، حيث تستقر المدينة الشهباء، واحدة من أقدم المناطق التي استوطنها البشر في التاريخ، مدينة حلب. ذكرت حلب في المخطوطات المصرية القديمة التي يعود تاريخها إلى القرن العشرين قبل الميلاد، وعثر فيها على آثار معبد من الألفية الثالثة قبل الميلاد، مما يجعلها واحدة من أقدم المدن والحواضر البشرية، بل يرى البعض أنها الأقدم على الإطلاق، وأن عمرها يصل إلى حوالي 12,200 عام. ولعل الأمر الذي جعل حلب أقدم المناطق المأهولة في العالم هو أنها، كما قال ياقوت الحموي في معجم البلدان، المدينة العظيمة الواسعة، كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، إلى جانب كونها محطة تجارية استراتيجية عبر التاريخ في منتصف الطريق بين البحر المتوسط وبلاد ما بين النهرين، وفي نهاية طريق الحرير الذي يعد من أشهر الطرق التجارية في العالم القديم. دخل العرب المسلمون إلى حلب الشهباء عام 636 للميلاد، وبدأ نجمها باللمعان في العصر العباسي وصولاً إلى عصرها الذهبي أيام المملكة الحمدانية، وتحديداً في عهد الأمير سيف الدولة. في هذا الوقت تحديداً كانت حلب حصناً مهماً من حصون الدفاع عن العالم الإسلامي في وجه المد البيزنطي، وكانت كذلك مسرحاً لمشهد استثنائي من الشعر العربي، عندما وصل إليها أحد أعظم شعراء العرب المتنبي، وكتب على أرض حلب أجمل القصائد، وقال في وصفها: كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل. حلب اليوم تحتضن العديد من الآثار التي تحكي لنا قصتها الطويلة، ورغم أن أجزاء من هذه المواقع الأثرية تعرضت للتدمير جراء الحرب في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما زالت باقية يحدوها الأمل أن يعاد ترميمها من جديد،

0: على رأس هذه المواقع قلعة حلب. إذا زرت هذه القلعة ستجد بانتظارك بوابة بالغة الضخامة تقودك إلى واحدة من أكبر وأقدم القلاع في العالم. ولأن هذه القلعة مقامة على تل مرتفع، فهي تطل على المدينة القديمة وتحديداً على أسواق حلب الأثرية التي يعود بناؤها الأول حسب تقدير المتخصصين إلى القرن 19 قبل الميلاد، ومنها سوق خان الحرير وسوق العطارين وسوق النسوان وسوق الصوف، وفيها تجد الأقمشة والحلويات والمكسرات وأصنافاً كثيرة من المنتجات الحلبية الأصيلة.
1: مدينة من حدائق التاريخ مع مريم فقيه وفاطمة جنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: أنا منسى له وغاب عني، نسيت عادل النسيان طيبة، بعد فرقاه صار النوح فيني، وبين الناس عاداتي غريبة. أنا أشهد من فراقه أخاب ظني، ونوم الليل ما عدته تنيبة. أون والناس تحسبني أغني، وضحكاتي على شفاهي كئيبة. نشدني بالملامة من جهلني، يحس بالنار من عايش لهيبة. على قبره نعم لا زال وني، يعود ذكرياتي يا الحبيب.
1: وإحنا ذكريات تجمعنا وياك كل يوم عزيزنا المستمع، ذكريات اللقاء الليلي المتجدد اللي نعيش فيه كل ليلة.
0: أهلا بكم، أهلا مع همس هذا المساء.

0: أنا الليلة اللي بسألك سؤال وأبغيك تتخيلين معاي الصورة اللي بقولها، ويمكن في البداية ما تصدقينها بس ذي هي الحقيقة.
1: عموما تفضل قول وأنا بسمعك وبجاوب على سؤالك بكل صراحة. وعد،
0: شي يكون موقفك لما تصادفين إنسان سواء كان رجل أو امرأة بارد الإحساس والمشاعر، بارد إلى درجة أنك تشعر معاه أن الدنيا صارت ثلج؟
1: الحقيقة هي مسألة صعبة جدا، أنا ما صادفتها في حياتي، لكني سمعت من الناس وقريت في المجلات عن حالات من الحب البارد، خصوصا عند الشعوب اللي تسكن المناطق الباردة جدا. يمكن بحكم برودة الجو المستمرة طول العام تقريبا يمكن تأثر على مشاعر الإنسان، وبالتالي هذه المشاعر تكتسب شيء من برودة الجو.
0: هذه طبعا الرأي يمكن يكون صحيح في البلدان اللي ذكرتيها، لكن في بلدان اللي تذوب الثلج من حرارته واللي لو الإنسان يعني مشاعر في ثلاجة يحترق من حرارة أنفاسنا، المفروض أن في بلداننا قليل ما نصادف مشاعر بارد.
1: لكن مجتمعنا ترى مثل أي مجتمع فيه كل النماذج الإيجابية والسلبية.
0: في ذيلك الحق، أنا عارف شخص يعني مو بصديق لكن معرفته كان على علاقة عاطفية بفتاة، والفتاة جميلة يعني نوع من الجمال الأخاذ، كانت لا هي سمراء ولا بيضة، كان لونها حنطاوي.
1: الله.
0: ومع ذلك كل هالجمال كان بارد أمام مشاعر رجل تكاد تخرج من جسد.
1: طيب ليش محاول أنه يخرجها من حالة البرود العاطفي؟ لأن الحال اللي تعيشها يمكن حالة مؤقتة نتيجة صدمة أو غيرها، مهمته هني أنه يحاول مدام هو يحبها، يحاول أنه هالحب يكون التيار الدافئ من المشاعر اللي مررها على برودة مشاعرها، يخليها تستشعر الحرارة اللي ينشدها في مشاعرها.
0: ومن قال إنه ما حاول؟ هو حاول أمرار، حاول إن هالبرود يقتله حتى لو بالغضب بالشعر بالكلام، حاول يحرك ثورة البركان داخلها، لكن النتيجة إن البركان ما نطق. حالة صايمة عن الكلام، رحل وياها بعيد، قطع كل المسافات، لكنه رجع حروفه تلهث وهي قدامه بارد. يا باردة احساس وضمير، قلبي انا بحبك اسير، لكن برودك يقتل. يا باردة تعب تحرك خافقك، كتبت لك حبيبتي شوف الشعر، وكتبت لك ضاع العمر، وكتبت لك أواعدك، لكن بعد كل هالكلام ألقاك أنت واقفة، وألقى حروفي ترتجف قدام برد العاطفة. يا باردة وعيدها يمكن تحرك ساكنك، يمكن تثورين بغضب ولا بعتب، بس المهم ثوري علي، قولي أحبك وانتخيك، قولي كرهتك ما أبيك، وأنا وعدك إذا نطقتي الأولى ببقى أحبك للأبد، وإذا نطقتي الثانية برحل بعيد وابتعد، بس المهم ردي علي، أبي أحدد موقفي، وإن كان خوفك أنجرح بطمنك، قلبي تعود على الجروح ما ظن يبكي من جديد، لو زدت جروحه جروح، بس المهم تكلمي، ذوبي مسافات الجليد، تحرري من السكوت، ودي أعيش العاطفة، ولا أنت بالغرام عن السوالف حالفة يا باردة.

0: كانوا اثنين أصدقاء، علي وخالد، تجمعهم علاقة صداقة وطيدة، علاقة ما لها مثيل، وكانت مضرب الأمثال في الأخلاص والمودة.
1: طيب، هذه شيء زين.

0: شو الغريب في هالموضوع؟
1: الموضوع ما في شيء غريب. خالد اللي هو صديق علي يحب بنت من بنات الفريج وهي بعد تحبه، وعلي على دراية بهالحب ويحاول يساعدهم دائما فإنهم يجتازون أزماتهم. وكانت البنت تحاول بشكل ذكي ومدروس إنها تفك من متانة العلاقة اللي بين حبيبها خالد وصديق علي.
0: ليش مدام هما أصدقاء وصديق حبيبها ما ضرها؟ بالعكس هو واقف معاها موقف الأخ وموقف الصديق.
1: هي تعتقد أن حبيبها علاقته بصديقة أقوى جدا من علاقتها معها.
0: بس هل كان ذي صحيح؟
1: أبدا، هي محاولة منها للتفريق بينها وبين صديقة، وحبيبها حاسب كل محاولاتها وكان خايف أن هالمحاولات توصل إلى صديقة علي وتجرح أحساسه، وهو يدري أن الكلام اللي تقوله عن صديقة كذب.
0: إيش كان الرد اللي حاوله؟
1: للأسف الشديد هي حاولت توصل شكواها إلى صديقة، وصديقة شعر بنيته التفريق بينه وبين صديقة علي.
0: وش سوى خالد؟
1: خالد حاول يوضح حق صديقة معاناته، فقال له: يا علي، مدري علامة يشتكي مني، يقول أنا مبغضة، كذاب، ما بغضت، الله يجنن عدوه، صج جنني، وأنا مثل من تشايف ما تعرفته، بس إني أرد غلطاته ليجني، وعوضه لغدا مضبوط عوضته، بغيت أعينه وأشوفه ما يعاوني، حبيت أفضفض عليه وقمت فضفضته.
0: يشوف نفسه ولا هو داري عنه، لين ما صرت جاسي حيل ومرضته، ويا علي من كثر غيظه قام يلعني، وحر قلبي وقلبه شفني انقفته، والحين لقلت له كلمة سمع مني، أعجبك أنا ما يروث بس روثته.
1: تعرفين أن الشعر دائما يغري بالتجربة ويغري باستخدامه حتى في السؤال والرد، في معرفة الجديد بين الشعراء.
0: أنا عارف أصدقاء كثيرين شعراء مراسلاتهم في معظم الأحوال بالشعر، حتى أن الشعر تحول عندهم إلى مراسلات شبه يومية.
1: واحد من الزملاء كان دائما يسأل واحد من زملائنا عن الجديد عنده من الشعر، وكان الشاعر أيامها في بداية حالة من الحب لا يعرف كيف يكتب بيت شعر، فاستغل الزميل الفرصة وسأل الشاعر: ها يا فلان، شو الجديد عندك؟ فتكونت عند الشاعر حالة من الإحساس اختلط فيها مشاعر حبه مع سؤال زميله.
0: أكيد قال أبيات من الشعر ياريت تسمعنا إياها.
1: إذا حبيت تعرف عن جديدي، جديدي

0: قصيدي قريب للحشا طيفك خيالي، ولو ترحل عن عيوني بعيدي أسامر طيفك الغالي وأشوفك تسامرني على نجوى نشيدي. يشاغلني ودادك يا حبيبي، ينادمني ويطلبني جديدي.
1: أنا عارف صديقة على علاقة عاطفية بأحد الشعراء، كانت هي معاه على خلاف في وجهات النظر. أرسل لها قصيدة يقول فيها: رد الخفوق اللي خذتيه من العاب، لصار مالك فيه يا زين حاجة، دمنت يا الغالي على الصد عزام، كثر التوسل عند مثلك سماجة، ارتح وريح ملك يا عطر الأجسام، دور على غيري تعكر مزاجة، يكفيني ما قسيت من هم والام، ليل الهوى لابد يطفي سراجة، وجرح الحشا لابد تشفيه الأيام، لو كان عند الطب صعب علاجه.

0: أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على المتابعة وتصبحون على خير.
1: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة.
0: اصنع لنفسك أسبوع من السعادة. قم بكتابة وتطبيق هذه القائمة، قائمة الأكلات المفضلة اللي تحبها، قائمة العصائر اللي تفضلها، قائمة للأماكن اللي تحب تروح لها، وقائمة للملابس اللي تحب تلبسها وتشعرك بالراحة، قائمة أسماء لأشخاص تحب تطلع وياهم، وقائمة للأشياء اللي تحب تسمعها، قائمة للمواضيع اللي تحب تتحدث عنها، أفعال تشعرك بالسعادة. لو صنعت لنفسك هذا الأسبوع رح تشعر بأن مزاجك ونفسيتك مختلفة تماماً.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: ظهرت بعثة استكشافية إغريقية في مكانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة. تلك البعثة كان من أعضائها إندرو سيفينيس الذي كتب يقول عن تايلوس واصفاً إياها بالجنة ومبدياً إعجابه لكثرة أشجارها وتنوع ثمارها ومندهشاً من وجود شجرة فيها تثمر بالصوف، وهو يعني نبتة القطن التي كانت فيما يبدو تنتشر بكثرة في تايلوس. وكتب آخرون من هذه البعثة الاستكشافية عن تايلوس واصفين ثراءها وكثرة اللؤلؤ فيها وكيفية الغطس لاستخراج اللآلئ، فيما وصفت الحياة الاجتماعية السائدة في هذه المملكة بأنها حياة من الرفاه والسعادة والتفاهم بين أهل الجزيرة، إضافة إلى وعي ملوكها وحكمتهم وقدرتهم على الوقوف بحنكة ودراية في وجه الأطماع الاستعمارية للدول والممالك القوية المعاصرة في تلك الفترة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة

إضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: جمال الحياة إنك تكون متفائل، افتح عينك على ذاتك وعلى كل ما هو حولك، بتحصل أبواب مفتوحة وفرص واعدة وأحلام أكيد بإذن الله بتكون جميلة. لا تقع أسير للحظة يائسة أو موقف صعب، لا تطول الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم. فجمال الحياة ليس كل ما تراه عيناك فقط، تفائل واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم. فجمال الحياة ليس كل ما تراه عيناك فقط. تفائل واستمع للصوت الإيجابي.
1: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. بيت الشيخ عيسى بن علي طيب الله ثراه.
2: يقع بيت الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في حي الشيخ عبد الله في المحرق، ويعتبر من أروع الأمثلة على العمارة الإسلامية في الخليج العربي، وقد أقام فيه المغفور له الشيخ عيسى بن علي وجعل منه مقراً لمجلس نواب حكومته. يتكون البيت من أربعة أفنية وأبواب خشبية منحوتة على نحو رائع، وألواح جص مثقوبة بكل واحدة منها، ويحتوي على عدد من الغرف المرتبة التي تحتضن شواهد تعكس الحياة الملكية في القرن التاسع عشر تحديداً.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأحبة في كل مكان، إخواننا وخواتنا الغاليين جدا على قلوبنا اللي نحبهم في الله، تحية مسائية لكم توصل من قلوب تحبكم وايد وتمنى لكم كل الخير في هذا البرنامج الذي يسعد بتفاعلكم وتواصلكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM مع مشوار الظهيرة.

تحية أكيد، وإحنا نبتدي معاكم هذا اللقاء المتجدد بالمحبة والخير والأمنيات والبركة. تحيات متجددة مني أختكم المحبة دائما نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحية مسائية كلها محبة وتقدير توصل من أخونا العزيز ومخرجنا المتميز عبد الله محسن. حياكم الله.

حيا الله مساكم بالمحبة والخير أحبتنا، معاكم في مشوار الظهيرة نتواصل، وفي كل يوم عندنا موضوع متجدد يلامس واقع حياتنا، يلامس مواقفنا الحياتية، علاقاتنا الإنسانية بشكل عام. أحياناً أعزائنا ما نحتاج أكثر من دقائق قليلة علشان نكون انطباع كامل عن مكان معين أو جهة أو مؤسسة أو قطاع، مو بسبب الخدمة اللي احنا حصلنا عليها بشكل مباشر، ولكن يمكن يكون السبب الحقيقي في الشخص أو الأشخاص اللي استقبلونا وقدموا لنا هذه الخدمة. قد تكون مجرد ابتسامة بسيطة، كلمة طيبة، نبرة هادئة، تعامل راقي ومحترم وقليل من الصبر يجعلون هذه التجربة تتحول من تجربة عادية إلى تجربة جدا جميلة نظل نستذكرها ونتكلم عنها. والعكس صحيح، يعني ممكن مثلا يكون في مؤسسة معينة أو جهة معينة أو قطاع معين يقدمون خدمات ممتازة والمكان راقي، ولكن أسلوب اللي يعملون في هذه المكان وربما قد يكون أسلوب من شخص واحد، موظف واحد ينتمي إلى هذه المكان، كفيل أنه يخلينا نقرر أن احنا ما نرجع أبدا إلى هذه المكان. في الوظائف اللي تعتمد على التعامل المباشر مع الناس، خدمة عملاء مثل ما نقول احنا خدمة الزبائن، في موقع أن أنت يكون عندك تواصل مباشر مع جمهور أو مع زباين، ما تكفي

الكفاءة المهنية فقط، لأن حسن التعامل يعتبر جزء لا يتجزأ من الخدمة نفسها. يمكن يكون هو الجزء اللي يبقى في ذاكرة الناس أكثر من أي شيء آخر. اليوم احنا نفتح معاكم يمكن هذا الموضوع المهم، لان احنا يوميا احبتنا نتعامل مع العديد من الجهات والمؤسسات والقطاعات اللي تقدم خدمات للزباين وللناس وللجمهور، ويكون يعني عندنا تواصل مباشر مع مثل هذه المؤسسات، سواء لانجاز معامله، يعني اتمام خدمه معينه، او الحصول مثلا على خدمه معينه. اليوم احب اسالكم، هل سبق أن جعلكم مثلاً أسلوب موظف محترم ومبتسم، تحبون مكان وترجعون لمرة ثانية وتتكلمون حتى عنه بين الناس، أو العكس خلاكم خلينا نقول يعني سوء التعامل، تقررون أن أنتوا أبداً ما تتعاملون مع هذا المكان مرة ثانية، مثل ما نقول تحطون عليه إكس؟ وشنو لو كانت مثلاً الخدمة مرتبطة بجهة رسمية؟ يعني أنت ما تملك خيار آخر إلا أنك لازم تتعامل معها. شلون ممكن تتعامل مع مثل هذه الموقف؟ شاركونا حبايبنا بآرائكم من خلال الاتصال المباشر للي يحب يكلمنا مباشرة على 1-7-4-3-5-2-2. أيضا الأحباب عبر الإنستغرام، سواء من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين، أو من خلال حسابي الشخصي في الإنستغرام نسرين معروف. أنا أمانة عندي العديد والعديد من الرسائل الجميلة اللي وصلتني تفاعلا مع هذا الموضوع. ببتدي معاكم بمسج استقبلته من أخوي أبو يوسف، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي عبد الله. أنا أهم نقطة عندي إن الاحترام يكون متبادل. الموظف هو أمانة يعني وظيفته أنه يخدم هذه الزبون، والزبون كذلك مو عبء على هذه الموظف، الاثنين بشر، كل واحد إذا كل واحد دخل وهو عارف هالشيء، الكثير من المشاكل وسوء الفهم بيختفون. الموظف من واجبه أنه يبتسم، يحترم، يؤدي شغله بضمير، والزبون أيضا من واجبه أنه يتكلم بأدب، يقدر أن بعض الأمور قد تكون مو بيد هذه الموظف. بهالطريقة أغلب المشاكل اللي ساعات نشوفها تصير من خلال التعامل مع الزبائن بتنحل بدون ما يطلع أحد مكسور الخاطر من هالمكان. يعطيك العافية أبو يوسف، بالعكس أنا وايد أتفق معاك أن يعني مبدأ الاحترام يجب أن يكون متبادل من الطرفين. نعم، هذه الموظف الآن واجبه أنه يقدم لي أنا خدمة، يتعامل معي باحترام، بطولة بال، بابتسامة، وأنا أيضا كزبون أيضا بالعكس كلامك بيوسف صح، من واجبي أنه يعني أتعامل باحترام في حدود الأدب، ما تنرفز مثلا بسرعة أو أغلط على هذه الموظف، أو كأني يعني أحمل كل المسؤولية حتى لو مثلا تأخرت معاملتي، أو مثلا ما أنجزت الخدمة لي بالشكل الصحيح. أحيانا يمكن بعض الأمور يا جماعة ما تكون في يد هذه الموظف نفسه، أحيانا في شغلات يمكن تتعلق بالقطاع نفسه في يد ناس أكبر من هذه الموظف. فأتوقع أن في يعني سلسلة مثل ما نقول في هذا المكان أو في هذا القطاع، فلازم إحنا ننتبه حق هذه النقطة أو هذه الجزئية. ألهام، مساء الوردي ألهام، تقول مساء الخير أختي مع عبد الله. أنا أقول الإنسان ما ينسى الإحساس، يمكن أنسى اسم الموظفة، وأنسى يمكن حتى مثلا متى صار هالموقف، لكن ما أنسى أني طلعت من المكان وأنا أقول رحم الله والديهم والله يسعدهم مثل ما ريحوني وأنجزوا معاملتي. في المقابل في أماكن للحين إذا أحد ذكر اسمها أتذكر موقف سيء صار لي، وأقول مستحيل أرجع أتعامل مع هالمكان. يعطيك الصحة والعافية إلهام، كلامك جميل، وفعلا جميل جدا أن الإنسان يطلع من أي جهة قدمت له خدمة وهو يقول رحم الله والديهم اللي يشتغلون في هالمكان، صراحة ما قصروا معي. أتوقع أن ما في أجمل من هالدعوة. أبو سعود يقول السلام عليكم أختي مع عبد الله، مساك الله بالخير ومشكورة على هذه الطرح القوي، الشكر لله ولكم يا أبو سعود على تواصلكم الجميل. يقول مع عبد الله صراحة أنا اللي ضحكني إن ساعات تشوفين محلات أو مثلا أماكن كاتبين رضاكم غاية

حياتنا، والموظف اللي قدام اللوحة واقف عابس وكنا زعلان ومستحمق في وجه الناس. الشعارات بروحها ما تكفي، إذا فعلا رضى العميل غايتكم اختاروا الناس اللي عندهم قابلية للتعامل مع الجمهور ودربوهم زين. كلام بسعود يا جماعة جدا منطقي، يعني إحنا لما نتكلم عن جهة تسعى إلى رضا الزبائن وأن هذه الكستمر اللي إيهم ويتعامل معاهم أنه يكون راضي عن هذه الخدمة، مهم جدا أنت كصاحب عمل أو صاحب مؤسسة أو قطاع أيا كان هذه القطاع، قطاع حكومي، قطاع خاص، قطاع تجاري، أنت الآن مثلا محل تقدم سلع استهلاكية للناس أو خدمات معينة للناس، اختيار الموظفين اللي يتعاملون مع الجمهور جدا مهم، بل أهم من أمور كثيرة جدا في هذه المؤسسة. لما أنت تختار موظف وظيفته المباشرة أنه يتعامل كاستمر سيرفيس أو خدمة زباين، لازم حتى في أثناء المقابلة عشان أنت توظف هذه الإنسان تكتشف شخصيته، شلون شخصية هذه الإنسان، هل هو إنسان مرن؟ هل هو عنده طولة بال؟ هل عنده صبر؟ هل عنده القدرة أن يتعامل مع أشكال مختلفة وأجناس متنوعة من البشر؟ ممكن يدخل عليك واحد مثلا طبيعته هو شوي صعب، ما يتفاهم بسرعة، واحد مثلا ما يعرف يتكلم، واحد مثلا هو بطبيعته متحفظ يمكن ما يشرح لك بالضبط طبيعة المشكلة اللي هو جاي علشانها. يعني يا جماعة ترى انت كخدمة زباين تحط في بالك ان انت بتتعامل مع وايد انواع من الناس، لذلك لازم يكون هذه الموظف عنده ذي القدرة وعنده قدرة التحمل، وعنده أيضا ميزة مهمة، الابتسامة ترى وايد مهمة يا جماعة. قال يعني قبل شوي بسعود أحيانا ندخل محلات قد تكون قطاعات رسمية أو خاصة أو مثلا محلات تجارية، الموظف هو مو طايق نفسه، هو يتعامل معاك حتى ابتسامة بسيطة مو مرسومة على وجهه، يعني حتى أنت تسأله عن شغلة معينة مثلا شلون دي الخدمة أو كم سعر هذه السلعة أو أي شيء مثلا، يرد عليك من غير نفس. طيب شلون أنت الآن كخدمة زباين تبيني أنا كزبون أرجع لك مرة ثانية؟ أكيد أنا ما برجع إذا شفت هذه المعاملة. وترى ساعات يا جماعة في كثير من الناس لما يحصلون هالنوع من المعاملات مثلا السيئة أو اللي مو لطيفة، هو ما يحط الخلل في الموظف دي، يعني ما يعتبرها خلينا نقول مثلا حادثة شخصية أو تصرف فردي من الموظف، هو ممكن يعمم على، طبعا احنا أكيد نقول أن التعميم خطأ، التعميم لغة الجهلاء مثل ما يقولون، ولكن في كثير من الناس إذا صار لهم موقف مو عدل من جهة معينة ما ينسبونه إلى الشخص بعينه اللي مثلاً هو كان تصرفه خطأ، يقولون والله القطاع الفلاني أو المحل الفلاني تعاملهم مبزين. فللأسف ردة الفعل السلبية أو الفيدباك السلبي بينعكس على المكان كله في النهاية. نكمل معاكم رسائلنا، ننتقل من بوسعود إلى أختي دانا سليمان. دانا حياك الله، تقول مع عبد الله أنا عندي عادة إذا أحد خدمني بطريقة ممتازة أحب أني أسأل اسمه وأرسل له شكر، يعني عن طريق مثلا ريفيو مثلا في جوجل أو مثلا في الموقع نفسه للخدمة أو للقطاع نفسه. إحنا سريعين جدا في الشكوى لكن قليل إن إحنا نقول للموظف شكرا أسلوبك كان راقي. تقول دانا مرة سويت كذي مع موظفة والله وايد فرحت بطريقة حسيت يمكن ما حد قط قال لها كلمة زينة من زمان. دانا كلامك وايد حلو، أنا أشكرك وايد على إثارة هذه النقطة، لأن فعلا هذا الشيء ترى يعني وايد يضيف للموظف إذا كان فعلا هو موظف يشتغل بضمير وخدوم ونفسيته حلوة مع الناس ومبتسم. لما نحط له مثلا كلمة شكر أو مثلا تعليق في موقع المؤسسة أو مثلا ريفيو معين، ترى هالشيء وايد يفرحه. ولا تستهينوا في هذا الشيء يا جماعة، ترى مثل ما قالت دانا ساعات إحنا يمكن بطبيعة النفس البشرية ساعات إحنا البشر كثيرين الشكوى أو كثيرين التذمر أو نتذمر أو نشتكي بسرعة وننسى أن أحيانا في لحظات تستحق أن إحنا

نكون ممتنين حق الناس اللي قدموا لنا الخدمة. فكذلك في على كثر ما أحيانا إحنا مثلا إذا صار لنا شيء مو حلو أو موقف مو حلو مع مؤسسة معينة رحنا نشتكي، يا ريت أيضا بنفس الكم نمتن حق بعض الناس اللي بالعكس قدموا لنا الخدمة بطريقة حلوة وكانوا متعاونين. هذه الامتنان لهم والتقدير حتى لو كان كلمة شكر بسيطة مثلا على حساب المؤسسة أو من خلال ريفيو معين، ترى وايد بيفرحهم، وبالعكس ممكن حتى يضيف لهم كريدت في هذا القطاع اللي هم يشتغلون فيه. مثل ما نقول شكرا يا دانا جدا على إتاحة هذه النقطة. إذا احنا نتواصل معاكم من خلال مشوار الظهيرة، وموضوعنا اليوم فعلا موضوع وايد مهم، وطرحنا عليكم سؤال بحكم ان احنا يوميا نتعامل مع قطاعات ويعني خدمات كثيرة في بعض الأماكن في الوظائف اللي تعتمد على التعامل المباشر مع الناس، خدمة عملاء، مبيعات، استقبال. أحيانا الابتسامة وطولة البال وحسن الأسلوب يكونون بنفس أهمية الخدمة اللي تقدم، لأن الزبون يمكن ينسى تفاصيل كثيرة لكن غالبا ما ينسى الطريقة اللي تم التعامل فيها معه. هل سبق لكم أن أسلوب موظف مثلا محترم ومبتسم خلاكم تحبون هذا المكان وترجعون لمرات أخرى، أو العكس تماما سوء التعامل في بعض الأماكن خلاكم تقررون إنكم خلاص تحطون إكس نهائي على هذا المكان مهما كانت الخدمة جيدة؟ وحتى يعني بعض القطاعات مثلا الرسمية اللي احنا ما لنا بد لازم نتعامل معاهم لإنجاز خدمات أو معاملات معينة، شلون تتعاملون مع مثل هالمواقف؟ شاركونا بآرائكم على 1743522 أو من خلال حساب إذاعة البحرين الرسمي على الإنستغرام راديو بحرين أو حسابي الشخصي نسرين معروف. حياكم الله.

حيا الله مساكم بكل الخير والسعادة أحبتنا، احنا معاكم في مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعتنا الغالية البحرين، إذاعة البحرين 102.3 FM. طبعا احنا قلنا ان هناك الكثير من الوظائف اللي تعتمد على التعامل المباشر، خدمة الزباين، العملاء، المبيعات، الاستقبال. في كثير من الأحيان الابتسامة وطولة البال وحسن التعامل يكونون وايد مهمين بقدر أهمية الخدمة اللي تقدم لنا، لأن الزبون يمكن ينسى تفاصيل كثيرة مثلا لما تنجز له هذه الخدمة، لكن غالبا ما ينسى الطريقة اللي تم التعامل فيها معه. اليوم احنا طرحنا سؤال مهم، هل سبق أن نجعلكم أسلوب موظف محترم لبق مبتسم، تحبون مكان معين وترجعون له مثلا مرة أخرى، أو على العكس تماما خلاكم سوء التعامل في قطاع معين أو جهة معينة أنكم تقررون ما ترجعون أبدا تتعاملون مع هذه المكان حتى لو كان راقي وعندهم شغلات يمكن حلوة وخدمتهم مثلا زينة، ولكن اللي يشتغلون في المكان أسلوبهم بحلو مثلا نقدر نقول. شاركونا أحبتنا بآرائكم وتجاربكم، وأنا ما شاء الله التفاعل الجميل اللي عندي عبر المسجات يعني قاعد يقدم لي الكثير من الزوايا الحلوة في موضوع اليوم. أبو حمد يقول السلام عليكم عبد الله، مساك الله بالخير. مرة تأخرت عندي معاملة في قطاع معين بسبب النظام، النظام كان داون مثل ما يقولون أو السيستم داون، ويلست صراحة يمكن أكثر من ساعة ونص أنتظر لين تنجز هذه المعاملة. يقول لكن صراحة رغم أنه كان في تأخير وكنت شوي في البداية متضايق، لكن كان هناك موظف كل شوي يقول لي والله يا أخوي السموحة منك ترى للحين النظام ما اشتغل، إذا مستعجل ترى أنا أقدر أعطيك رقم والتواصل ويانا وإن شاء الله الأمور طيبة. يقول صراحة مع عبد الله رغم أني تأخرت وايد وكنت صراحة في البداية شوي حسيت أني متضايق، ويعني خاصة أن أنا كنت بالزور محصل موقف علشان أدخل هالمكان، لكن صراحة ما عصبت لأنه ما حسيت أني أنا قاعد في مكان ما حد معبرني فيه. احترام وقت الناس مهم جدا، وكان هذه الموظف جدا لبق وحسسني أنه وايد مهتم بموضوعي. شكرا لك يا أبو حمد. شوف يمكن الحين أنت أبو حمد رويت لنا هذه الموقف بإيجابية وايد حلوة في طريقتك، لأن أنت فعلا شرحت مشاعرك، حزت الموقف شلون كانت، يمكن أنت كنت متضايق وشوي في داخلك معصب، لأن أنا عارف أن بعض القطاعات ساعات الواحد حتى لما يروح لها ومع زحمة المواقف وأحيانا قد يكون الجو مثلا حار وكذا، فالواحد يدخل المكان وهو شوي متضايق أو تعبان أو متنرفز أنه الموقف وايد بعيد وأنا بالزور لقيت موقف والحين بعد السيستم داون. ساعات بطبيعة النفس البشرية ساعات الواحد يتضايق، لكن الجميل أنه ما شاء الله هذه الموظف يعني اللي تواصل وياك وحسسك أنه بالعكس هو مقدر مثلا الموقف وعارف أنه الحين أنت متأخر وكذا والسيستم والنظام ويبي يساعدك بأي طريقة، خلى الموقف يمكن يتحول من سلبي إلى إيجابي، وهذا شيء جدا جميل. شكرا لك على أن أنت سرت لنا هذه التجربة الجميلة يا أبو حمد. أمل تقول أم عبد الله أنا صراحة أؤمن جدا أن الموظف ممكن يخلي الناس تحب مؤسسة كاملة. كان في موظف في بنك معين أمي الله يحفظها ما كانت ترضى تروح إلا إذا أهو موجود، لأنها كانت دائما تقول هذه الولد أنا أحبه لأنه يفهمني وما يستعجل على الأمور. حتى لما انتقل إلى فرع ثاني كانت دائما تسأل عنه وتقول لهم سلموا عليه، كبار السن بالذات يتعلقون بالشخص اللي يعطيهم وقتهم. صدقتي يا أمل فعلا، بالذات يعني أمهاتنا أبهاتنا الله يحفظهم يطول بعمرهم، كبار السن

0: إذا حسوا مثلا في جهة معينة أن في شخص مثلا موظف أو يعني من الأشخاص اللي يعملون في هذا المكان قاعد يعطيهم وقتهم، قاعد يسمعهم، مهتم فيهم، تشوفونه فعلا يتعلقون في هذا المكان ويستنسون ويحبون يردون يروحون له. طبعا أنا أذكركم برقمنا 174-35-22 اللي يحب يتواصل معنا، وأعتقد في اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء النور.
0: حياك الله أختي الغالية.
1: معك منيرة.
0: هلا والله منيرة، هلا حبيبتي.
1: كل يوم أول واحدة اليوم في الوصول.
0: حبيبتي شلونك يا منيرة؟
1: الحمد لله بخير، دامك بخير.
0: الله يسعدك، الحمد لله.
1: موضوعكم جدا حلو، ما أدري يعني يصير أشكر أحد ولا ما يصير.
0: شكرا يا فعليك، بالعكس.
1: أنا والله أشكر مركز الصحي. الصحي.
0: أي مركز بالتحديد منيرة؟
1: نعم.
0: أي مركز بالتحديد؟ منيرة.
1: الأسنان.
0: منيرة حبيبتي. ألو. صوتك انقطع الحين، كنا رجع. أوكي. ما سمعناك.
1: مركز الكويت الصحي.
0: جميل، أوكي.
1: أشكر قسم الأسنان دكتورة وفاء.
0: نعم.
1: صراحة رحت لها وكان عندي ألم في الضرس ونزيف.
0: بسم الله عليك.
1: دخلتني بدون موعد وعالجتني.
0: ما شاء الله. نعم.
1: يجزاهم الله خير.
0: جميل.
1: الطاقم كامل في المستشفى من العيادات العادية من أول شيء لآخر شيء ما يقصرون مع الكل.
0: يستاهلون.
1: يساعدون الأولي والتالي.
0: نعم.
1: تفاي بصماتهم الحلوة. خصص المرض اللي على الواحد.
0: يا سلام عليك. فعلا.
1: وبعد عندك الحين أشوف بالهمة ما شاء الله عليهم في كل مكان يشغلونهم.
0: نعم.
1: ابتساماتهم. أيوة. عطوياتهم ويانا تهون عليك حتى لو كنت منتظرة وايد تشوفينهم يتبسون لك ولا
0: يشوفون
1: وياك تستانسين.
0: يا سلام حبيبتي. شكرا يا منيرة على طرح التجربة الجميلة والشكر لهم كلهم أكيد. الله يعطيك العافية. إذا نحن معاكم نتواصل في مشوار الظهيرة، خلكم ويانا وأكيد إحنا مستمتعين بصحبتكم.
2: من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. وزيرة شؤون الشباب تستقبل ممثلي الهيئات والجمعيات الشبابية المشاركة في مدينة شباب 2030، وتشيد بروح المبادرة والعمل الجماعي والمسؤولية التي أظهروها، وتؤكد أن وجودهم الفاعل أسهم في إثراء تجربة المدينة وخلق بيئة شبابية نابضة بالحيوية والإبداع. وزارة شؤون البلديات والزراعة تعلن تخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العملاء حضوريا إلى جانب مركز للخدمة عن بعد لتقديم مختلف الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. وزارة التربية والتعليم تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر المقبل بتسجيل أكثر من 10,000 طالب مستجد وتوزيع أكثر من 2,000,000 كتاب على جميع طلبة المدارس الحكومية، إلى جانب فتح 15 فصلا دراسيا جديدا لطلبة ذوي الهمم. في الشأن العربي والدولي، مجلس الوزراء السعودي يرحب خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية الفرنسي، وما اشتمل عليه من إطلاق مبادرات جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي يشيد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة في جمهورية لبنان بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره، مؤكدا وقوف دولة الإمارات الدائم إلى جانب الشعب اللبناني بما يسهم في تحقيق تطلعاته. وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية باكستان، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وبحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

0: نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

يا هلا ومرحبا بكل من يتابعنا في مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. نرجع نقول في كثير من القطاعات اللي يكون فيها خدمات مباشرة مع الناس كاستقبال خدمة زبائن يعني أو مثلا مبيعات، التعامل المباشر يعكس يمكن جزئية كبيرة من احترافية ومهنية هذه القطاع. الابتسامة الحلوة، طولة البال، حسن التعامل والأسلوب أكيد هما مهمين جدا، يعني مو فقط الخدمة اللي تقدم هي المهمة، لأن الزبون يمكن ينسى هذه الخدمة أو يعني مثلا شنو الخدمة اللي صارت بالتحديد، لكن ما ينسى شلون كانت المعاملة في هذا المكان سواء كانت إيجابية أو سلبية. أذكر باللي يحب يتواصل معنا على 1-74-3522 عبر الإنستغرام حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو من خلال حسابي الشخصي نسرين معروف. محمود مراد يقول مع عبد الله، أنا في مرة من المرات صار لي موقف طريف، كنت في واحد من المطاعم، العامل يعني غلط وياب لي طلب كليا مختلف عن طلبي، فأنا يعني شوي في البداية كذي قلت له بجدية تشوف الطلب لو سمحت، هذه طلبي، يعني قلت له كذي بطريقة أني كأني أستفسر وأنا جاد. فش قال لي؟ قال لي تصدق معاك حق، أنا الظاهر اليوم محتاج أحد يطلب لي قهوة. يقول طبعا هو قالها بطريقة فيها كذي غشمرة، فيقول صراحة في هذه اللحظة ضحكت وهو ضحك وفعلا راح أغير الطلب باختصار وياب لي طلبي. يقول يمكن فعلا يعني مثل هذه الخطأ لو هو قابلني مثلا بمكابرة أو يمكن رد علي بنفس أسلوبي اللي أنا صراحة أعترف أنه كان جاد أو ربما جاف، كان ممكن يكبر الخلاف وتصير مشكلة، لكنه بخفة دمه وأسلوبه أنهى الموضوع ببساطة. جميل محمود فعلا، يعني انت يمكن قلت شغله حلوه وايد احنا لازم شوي نوقف عندها. ساعات انا كزبون او او كمثلا كاستمر يمكن شوي في البدايه اذا شفت مثلا ان الخدمه مو عجبتني او في شيء غلط مثلا في طلبي، وهذا شيء يعني احنا ما نكون مثاليين يا جماعه، احنا نتكلم من صميم الواقع ومن صميم طبيعتنا البشريه، ساعات طبيعي ان مثلا الواحد شوي ما بنقول يعني يستحمق أو مثلا يصارخ، طبعا أنا ضد هذا الشيء، ولكن مثلا بينزعج إنه والله ترى الطلب خطأ أو الخدمة مو صح، مثلا يمكن يكون مثل ما قال محمود جاف أو مثلا جاد شوي في طريقته، إنه هو مو عاجبته السالفة اللي صايرة أو الخدمة اللي قدمت له. الجميل

إن هذه الموظفة بطريقتك كذي خفت دمه وأسلوبه الحلو انهى الموضوع بطريقة لطيفة وخلاص انتهت السالفة، ما كبر الموضوع. يمكن هو يمكن يا جماعة ترى في يعني ناس آخرين، يمكن يكون مثلا شخص آخر مو هو، يمكن بينفعل وبيقول له أوكي إيش فيك إحنا أنت معصب وليش تتكلم بهالطريقة، يعني بنغير لك الطلب أو يعني تعرفون بيكون الأسلوب مو حلو، فممكن تحول المسألة إلى مشكلة بين الطرفين. فأشكرك يا محمود أن أنت طرحت لنا هذه التجربة الإيجابية. وين وصلنا؟ إحنا كنا عند محمود، أنا سويت رفرش حق الصفحة. طيب نكمل. نعم لقيته، وصلت عند محمود. الحين وصلت عند أسماء. حياك الله يا أسماء، تقول مساء الخير مع عبد الله. أنا أكثر جملة صراحة أحب أسمعها من أي موظف في أي جهة كانت، إذا ما يعرف الإجابة أو مو متأكد من المعلومة يقول لي والله أختي ما بيعطيك معلومة غلط، خليني أتأكد وأرجع لك. تقول هني بالعكس، أنا أحترم هذه الموظف أكثر من اللي يقعد يفتي وساعات يعطيني أي جواب بس علشان يمشيني. مو عيب أنك تقول ما أعرف، العيب أنك تعطيني معلومة غلط وتضيعني. أسماء شكرا على طرح هذه النقطة، لأن هذه النقطة وايد جوهرية ترى في حديثنا اليوم يا جماعة. يعني ساعات في بعض الأماكن مثلا قد يكون الموظف ما عنده الدراية الكاملة بالسؤال اللي مثلا أو إجابة السؤال خلينا نقول اللي طرحه الزبون، أوكي؟ فنشوف بعض الموظفين مثلا يجتهد يعطي مثلا معلومة مو دقيقة، أو يمكن مثلا ساعات إذا كانت خلينا نفترض الحين أنا رايحة عندي معاملة أبي أنجزها مثلا في قطاع معين، قدمت الأوراق، طيب في شيء ناقص أو في شيء مو صح مثلا في الطلب مالي، الموظف ساعات يمكن مثلا بسبب قلة الخبرة أو بسبب مثلا عدم الانتباه ساعات مثلا يطلب مني شغلات إضافية أو مثلا يقول لي عن طريقة معينة في الإجراء هي مو صح أو هو مو متأكد منها، إنه والله ناقص كذا أو روح سو كذا أو وهو مو دقيق أساسا في معلوماته. فيمكن أنا أوكي بروح أسوي اللي طلبه مني، بعد ذلك مثلا لما أرجع حق المؤسسة يقولون لي ليش كل دي أو من اللي طلب منك مثلا أنت تسوي كل هالإجراءات، ترى من البداية كانت في شغلة بسيطة بس في نفس الوقت تصير وخلاص. فهني يمكن أنا ضع علي الكثير من الوقت، الكثير من الجهد، يمكن يعني ما كان مفروض أساساً أن المعاملة تأخذ كل هذه الوقت علشان تنجز. فجميل مثل ما قالت يعني أسماء، إذا كنت أنت تعمل في قطاع معين مع جمهور أو مع زباين أو خدمات تقدمها للناس أو إنجاز معاملات، إذا كنت مو متأكد من الشغلة لا تجتهد من نفسك. والله قول حق مثلا الشخص اللي جاي يبي الخدمة مثلا، ما عليك أمر، خلني بس دقائق أتأكد وأرجع لك، أو خلي مثلا عطني شوية وقت أتأكد أن الأمور مثلا ما تحتاج شغلات ثانية وأرجع لك، بدل ما تضيع وقتك وتضيع وقت الزبون. شكرا لك يا أسماء أن أنت طرحتي هذه التجربة. أبو جابر يقول صراحة أختي نسرين، أنا تشوف أن الإدارة لها دور جدا كبير، إذا الموظف مضغوط وعليه طابور طويل والنظام بطيء وما عنده وقت حتى يشرب ماي، طبيعي مع الوقت نفسيته بتتعب. مو كل سوء خدمة نحطها على الموظف، بعض الأحيان المؤسسة لازم هي توفر عدد كافي من الموظفين وبيئة عمل مريحة علشان تطلب منهم خدمة ممتازة. أتفق معاك جملة وتفصيلا بجابر، أكيد المؤسسة أو القطاع يتحملون جزء كبير جدا من خلينا نقول يعني طريقة أساسا الموظف شلون ماشية مع الناس. يعني ساعات في مثل ما تفضل بجابر، ساعات قطاع عليه ضغط وايد كبير يا جماعة الخير، قطاع يقدم خدمات ينجز معاملات للجمهور، إذا كان هذه الموظف مضغوط إلى درجة أنه مثل ما قال بجابر ما عنده وقت حتى أنه يشرب ماي بين المعاملات، شنو نتوقع منه؟ هل بتكون نفسيته زينة؟ هل بيقدر ينجز؟ هل بيقدر يعطي بطريقة صحيحة؟ ترى يا جماعة فعلا العبء أيضا يقع على المؤسسة أو الجهة نفسها، أنه هي لازم

لازم توفر بيئة عمل مريحة لهذين الموظفين علشان أيضاً أهما يقدرون يكونون مرتاحين أثناء تقديم الخدمة للجمهور. شكراً لك يا أبو جابر. إذا نحن معاكم مع أجواء مشوار الظهيرة متواصلين ومستمتعين، خلكم ويانا.

0: يسعد مساكم بالمحبة أحبتنا الغاليين، متواصلين معاكم في مشوار الظهيرة طبعا، ولقائنا اليوم نتحدث فيه عن الأماكن أو القطاعات أو الجهات اللي تتطلب تعامل مباشر مع الزباين، مبيعات، علاقات عامة، خدمة عملاء، خدمة زباين، استقبال. أكيد في كثير من الأحيان مريت بتجارب أن هذا المكان نتيجة للمعاملة الجميلة، رحابة الصدر اللي عند الموظفين اللي يشتغلون فيه، ابتسامتهم، روحهم الحلوة، خلاكم ترجعون لمرات ومرات ومرات. وفي أماكن أخرى يمكن بسبب تجربتكم السلبية، يعني الموظفين عادة ما يكون لهم بارض، ما عندهم رحابة صدر، ما عندهم طولة بال، يتنرفزون بسرعة. هذه التجربة السيئة خلتكم خلاص تحطون على هذه المكان إكس وما ترجعون لمرة ثانية. على فكرة أنا وصلتني رسالة جميلة من أختنا نور المنصوري، تقول المستشفى العسكري شهادتي فيهم مجروحة، من دكاترة الطوارئ إلى كل العيادات وعيادة الأسنان والعلاج الطبيعي واللي يأخذون المواعيد، اللهم بارك، احترافية ونفس طويل وحب وحنان وعلاقة صداقة تصير بين المريض والدكتور إذا عنده مواعيد دورية. يعني كل اللي تعاملت معاهم شيء يثلج الصدر، ودايما أقول إنهم ينحطون على الجرح يبرى. رسالة شكر جميلة جدا منك اختي نور المنصوري، شكرا لك. وفعلا صراحة يعني كل طاقم المستشفى العسكري دون استثناء يستحقون كل التحية وكل التقدير، ونتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. وجزيل الشكر لكل القائمين على هذا الصرح الطبي الرائد اللي احنا نفتخر فيه في مملكتنا الحبيبة البحرين. نتواصل معاكم، وصلتني رسالة جدا جميلة أيضا من سعاد محمد، تقول السلام عليكم أختي نسرين، أنا مرة كنت مع بنتي الصغيرة في عيادة لها أكثر من فرع، وكانت بنتي خايفة وايد وتصيح، قامت موظفة الاستقبال من مكانها ويات حق بنتي وحطت لها ستيكر على يدها وقعدت تسولف وياها لين بنتي هدت وحسيتها ارتاحت. تقول يمكن هذا الشيء ما له علاقة بوظيفة موظفة الاستقبال بشكل مباشر، بس أنا كأم صراحة مستحيل أنسى تعاملها الجميل مع بنتي، وصرت لما أحجز أختار نفس الفرع بالتحديد حتى لو كان بعيد عني، بس لأن وجود هذه الموظفة يسعد ويحسسني بالاطمئنان. جميل جدا يا سعاد، يعطيك العافية وشكرا على يعني ان انت طرحتي هذه التجربة. انا وايد احب يا جماعة في كل ما نطرحها تجاربكم الحلوة وقصصكم الواقعية تضيف للموضوع يعني بعد يمكن وايد مميز، لان الانسان لما يتكلم من واقع تجربة تكون يعني مشاركته اكثر ثراء مثل ما يقولون. فشكرا لك يا سعاد على هذه الطرح. أبو محمد يقول اختي عبدالله، أنا أعتقد أن أجمل شيء في الموظف في أي مكان أنه ما يحسسك أنه هو يسوي لك معروف أو جميل، في النهاية أنت جاي إلى مكان هو يؤدي عمله فيه، مثل ما إحنا في وظائفنا نؤدي عملنا ونخدم الناس. تفضل، حاضر، أبشر، إن شاء الله. كلمات بسيطة جدا لكنها تفرق عن واحد يرد عليك وهو متملل وكأنه يقول لك ترى مالي بارض لك. صدقت يا أبو محمد، جزاك الله خير. فعلا يعني أحيانا مثل هذه الكلمات البسيطة وابتسامة الموظف الحلوة والله إن هي تغني عن أمور كثيرة جدا. يجيك واحد تدخل مكان تحس إن الموظف مو طايق روحه، يبيك بسرعة بس تمشي، فيحسسك ان انت عبء ثقيل عليه مثل ما يقولون. اذا احنا متواصلين معاكم على 17435222، واعتقد ان في عندنا اتصال. مساء الخير. ناخذ الاتصال. مساء الخير.
1: الو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا اخوي ابو حسين.
1: مرحبا استاذ نسرين، شلونك؟
0: شلونك، عساك بخير.
1: يطول لي عمرك، شو اخبارك استاذه؟
0: الحمد لله بخير، دامكم بخير.
1: تحياتي لهذا المخرج الطيب البشوش، يطول لي عمرك، وتحياتي لهذا الفقره الجميله اللي كل يوم نستمتع معاكم.
0: حياك الله.
1: على عجاله استاذه، في من شوي في واحده قالت على المستشفى العسكري ان موظفين 1 2 3 4. انا راح اتكلم اليوم طبعا بكل حب وتقدير الى مستشفى الملك.

0: حمد في مملكة البحرين.
1: استهلا.
0: اللي أنا أتعالج معاهم من عام 2022.
1: الله يشفيك ويعافيك
0: صراحة. نعم. الله يرحم من يعمل في هاي المستشفى. أقول لي رحم الله والدك.
1: نعم.
0: جزاك الله الخير، ألف خير على هالخدمات الجميلة اللي قاعدين نلاحظ من الموظفين الموظفات والأطباء. 1 2 3 أنا فترة طويلة أمانة.
1: نعم.
0: يمكن في
1: كثيرين. نعم.
0: يعلمون بمرضي بعيد عنكم.
1: بسم الله عليك.
0: اللي حصلت الحب والخدمة الجميلة من حكومتنا الرشيدة برئاسة جلالة الملك الله يبارك فيه ورئيس الوزراء ولي العهد الأمين الله يبارك فيهم.
1: احفظهم إن شاء الله.
0: قدموا الخدمات المجانية.
1: أي
0: من
1: والله.
0: قبلهم.
1: أي والله.
0: في تاريخ 26/6/2026.
1: نعم.
0: صار لي عندي مشكلة شوي في أمور الأشعة والتنفس. ما شاء الله عليهم الأطباء والبنات في قسم الأشعة اللي يوم شافوني أن أنا مريض وتعبان التنفس كان عندي جدا يعني في ضيق كبير. والله شفتين أستاذة نسرين لما تشوفين الأفلام شلون الأطباء
1: نعم.
0: يركضون
1: نعم.
0: يمين ويسار يمين ويسار. شفت هذا الحس الوطني في مملكة البحرين في مستشفى الملك حمد.
1: جميل.
0: قسما بالله أنهم كانوا يركضون ويقولون ويسوون وقدموا لأجمل الخدمة الطبية الإنسانية من قبل الموظفات والموظفين والأطباء.
1: صحيح.
0: اللي فعلا
1: صحيح.
0: يحبون شغلهم.
1: نعم.
0: اللي يقدمون.
1: نعم.
0: الصورة
1: نعم.
0: الصحيحة لمن يكون يعني.
1: صحيح.
0: طبعا للطب أي من يكون.
1: أكيد.
0: لكن الشيء الجميل من الأطباء والممرضات أنهم فيهم عواطف جميلة.
1: صحيح.
0: والحب في تقديم الخدمة.
1: أي
0: الطبية.
1: أي والله صدقت.
0: يعني أمانة والله لو أنا كنت مثلا في بارك أو كنت في مكان كان صلاحتي مع السلامة. بس لكنهم أنهم قدموا الشيء الإنساني والطيب. يمكن واحد يقول لي هذا عملهم. لا هذا عملهم لكنهم اشتغلوا بضمير.
1: أكيد أكيد. وأنت تشعر بهذه الشيء يعني أخوي صلاح. فعلا الواحد لما يقدم لك الخدمة بحب وبإنسانية أنت تشعر في هذه الشيء. أكيد
0: والله. أن صدقيني أستاذ نسرين في بنات بحرينيات طبعا نسوان مثل ما نقول والله عمي شلونك عمي
1: أي والله. والله أنت صادق. أنت صادق
0: والله. أن لهم أسلوب في
1: نعم.
0: قسم الأشعة
1: نعم.
0: في مستشفى الملك
1: نعم.
0: حمد
1: نعم.
0: أنهم قدموا يعني الصورة الجميلة البحرينية ونقول للكل. بس لكن شنو هالطاقات اللي يحبون عملهم
1: نعم.
0: اللي
1: نعم.
0: يقدمون الصورة الصحيحة إن مثل ما نقول بالعامية بخلص الكلام يحلون رواتبهم.
1: أي والله صدق.
0: أنهم قدموا شيء انقذوا إنسان. والله أنا كنت في الشارع مثلا الله يقول مثل ما قلت لكم يعني طول الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى.
1: الله يطول بعمرك.
0: لكن الخدمة الجليلة والخدمة الإنسانية في مستشفى ملك حمد
1: نعم.
0: أقول لهم 10/10.
1: أي والله.
0: ورحم الله والديهم كلهم ورحم الله والديكم على تقديم هذه الفقرة الجميلة اللي احنا نقدر نشكر الموظفين أو نشكر والمتقاعس مثلا الساعات مثلا الموظف. نتمنى مثلا من بعض المسؤولين
1: نعم.
0: حفزوهم عطوهم سووا لهم عطوهم راح يبدعون. وشكرا
1: نعم.
0: لك.
1: شكرا لك يا أبو حسين. يعني سبحان الله يمكن من خلال اتصال أخونا صلاح حسين الله يشفيه وعافيه وجميع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. الشيء بالشيء يذكر صراحة. أنا بما أنه طرح ذي النقطة أنا لازم أقول هذا الشيء. يعني أنا يمكن يوم أمس والدتي الله يحفظها ويطول بعمرها كان عندها عارض صحي وفعلا كنا موجودين في مستشفى الملك حمد الجامعي. صراحة أنا أيضا من هذه المنبر أحب أني أوجه كل الشكر والتقدير لمستشفى الملك حمد الجامعي لكل القائمين عليه من إدارة أطباء كوادر تمريضية وفنية وإدارية على كل ما يقدمونه من رعاية صحية متميزة وجهود إنسانية أمانة تستحق كل الإشادة. يعني قبل شوي كنا نتكلم عن المستشفى العسكري وأيضا اليوم أو الحين أيضا نشكر مستشفى الملك حمد الجامعي. نفتخر بوجود مثل هذه الصروح الطبية بهذه المستوى في مملكتنا الحبيب البحرين. نفتخر أكثر أمانة بكفاءاتنا الوطنية اللي تعمل بكل إخلاص بكل مهنية بكل اهتمام بالمرضى ويثبتون صراحة في كل موقف أن وراء هذا النجاح فعلا هناك منظومة عمل متكاملة تستحق الثناء. فشكرا من القلب لكل يد تعمل بإخلاص في هذا الصرح الطبي سواء مستشفى الملك حمد أو المستشفى العسكري. فخورين فيكم وبما تقدمون لخدمة البحرين وأهلها أكيد. يعني إحنا ما شاء الله تقريبا وصلنا للختام. أنا

عندي مسجات كثيرة، ولكن راح أختم برسالة من أخوي أبو عبد الله اللي دايما يشاركنا، يقول الدين معاملة وكل له حقوق، كل من له حقوق عليه واجبات. حب لأخيك ما تحب لنفسك، وللمحسن أحسنت، وللمسيء يمكن بعض القسوة في معاملته، ولكن باللطف أنبه عليها، التمس العذر في بعض الأحيان وبحسب الظروف. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكرا لك يا أبو عبد الله، يعطيك ألف ألف عافية. إذا أحبتنا يعني ما شاء الله، أنا إلى الآن صراحة عندي مسجات كثيرة ما قدرت أني أقراها، أعتذر إذا ما قدرت أقرأ كل رسائلكم، ولكن يعني دائما تأكدوا أن كل ما يوصلنا منكم أكيد هو محل احترام ومحبة وتقدير. في النهاية يمكن تختلف الوظائف والمسميات، لكن الإنسان اللي يوقف قدامك ما يشوف أنظمة هذه المؤسسة ولا خططها ولا شعاراتها، هو يشوف الشخص اللي قاعد يتعامل معه ويقدم له الخدمة بعينها. لذلك قد يبني موظف واحد بابتسامته، بصبره، بطولة باله، باحترامه سمعة جميلة لمؤسسة كاملة، وقد يهدم أيضا موظف بسوء أسلوبه صورة بنيت على مدى سنوات لقطاع معين. الأهم أن حسن التعامل ما يعني أن الموظف يجب أن يوافق على كل طلب ولا أن يتحمل كل الإساءات من الآخرين، لكن يعرف كيف يقول نعم باحترام وكيف يقول لا باحترام أيضا. الخدمة الحقيقية مو فقط أنك تنجز للناس يعني شيء اللي يبونه، ولكن أنك تخليهم يغادرون هذه المكان وهم يعني سعيدين، وهم فعلا متأكدين أن وقتهم كان مقدر وسؤالهم كان له كل الاحترام وكرامتهم كانت محفوظة. لذلك خلونا دائما يعني نحط في اعتبارنا أن فعلا إذا كنا نبي نعكس أي صورة جميلة عن أي مؤسسة لازم فعلا نهتم بتطوير يعني يمكن قطاع خدمة الزبائن بشكل كبير. هذه يمكن يجب أن يكون من أولويات أي مؤسسة وأي قطاع، لأن هذه الجهة بالتحديد خدمة الزبائن اللي عندك إذا كانت تعمل باحترافية تأكد أن هذا الشيء راح ينعكس على منظومة العمل بشكل كامل في المؤسسة اللي أنت قائم عليها. أتمنى لكم إن شاء الله كل الخير، لكم أجمل تحياتنا، محبينكم في هذا اللقاء نسرين معروف الإعداد والتقديم، تحيات أخوي العزيز وزميلي المتميز اللي رافقني في إخراج هالحلقة عبد الله محسن. إلى اللقاء.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: افتحوا الباب افتحوا الباب افتحوا الباب يا خونه، افتحوا الباب يا قديمين الذمه، افتحوا الباب يلي ما عندكم ضمير، افتحوا الباب.
1: زين لحظه لحظه لحظه،
0: افتحوا الباب.
1: نعم، ايش فيك كسرت علينا الباب؟ فضحتنا في الفريج، ايش فيك؟
2: قوم علي قوم علي، زوجك المصون وينه؟ وين زوجك الملعون؟
1: حسن الفاظك واللحم بصك الباب في طرف وجهها.
2: يا سلام يا سلام، المدام ترى وايد مأدبه، المدام تدعي الرقه واللطف والنعومه، لكن هذه ما تمشي علي ابوي، لان حتى الحي ناعمه، حتى الحيه هي اللي تبدل ثيابها.
1: وبعدين قلت لك احترم نفسك.
2: زوجك ابي عبد الجبار، روحي طلعي لي من تحت اي سرير من دعس تحت، طلعيه، طلعي لي من تحت اي برنوس ملتف فيه، طلعيه طلعيه، واللي دخلت للبيت بنفسي.
1: عبد الجبار ما حد، مو موجود، سافر.
2: مسافر؟
1: ايه.
2: ام دا يبوق فلوسي ويسافر؟ يا سلام، يعني الخطه مبيته والمؤامره مدروسه تمام.
1: وبعدين
2: يدق علي وياخذ فلوسي ويسافر.
1: اسمع،

0: اسمع يا ريال.
1: نعم.
0: انا ما اعرفك ولا اعرف ايش عنك قاعد تتكلم، ولين رجع عبد الجبار تقدر تتفاهم معاه.
1: لا لا لا تسكين الباب، لا تسكين الباب قبل لا تسمعين الكلام اللي بقوله لك. زين ما زين، اتصلي بزوجك وبلغيه اني من اليوم بروح انطر في المطار. اي ما عندي شغل انا. اي نعم اي نعم، رجع باكر ولا عقب اسبوع او شهر او سنه بترياه هناك، بانتظره، بخليه يرجع لي فلوسي دينار دينار. اي نعم، ولا والله ارملك ويتبع عيالك.

0: رضا رضا يا عبد عبد جبار سافر. رضا سافر.
1: سافر؟
0: اي نعم نعم.
1: شلون؟
0: اي كان مرتب كل شيء، باي اخذ الفلوس من هني وطاربهم مثل الغراب الجوعان.
1: قلت لك لا تستعجل يا سعد.
0: بسج نصايح. بسج دروس وبحضرات. يالس تلقنيني اللي تبينه مثل ما تلقنين تلاميذك في المدرسه، تبيني احفظ كل كلمه تقولينها حرف حرف، واوقف عند الفاصله، واوقف عند النقطه والشد بعد اشد عليه. لا يبا ما يمش.
1: سعد انا ما قلت شيء.
0: قلتي انت انت انت اللي كله تقولين عاده كذي. انا اللي اسمع. شوف انت من قد ما تقولين انتفختي علي، انا ضعفت من قد ما اسمع. عندك انت صف في المدرسه وعشر صفوف في البيت. اي نعم كل حجر عبالك صف. من تلاقيني في صف تنصحيني تنتظريني. بس اخطأ في لف حرف او تشكيل كلمه والثورين في وجهي على طول.
1: شوف عاد انا صبرت عليك وايد. اسمع يا سعد.
0: نعم.
1: ارجوك لا تخلي مشكلتك مع عبد الجبار تاثر عليك. الغضب بيعمي عينك وما راح يخليك تفكر بشكل صحيح.
0: لا ما اعرف افكر. انا اصلا ليش اتعب نفسي وافكر ما دام حضرتك شايله همي تفكرين عني وتتخذين القرارات وانا ما علي الا التنفيذ بس.
1: انت لا تحاول تحشرني في قضيتك مع عبد الجبار. البنايه هذه كانت فكرتك
0: سعدي.
1: انت اللي تحمست لها وانت اللي اخترتها حتى من غير ما تاخذ رايي. الحين عاد مثل ما عقدتها حلها بروحك.

0: عبد جبار
1: نعم
0: عبد جبار الحين ريالك يشيل براسه وش دخل ذا المجنون.
1: خله يتعلم درس ما بينساه طول حياته ويود أرضه أحسن له. نعم ولا يرفع رقبته فوق ويعرف من عبد الجبار ومن هو سعد بو سعد. سعد ما كان يحلم غير انك ترد سلامة لين سلم عليك من الصبح وانت داخل مكتبك. ما أبقي أسلم عليه ولا أبقي أشوف رقعة وجهه. نعم السلام مو بالقوة يبا.
0: سعد سعد لو يحصل لكان خل أبو عبد الله على بساط الفقر يشتري بناياته وبيوته ويطلع حتى من البيت اللي هو ساكن فيه. هذي سعد.
1: وانت شدرك؟
0: هان اشتراني؟ هادري هادري انت لو انت شايف وجهه وعيونه شلون تبرق عقب ما دفع الفلوس ووقع على عقد البيع كان بتعرف. سعد في لحظتها ما كان يبقي يطوف من باب مكتب المحامي، لا سعد كان يبقي يشق الطوفه ويطلع. لو بوده كان كسر زجاج الدريشه وطار في السماء من الفرحه. هذي سعد
1: لازم بيفرح. عيل تبغي حزن
0: يفرح كذي؟ هذه فرحه واحد شمتان حسباله عبد الجبار فلس وهو اللي بيشتري املاكه. وبعدين انت ليش تحامي عنه كذي؟ ليش مو راضي عليه؟
1: إيه والله إيه والله صحيح. أنت ليش تحامي عنه؟ ليش واقف معاه في صفه؟ ليش أنا مو واقف في صفه. أنا بس كنت أقول وجهة

0: نظرك.
1: لا يبا هذه ما فيها وجهة نظر، الموضوع هذه محسوم واحنا نتكلم في قضية منتهية وانا طرف فيها. تعرف معناته اني انا طرف فيها؟
0: اعرف اعرف يا ابو عبد الله، وارجوك لا تسيء فهمي.
2: خلاص خلاص تكلم عدل ولا احد بيسيء فهمك، تكلم عدل.
1: يلا عاد يلا عاد هاتوا لنا التكة. هاتوا لنا التكة من على المنقل هذه اللي احترق. كل لحم احترق.
2: هي والله يا ابو عبد الله، هي والله هي والله.

0: ليش مسوي في روحك كذي يا اخوي؟ شعرك ايش فيه؟ منفوش كنا صيدت الكهرباء ولحيتك طويله، ثيابك كنك ما بدلت من اسبوع، ايش فيك يا سعد؟
1: سلمان اخوي، انت ايش تعرف عن ابويا سلمان؟
0: ايش فيه ابوي بعد يا سعد؟ اللي اعرفه عنه انت بعد تعرفه؟ ما في بيننا اسرار يا اخوي.
1: أبا أتذكر سنين ابوي الاخيره.
0: ايه،
1: أبا خلي ذهني صافي حتى أقدر أتذكر صورته.
0: زين،
1: شكله، تصرفاته معانا، معاي، معاك، مع أمي، مع أهل الفريج، وحتى مع نفسه.
0: أنا الصراحة ما أتذكر شيء غير عادي يا سعد. تصرفات أبوي كانت مثل باقي الناس، ما في فرق بين أبوي وبين أي واحد في مثل سنة من أهل الفريج، الله هداك.
1: لا لا لا لا لا لا، في يا سلمان، في كان في فرق وايد بين تصرفات أبوي وتصرفات باقي الرياييل. أنا أتذكر سلمان، أتذكر كانوا يلاحظون أبوي وهو يطارد على الأسياف وفي يده كتاب.
0: ها؟
1: اي نعم، يضحكون ويتهامسون، ولين شافوا احد منه تغامزوا ومشوا.
0: عجيب،
1: ما كانوا يقولون اي شيء قدامنا. اكيد كانوا يخافون نقول حق ابوي.
0: إيه؟
1: إيه، لكن بينهم وبين بعض كانوا يتكلمون يا سلمان.
0: ها؟
1: إيه؟
0: ليش انا ما اتذكر شيء من اللي قاعد تقول يا سعد؟ ليش بس انت اللي تتذكر يعني؟
1: انت لو صفيت عقلك شويه،
0: ها؟
1: وطرت منك كل مشاغلك، بتتذكر. إيه؟ حاول أخوي سلمان، حاول تتذكر، أرجوك حاول.
0: بلى
1: إيه؟
0: أتذكر كل حزة عشاء، يعني يمكننا نتعشى
1: الباجل والخبز.
0: كنا نروح ندور أبوي فوق السيف. كل مرة كنا نبغي نتعشى يكون أبوي ما حد.
1: كانت أمي تعرف وين نلقى، واضطرشنا أنا معك نروح له وين على السيف. ونلقاه قاعد في نفس المكان.
0: اي نعم،
1: وفي يده الكتاب. شنو يقرا ما ادري،
0: كنا
1: قاعد يكلم احد في البحر.
0: عادل، هذا ايش معناه يا سعد؟
1: معناه واضح ابوي، معناه ان احنا محتاجين الوقت اطول من كذي حتى نقدر نفهم كل شيء بالتحديد. احنا ابوي محتاجين حق الوقت.

0: ايه بلا بلا
1: ايه
0: اتذكر كل حزة عشاء يعني يمكننا نتعشى
1: الباجلي والخبز
0: اصلا. إيه إيه, ايه ايه ايه
1: ايه
0: كنا نروح ندور ابوي فوق السيف.
1: ايه
0: كل مرة كنا نبغي نتعشى
1: ايه
0: يكون ابوي ما حد.
1: ايه كانت امي تعرف وين وين وين نلقاه.
0: ها
1: واضطرشنا انا معك نروح له وين على السيف
0: إيه؟
1: ونلقاه قاعد في نفس المكان.
0: اي نعم
1: إيه؟ وفي يده الكتاب
0: إيه؟
1: شنو يقرا ما ادري. كنا قاعد يكلم احد في البحر.
0: عادل عادل هذا ايش معناه يا سعد؟
1: معناه واضح ابوي، معناه ان احنا محتاجين الوقت اطول من كذي حتى نقدر نفهم كل شيء بالتحديد. احنا ابوي محتاجين حق الوقت.

0: وين كنت حضرتك يومين بليلتين؟
1: يا وين كنت؟
0: اي
1: كنت سلم ان شاء الله في الشالي كان يقايل لك
0: زين والله حضرتك تروح الشالي تستانس مع ربعك وتخليني مع هالمينون يطق علي البيبان ويهددني.
1: سعد؟
0: اي نعم سعد. شوف عبد الجبار رجع له فلوسه احسن، يبين انه ريال مينون ومستعد يسوي اي شيء في سبيل انه يرجع فلوسه.
1: اذا كان هو مينون لا يحط ينون علي، احنا بيننا عقد بيع وشراء ولا حد اجبره يشتري البناية.
0: عبد الجبار انت خدعت الريال وهو حلف انه بيتم عيالك، وانا صراحة مو مستعد اعيش ارملة بسبب كم دينار.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. كان لقمان الحكيم يقول: اللهم لا تجعل أصحابي الغافلين

0: لم يذكروني، وإن أمرت لم يطيعوني، وإن صمت أحزنوني. قال بعض الحكماء في الإنفاق في سبيل الله: أجود الجود من جاد بالموجود، أجود الجود من جاد بماله وصان نفسه عن مال غيره. الإسلام أعلى والله أغلى، ونفقتك في سبيله لا تبلى. أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا، وأفقر الفقراء من كان الحرص عليه أميرا. والإنفاق رائد المحبة. إنه فعل قاس أن تطلب من شخص بلا حذاء أن يربط حذاءه بنفسه. مارتن لوثر كينغ.
1: ما خط القلم.
0: لا تهتم بسرعة العمل بل بجودته، لأن الناس لا يسألونك في كم فرغت منه، بل ينظرون إلى إتقانه وجودة صنعه. أفلاطون.
2: ما خط القلم.
0: رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا وثبت حجتنا، وسدد لساننا واهد قلبنا، واسلل سخائم صدورنا.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، أقدر أفارق الزين وأصبر العينين، بس اللي ما أقدر عليه أنفارق البحرين. اللي ما شاف بلادي عمره ما شاف الزين، واللي ما عاش عيادي تبكي عليه العين. القلب يقدر يعيش عمره بلا محبوب، بس اللي ما له وطن مشرد ومدعوب. انت يا أحلى وطن، انت يا أحلى وطن، يا قبلة العشاق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: أكسجين. دراسة إسبانية حديثة أفادت بأن الأشخاص اللي يحرصون على تناول وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساء أقل عرضة للإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا.
3: أكسجين.
2: أجرى الدراسة باحثين بمعهد برشلونة للصحة العالمية في إسبانيا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية International Journal of Cancer العلمية. ولكشف العلاقة بين توقيت وجبة العشاء وخطر الإصابة بالسرطان، راقب الفريق العادات الغذائية ل 621 مريض بسرطان البروستاتا من الرجال، وأكثر من 12,000 مريض بسرطان الثدي. كما تمت مقارنة العادات الغذائية للمشاركين بمجموعة أخرى من الأشخاص الأصحاء من الجنسين. وجد الباحثين أن تناول وجبة العشاء في ساعة مبكرة من الليل وقبل وقت كافي من النوم يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا. ومقارنة بالأفراد اللي ينامون مباشرة بعد وجبة العشاء، فإن أولئك الذين ينامون بعد ساعتين أو أكثر من تلك الوجبة انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطاني الثدي والبروستاتا بنسبة 20%.
3: أكسجين.
2: في المقابل لاحظ الباحثين أن هناك حماية مماثلة للأشخاص اللي يتناولون وجبة العشاء قبل الساعة 9 مساء، مقارنة باللي يتناولون وجبة العشاء بعد الساعة 10 مساء. قائد فريق البحث الدكتور مانوليس أكد النتائج وأهمية تقييم إيقاع الساعة البيولوجية للجسم وعلاقته بالنظام الغذائي وخطر الإصابة بالسرطان، والحاجة إلى إعداد توصيات غذائية للوقاية من السرطان ما تركز فقط على نوع وكمية الطعام بل على توقيت تناوله. وبحسب الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعاً بين النساء في جميع أنحاء العالم عامة ومنطقة الشرق الأوسط بالخصوص، بحيث يتم تشخيص نحو 1.4 مليون حالة إصابة جديدة كل عام، ويودي هذا المرض بحياة أكثر من 450 ألف سيدة سنوياً حول العالم.
3: أكسجين.
0: أكسجين. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا هاليوم سامر. سامر عمره 30 سنة. سامر جانا هالعيادة مع أخته الكبيرة. لاحظوا في البيت عليه أن سامر ما يأكل، أن سامر نزل وزنه، أن سامر تغير نشاطه اليومي ومتجه إلى العزلة. وسامر نشاطه الأولي اللي كان يمارس الرياضة صار يتميز بالكسل والخمول، فيبغون يعرفون شنو الأسباب. فالفحوصات المخبرية كلها طلعت سليمة بالنسبة لسامر، ما في هناك أي خلل بالنسبة لتحاليله المخبرية. من التحدث مع سامر تبين أن سامر عنده علامات الاكتئاب وهي العزلة، لما تتحدث معاه ما يشوفك في عينك. ودائما سامر كان من الحديث يقول أنه هو كان دائما يحس بالذنب، يحس في تغيير في نشاطه، يحس عنده صعوبة في النوم، ما يقدر ينام. فهذه كلها علامات الاكتئاب. فأولا احنا طبعا شكرنا أخت سامر أن هم لاحظوا هالشيء عليه. والرسالة اللي احنا نبقي نوجهها أن لابد من معرفة علامات الاكتئاب. إذا شفتوا أحد أفراد العيلة في هذه العلامات من العزلة، من التعب الشديد، قلة الحركة، قلة الأكل، شيء كان يحب أنه هو يسويه من رياضة ومن نشاطات يومية وبدأ أنه يتوقف عنها، معناته هناك علامات اكتئاب عنده. فضروري أن يؤخذ سامر إلى أخصائي علاج نفسي يتم تقييم حالته النفسية. ولكن في حال إذا هناك علامة وهي علامة خطيرة، المريض أو الشخص نفسه تم يكرر كلمة الانتحار، كلمة الانتحار، هذه إحنا ما ننتظر للموعد، ما ننتظر لناخذ لعيادات الطب النفسي، وإنما نطلب له الإسعاف، لأن لابد أن يشوفه دكتور الطوارئ، لأن إذا ما أنقذناه ممكن يتعرض إلى الانتحار وينفذ خطة الانتحار اللي قاعدها تراوده. أتمنى هالسلامة للجميع، وإن شاء الله الرسالة وصلت ودمتم بصحة وسلامة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية من دستور مملكة البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مملكة البحرين.
1: صوت الأصالة والتجديد.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: بعد انتصار المسلمين في اليرموك، ظن إمبراطور الروم هرقل أن العرب سوف ينسحبون للارتداد مرة أخرى داخل صحرائهم. لماذا تظن هذا يا سيد هرقل؟
1: لقد اعتدنا هذا من العرب، كر وفر وسلب ونهب ثم ارتداد إلى مكامنهم في الصحراء.
0: كان هذا قبل الإسلام، الآن تغير الموقف، الهدف تغير، العقيدة تغيرت من مجرد فروسية وفخر وأمجاد في ميدان القتال إلى عقيدة منشئة هدفها تحرير العقول والأرواح في أي مكان وفي أي زمان.
1: فلسفة غير صحيح.
0: أذكر أنهم هزموا جيشك هزيمة ساحقة في اليرموك، وقد كان رجالك 10 أمثال عدد رجال المسلمين. هذا أثر العقيدة المنشئة.
1: اليرموك يا سيدي هزيمة تكتيكية، من السهل على إمبراطورية عريقة كالإمبراطورية البيزنطية أن تتجاوزها، ولا يزال في قدرتي أن أهزم هؤلاء الناس هزيمة سوقية، بعدها تأمن البلاد شرهم إلى الأبد.
0: أعتقد يا سيدي أن اليرموك هزيمة سوقية، وأن الطريق إلى دمشق قد غدا مفتوحا أمام الجيوش العربية.
1: هكذا يزعم أخي تيودور، ولكن أخي تيودور من دعاة الهزيمة.
0: إذن فهذا رأيك أيضا يا أمير تيودور، أن اليرموك هزيمة سوقية؟
2: هذا مؤكد يا سيدي، والدليل أنه لم تعد لنا قوات صالحة للدفاع عن المنطقة الواقعة شمال البحر الميت إلى جنوب دمشق. ستسقط في أيديهم في سهولة كل القرى والمدن الواقعة في تلك المنطقة لعدم وجود من يدافع عنها.
0: فأين تقترح إذن أن يكون خط دفاعكم؟
2: عند محور دمشق صيدا، فدمشق ذات أسوار من الصعب اقتحامها، كما أن صيدا تكفل لنا وصول الإمداد من الإمبراطورية.
0: ولكن هرقل يأبى أن يأخذ بنصيحة أخيه حتى يتلقى ضربتين قاسيتين، واحدة موجعة في بئر سبع، والثانية محطمة عند أجنادين، ويتراجع مذعورا إلى حمص بعد أن صار خط دفاعه عند محور دمشق صيدا كما أشار عليه أخوه تيودور، ويبعث المسلمون إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الخطوة القادمة، فيأتيهم رد الخليفة الملهم:
3: أما بعد فابدأوا بدمشق، فقد وهن الروم، انهدوا لها فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم.

0: ويبعث المسلمون إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الخطوة القادمة، فيأتيهم رد الخليفة الملهم:
1: أما بعد فابدأوا بدمشق، فقد وهن الروم، انهدوا لها فإنها حصن الشام وبيت مملكتهم.
0: وتسير الجيوش العربية في طريقها إلى دمشق، لا تصمد أمامها فلول الروم المذعورة، ويقابلها أهل المدن والقرى المحررة بالأغاني والأهازيج وأكاليل النصر. وفي صباح يوم من أيام يونيو عام 635 ميلادية، يراهم الصبح عند أسوار دمشق. ما الخطة يا أبا عبيدة بعد أن صارت القيادة العامة لك بأمر أمير المؤمنين؟
2: والله لولا كتاب أمير المؤمنين ما نزعت القيادة من خالد بن الوليد، غير أني أستشيره في الأمور لعلمي أنه أكفأنا في التخطيط والتنفيذ، فوضع لنا خطة مناسبة ونهد هو لتنفيذ أصعب جزء في تلك الخطة.
0: وما ذلك الجزء؟
2: اتفقنا على أن يقف كل جيش بقائده حذاء باب من أبواب المدينة، بينما يقف هو عند أكثرها تحصينا وأشدها حراسة.
0: ولماذا اختار لنفسه ذلك الباب بالذات؟ لماذا اخترت هذا الباب يا أبا سليمان؟
3: لأن هرقل لا يلي منذ هزيمته يجمع الإمداد من كل مكان في مملكته على أمل اختراق حصارنا والوصول إلى المدينة لشد أزر حاميتها، وهو إن اختار مكانا للنفاذ إلى المدينة فلن يجد خيرا من مكان هذا لكثرة عدد الرماة على الأسوار واستعانتهم بالزيت المغلي وكرات النار يقذفون بها معسكراتنا، ولكني لن أمكنه من مجرد الوصول. قسمت جيشي قسمين، الأول لإحكام الحصار، والثاني لانتظار جيش هرقل وإمداداته لتبديد شملها قبل الوصول إلى خطوطنا.
0: ويطول الحصار الشديد 70 ليلة، وحامية المدينة تقاوم ما وسعتها المقاومة، وترمي صفوف المسلمين على الأبواب 4 بالمجانيق والزيت المغلي وكرات النار. ونسأل حاكم المدينة الأسقف صفرينيوس عن قدرة المدينة على احتمال الحصار الطويل.
4: لا حد لقدرتنا على المقاومة، فالعرب لا خبرة لهم باقتحام الحصون، وليست لديهم الأدوات اللازمة لذلك من سلالم وخطاطيف ومجانيق ودبابات يحتمون تحتها من سهام المدافعين على الأسوار، ومن الزيت المغلي الذي يصب فوق رؤوسهم إذا اقتربوا من الأبواب.
0: والمؤن هل تكفي لحصار طويل؟
4: المؤن أكثر من كافية يا سيدي، كما أني لا أعتقد أن الحصار سيطول، فالعرب لم يعتادوا البقاء طويلا عند موقع واحد، كما أن الإمبراطور هرقل يحاول جهده أن يجمع جيشا لفك الحصار عن المدينة.
0: لقد جاء أكثر من مرة فبدد خالد بن الوليد شمل قواته،
4: وسيأتي مرة أخرى بل مرات عديدة، وفي النهاية سينجح في رفع الحصار.
0: فإذا فشل في كل مرة؟
4: نحن الآن في أغسطس، فإذا استمر الحصار 2 أو 3 أقبل الشتاء وهجم البرد، ولم يستطع العرب البقاء في العراء نهبا للريح والمطر والثلوج. إن نفسنا طويل يا سيدي، طويل جدا، لهذا أنا واثق من النتيجة.
0: أرى في المدينة هرجا ومرجا وزينة وأفراحا، لما كل هذا والمدينة محاصرة؟
4: أنا الذي أمرت بهذا.
0: ولما؟
4: كان الناس يعيرونني بأني عقيم، ولكن زوجتي الجديدة وهبتني هذا الصباح ولدا، أفلا يحق لي أن أحتفل بمولد طفلي؟ ما من بيت في دمشق إلا وأرسلت إليه الهدايا والبشارة، والليلة سنحتفل في الكنائس والأديرة احتفالا لم ترى دمشق له مثيلا. ابق معنا أيها السيد لتشهد كيف نحتفل بأمثال هذه المناسبات.
0: ورأينا في خيمة خالد بن الوليد حركة غير عادية، شبه اجتماع سري بينه وبين 2 من أشجع رجاله وأجرأهم قلبا وأخفهم حركة: القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي. ترى ما هدف

0: هذا الاجتماع الهامس.
1: الناس الليلة في دمشق يحتفلون بمولد طفل الأسقف حاكم المدينة، ولست أجد فرصة خيرا من هذه لاقتحام المدينة من أسوارها التي تواجه جيشي.
0: علمت إذن بخبر الاحتفال يا أبا سليمان؟
2: سيدي أبو سليمان لا يغفل عن شيء، لا ينام ولا ينيم، ولا يخفى عليه من أمور أهل المدينة شيء.
0: فما هذه الحبال التي أراكم تصلحونها؟
2: سنستخدم هذه الحبال وهذه الخطاطيف لتسلق السور والوصول إلى أعلاه.
0: ورمات النشاب الروم الذين على الأسوار
2: كلهم ذهبوا للمشاركة في حفل ابن الأسقف، ولم يبق إلا حراس الأبواب.
0: ووقفنا نسمع التعليمات النهائية يلقيها القائد الفذ خالد بن الوليد إلى صاحبه في معارك الردة وفتح العراق.
3: كم رجلا معك يا قعقاع؟
2: 10 رجال.
4: ومعي مثلهم يا أبا سليمان.
1: ومعنا أكثر من 20 حبلا، ينتهي كل منها بخطاف من الصلب متين. فإذا جن الليل نهدنا إلى السور وأخذنا نلقي الخطاطيف، حتى إذا ثبتت تسلقنا الحبال حتى قمة السور.
4: قد لا نثبت الخطاطيف يا أبا سليمان في أحجار السور.
1: يكفينا أن نثبت 3 منها، واحد لكل رجل، أنا وأنت والقعقاع.
4: أنت؟ لا يا أبا سليمان، أنت قائد الناس، فإن أصبت كانت الهزيمة.
1: والله ما يرقى إلى السور أول ما يرقى أحد غيري. فإذا وصلنا إلى قمة السور ثبتنا بقية الحبال للرجال يصعدون إلينا.
2: يا أبا سليمان، لماذا لا تحاول هذا من مكان السور أقل ارتفاعا وأقل تحصينا؟
1: إني لم أختر هذا المكان عبثا يا قعقاع، إنه أحصن مكان في السور وأعلاه بناء، ولهذا يأمن الأسقف أن يأتيه منه عدوه.
4: وسيؤتون الليلة من مأمنهم
1: إن شاء الله. سأكون أول من يصعد على الحبال.
4: وأنا معك على حبلي.
2: وأنا بجواركما على حبل ثالث.
1: فإذا وصلت قبلكما تفقدت السور، فإذا استأمنته ثبتت بقية الخطاطيف وكبرت. فإذا سمع الرجال تكبيرنا على السور نهد بعضهم إلى الباب في انتظار أن نفتحه لهم، ونهد الباقون إلى الحبال يصعدون بها إلينا لقتال الحراس إذا أقبلوا من كنائسهم لسد الثغرة.
0: وعند أقدام السور يلقي الرجال 3 بالخطاطيف، فلا يثبت منها بقمة السور غير خطافين.
1: سأكون أول من يصعد ومعي بقية الحبال.
2: وأنا على الحبل الثاني.
1: إذا رأيتنا وصلنا يا ابن عدي فلا تصعد حتى ألقي إليكم بالحبال، فإني أخشى المفاجأة، فإذا اجتمعنا على السور كبرت. عندها يهرع الباقون إلى الباب لنفتحه لهم خلسة أو عنوة، فإذا فتحناه يندفع المسلمون بكل عدة الحرب ونأخذ الروم على غرة.
0: ويتسلق خالد والقعقاع في خفة معجبة وفي صمت مثير، حتى إذا صار قاب قوسين أو أدنى من القمة.
5: ألم يجد الأسقف غيري وغيرك لحراسة هذا الجزء من السور الليلة؟ تركونا جميعا وذهبوا إلى الولائم والرقص والغناء.
6: لكل شيء ثمن يا صديقي.
5: وأي ثمن لقاء بقائنا على الأسوار في ليلة كهذه؟
6: سيمنحنا الأسقف إجازة لأسبوع كامل، ثمن مناسب فيما أرى.
5: فإن كبسل المسلمون ونحن قلة؟
6: وكيف بحق الله يصل المسلمون إلى مكاننا هذا من السور؟ ألا إنك كثير الخوف مما لا يخيف. دعني أنام ساعة وتنام أنت بعدها ساعة.
0: وينام الجندي الروماني ويداعب النعاس عيني زميله.
1: عليك بالنائم، أما أنا فسأخطف روح ذلك الذي يداعبه النعاس.
2: كن حذرا يا أبا سليمان، فإنه إن صاح جمع الناس علينا.
1: إني قاتله إن شاء الله دون أن تند عنه آه.
0: في لحظة خاطفة يفرغ الفارسان من الرجلين ويدلي خالد بالحبال إلى بقية الرجال.
7: الله أكبر، الله أكبر.
4: الحمد لله، أبشروا معشر المسلمين، فقد فتح الله على خالد والقعقاع. أسرعوا بتسلق الحبال ولينهد الباقون إلى الباب حتى يفتح لهم.
1: يا قعقاع، إني لا آمن أن يكون على السور كمين،

0: فابقى بمن معك على السور تحمي ظهرنا. أما أنت يا ابن عدي فاتبعني برجالك.
1: تهبط هذا الدرج يا أبا سليمان ولا نعرف إلى أين يودي بنا ولا ما ينتظرنا في حناياه المظلمة؟
0: لكأني والله أعرفه كما أعرف كفي من كثرة ما سمعت أوصافه من عيوني وجواسيسي.
1: عجزت النساء عن أن تلد مثلك يا أبا سليمان.
0: اتبعني برجالك، فإن هذا الدرج يؤدي إلى باب المواجه لقواتنا في الخارج، فإذا رأينا حراسة فهجموا عليهم غير متلبثين حتى نجليهم عن الباب قبل أن يهرع إليهم الناس من الكنائس.
2: وكما قال فعل. ما أن وصلوا إلى الباب حتى فزع الحراس وفروا هاربين، ففتح خالد الباب لرجاله الذين اندفعوا مكبرين:
3: الله أكبر الله أكبر، ليحتل بعضكم الأسوار كلها وليسرع الباقون إلى الأبواب الثلاثة الأخرى يقتلون حراسها ويفتحونها لجيوش عمرو وأبي عبيدة ويزيد. أسرعوا أيها الرجال قبل أن يفيق العدو من الصدمة ونريق الدماء بلا مبرر. أسرعوا!
2: في ساعة واحدة تكون المدينة في قبضة جيوش المسلمين، ولم يقتل غير حفنة من جنود الروم، وارتفع علم الإسلام عاليا خفاقا فوق دمشق التي صارت منذ ذلك اليوم قلعة من قلاع الإسلام العزيزة الغالية. وكان ذلك يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا، يوم 19 من أغسطس سنة 635 ميلادية.
4: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة من دستور مملكة البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم

0: عائلة وجائزة. برنامج عائلة وجائزة اختار عائلة أبي طلال في هذه الحلقة، والحصول على الجائزة يعني أن يجتازوا مراحل المسابقة بنجاح للوصول إلى بطاقة السؤال الأخير.
1: وجبة الطعام المالح هي الفقرة الأولى، دقيقة واحدة. واحد، اثنان.
2: أمي أمي، الطعام مالح جدا.
3: لا وقت يا فاطمة، أسرعي.
1: خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنان، واحد، انتهى الوقت. لنرى النتيجة. رائع رائع، بداية مشجعة، تستحقون 4 نقاط كاملة. ضع 4 نقاط.
0: هناك 4 كؤوس يوضع فيها 4 نقاط من الماء، في كل كأس نقطة، نعم نقطة ماء واحدة، حيث يوضع على كل كأس اسم فرد من أفراد العائلة.
2: أبي أبي، أنا أشعر بالعطش.
1: معذرة سيدي، عدم شرب الماء شرط من شروط البرنامج. إلى الفقرة التالية. نحن الآن في حجرة عبارة عن ورشة بناء. انقلوا الأحجار إلى الطرف الآخر من البناء. هذه هي مهمتكم التالية.
0: مزيداً من الجهد يعني مزيداً من العطش، وبذل الجميع الجهد بهدف الحصول على الجائزة الكبرى.
2: انتهينا.
1: رائع رائع، نقطة إضافية في كل كأس.
0: تزداد صعوبة المسابقة ويزداد العطش أيضاً.
1: اجتياز الحواجز الآن، هيا.
0: ويبذل الجميع الجهد، وذلك للحصول على الجائزة الكبرى.
1: في الوقت تماماً، 4 نقاط كاملة.
0: ونلاحظ مستوى المياه في الأكواب بدأ بالارتفاع. أبو طلال وعائلته في الغرفة الأخيرة، حيث نرى لوحة كبيرة علق عليها بطاقة واحدة فقط، والكل يترقب.
1: وهكذا وصل أبو طلال وأفراد عائلته إلى سؤال الحلقة.

0: أخر المراحل.
1: البطاقة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، صدق الله العظيم.
0: لقد قرأ ما هو مكتوب في البطاقة، والسؤال ما الأشياء التي تحيا بالماء؟ سؤال موجه إلى الجميع.
2: الشجرة.
0: رائع رائع، أحسنت يا فاطمة، نقطة ماء في كوب فاطمة.
2: الأزهار.
3: الأسماك.
1: الضفدع.
2: الخروف.
3: الذئب.
1: الأعشاب.
4: وهكذا بدأت كمية الماء تزداد ازديادا تدريجيا، ولكن ألا تلاحظون أن هناك إجابة ناقصة؟
2: أمي، أمي لا أستطيع الاحتمال، لقد جف حلقي.
0: بقي إجابة واحدة لم تذكروها بعد.
5: الإنسان.
0: رائع، إجابة صحيحة. والآن يسر إدارة البرنامج أن تقدم الجائزة الكبرى، الماء، الأكواب المملوءة أمامكم، تفضلوا واشربوا.
4: أعزائي المستمعين، من قال إن الحصول على الماء أمر سهل؟ فالماء هو عصب الحياة، فحافظوا عليه ولا تسرفوا في استخدامه، ودمتم سالمين. مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
7: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
6: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
7: هنا البحرين.

مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: من أنا؟
2: أنا أسماء.
1: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
3: أنا الأذن.

0: يا سناء ارحمي نفسك، فإن الرياضة بكثرة ومن دون نظام لن تفيد.
1: يا أمي، لو كنت تعانين من السمنة كما أعاني لما قلت هذا الكلام.
0: ومن أخبرك بأن السمنة ستزول بهذا الأسلوب؟
1: طبعا ستزول، فأنا لا آكل سوى وجبة واحدة يوميا وأمارس الرياضة بشكل مكثف.
0: يا سناء يا حبيبتي، أنت ما زلت في سن الشباب، وما تحتاجينه هو فقط نظام غذائي صحي متكامل، ولكن ضمن منهج معين.
1: أمي أرجوك، كل صديقاتي يضحكن علي.
0: يا سناء، إنك ومنذ سنتين لم تتركي أسلوبا لتخفيف السمنة إلا وجربته ولم تستفيدي شيئا، والسبب أنك تتصرفين كما تشائين ومن دون مراجعة المختصين. ولقد قلت لك مرارا إن حرمان الجسد من الطعام وإرهاقه بالرياضة الزائدة ليس حلا.
1: وما العمل يا أمي؟ أريد أن أخسر تلك الأوزان الإضافية التي شوهت جسدي.
0: حسنا، ما رأيك إن زرنا صديقة الدكتورة منى؟
1: ماذا؟ دكتورة؟ لا يا أمي، أنا لا أريد عمليات.
0: لا يا سناء، لا عمليات ولا جراحة، ولكنها أخصائية تغذية، نزورها ونستشيرها لعلها تفيدنا في علاج السمنة.
1: إن كان الأمر كذلك فلا مانع. ما رأيك أن نذهب غدا عصرا؟
0: حسنا، سأتصل بها الآن وأحدد موعداً.

0: أهلاً أهلاً يا صديقتي الغالية، كيف حالك يا سمية؟ تفضل.
1: الحمد لله، نحن بألف خير. هذه ابنتي سناء.
0: أهلاً يا سناء.
1: اسمعي يا صديقتي دكتورة منى، لقد أتيت إليك لنخلص ابنتي سناء من السمنة الزائدة، فهي تعاني من هذا الأمر منذ أكثر من سنتين، ولم تترك وسيلة إلا واتبعتها، حرمان من الأكل، رياضة، مشي، كل شيء.
2: كما أني حرمت نفسي من أصناف الشوكولا التي أعشقها.
0: حسناً، دعينا أولاً نرى كم يبلغ وزنك. اصعدي على الميزان. 120 كيلوغراماً. الطول 164. حسناً،
2: انتهينا؟
0: لا، تفضلي معي إلى المكتب.
1: على مهلك يا ابنتي، على مهلك.
0: اسمعي يا سناء، السمنة هي زيادة وزن الجسم عن الحد الطبيعي بسبب تراكم الدهون، وتعرف السمنة بأنها زيادة وزن الشخص أكثر من 30% من الوزن المثالي، وينتج تراكم الدهون في الجسم عن زيادة حجم الخلايا الدهنية أو بسبب زيادة عددها. فجسم الإنسان الطبيعي يحتوي على حوالي 30 إلى 35 بليون خلية دهنية، يزيد حجمها عند زيادة الوزن، ومع استمرار الزيادة تتكون خلايا دهنية جديدة، وهذه الخلايا الجديدة يصعب على الجسم التخلص منها فيما بعد، وبذلك يتضح سبب صعوبة إنقاص الوزن بعد الزيادة الكبيرة.
2: ولكنني امتنعت عن كثير من أصناف الطعام.
0: وهذا خطأ كبير من المصابين بالسمنة، إذ يظنون أن الامتناع الشديد عن الطعام هو الحل السريع للتخلص من الوزن الزائد. فاللجوء إلى وصفات التخسيس التي تنشرها الصحف والمجلات دون استشارة المختصين يقود البدين للحرمان من عناصر غذائية يحتاجها الجسم.
2: وماذا عن الرياضة؟ لقد أرهقت نفسي بها طوال الشهرين الماضيين، لماذا لم تؤتي ثمارها؟
0: لأن الأجسام تختلف في قابليتها لتخسيسها.

0: خفيف الوزن. هناك أجسام يقل وزنها حوالي 3 كيلوغرامات في الشهر، وأجسام أخرى يقل وزنها في الشهر بمعدل 5 كيلوغرامات. كما أن الرياضة لابد لها من نظام غذائي صحي يرافقها.
1: حسناً، وما العمل الآن؟
0: العمل هو أن ننتقل إلى غرفة الجلوس أولاً. تفضل.

0: أولاً لابد أن ندرس كل الاحتمالات التي تؤدي إلى السمنة، وهي الاستعداد الوراثي، عامل تقدم السن الذي يقل معه النشاط الجسماني، وكذلك بعض الأدوية التي تساهم في زيادة الوزن، مثل بعض مضادات الاكتئاب النفسي وعقار الكورتيزون. هل هناك أي من هذه الأمور في حياتك يا سناء؟
1: لا.
0: حسناً، اسمع يا سناء، ترجع السمنة لسببين رئيسيين، هما زيادة الطاقة المتناولة ونقص الطاقة المبذولة، ومن أهم أسبابها العوامل البيئية، وتشمل نوعية الأكل المعتاد لدى الشخص والنشاطات المختلفة التي يقوم بها، وكذلك العوامل النفسية، فهي تؤثر بشكل مباشر على نوعية الأكل وكيفيته. فهناك كثير من الناس يأكلون عند إحساسهم بالحزن أو بالضجر أو الغضب.
1: عند إحساسهم بالحزن عند إحساسهم بالحزن والغضب.
0: يبدو أننا عرفنا سبباً حتى الآن،
2: ولكنه أمر خارج عن إرادتي.
0: لا بأس لا بأس، اسمعي، إن نوع السمنة الذي تعانين منه يرجع سببه إلى زيادة حجم الخلايا الدهنية لا إلى زيادة عددها، وهذا النوع يمكن علاجه بالتغذية السليمة، فلذا لا داعي للقلق.
1: وما هو هذا العلاج؟
0: أول شيء هو الاقتناع بضرورة تخفيض الوزن، وهذا موجود عند ابنتك، ثم وضع هدف معقول لإنقاص الوزن والعمل على تحقيقه، فليس من الضروري الوصول للوزن المثالي دائماً، وإنما يكتفى أحياناً بالوصول إلى مستوى طبيعي للدهون الثلاثية وللكوليسترول.
2: وأنا مستعدة للالتزام منذ الآن.
0: لا لا لا لا لا، لابد من اختيار الوقت المناسب لإنقاص الوزن، لأن التغيير يتطلب جهداً عقلياً كبيراً لنضمن القدرة على الاستمرار والنجاح.
2: ولكنني سئمت من السمنة.
0: عليك أن تصبري، فإن عملية إنقاص الوزن عملية بطيئة ومملة، ولابد من الصبر والتحمل للمتابعة والنجاح. كما عليك تغيير العادات الخاطئة في الأكل، والتعود على ممارسة النشاط، وتجنب حياة الدعة والكسل، ويكون ذلك باتباع منهج غذائي صحي يتناسب مع عمرك ووزنك ونوعية النشاط الذي تقومين به، وذلك طبعاً يرافقه برنامج منظم للنشاط والتمارين الرياضية على الأقل 3 مرات أسبوعياً.
2: هل هناك محظورات بالنسبة للأكل؟
0: ليس كثيراً، ولكن أولها عدم تناول الوجبات السريعة، فهي تزيد الوزن لما تحتوي من نسبة عالية من الدهون، وطبعاً يصاحبها شرب المياه الغازية التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات. ولذلك فسوف أعطيك ورقة تشتمل على نظام غذائي خاص،
1: والأهم الالتزام التام.
2: وهل أنا لا أريد ذلك؟ إني متشوقة لإنقاص الوزن،
0: وأنا متأكدة من شعورك، ولكن هذا الأمر كما قلت لك يتطلب صبراً وجهداً، فإن لم تصبري وسرت خلف رغبات جسدك تعرضت إلى مخاطر كثيرة بعد ذلك، فإن للسمنة مضاعفات طبية خطيرة، منها ارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون وأمراض الشرايين ونقص معدل الخصوبة

0: وخشونة المفاصل وغيرها الكثير الكثير.
1: وماذا عن الرياضة؟
0: من الرياضات التي ينصح بها يا سناء لتخفيف الوزن رياضة المشي أو المشي السريع أو الجري الخفيف، وإجراء بعض التمرينات، ولا مانع من استخدام بعض الأدوات والأجهزة الرياضية كالدراجات الهوائية وأجهزة الجري، أو الالتحاق بالأندية الصحية والتي تعتني بالسونا والتدليك وحمامات البخار.
1: وبعد نجاح هذا الأمر أعود كما أريد.
0: طبعاً، ولكن لابد أن تعلمي أن العلاج الناجح للسمنة لا يقصد به فقط تخفيض الوزن خلال عدة أشهر، بل المحافظة أيضاً على وزن منخفض لفترة تمتد لعدة سنوات. فإذا ما انتهيت من العلاج لا يعني هذا العودة إلى الأسلوب الخاطئ.
1: أعدك يا دكتورة منى بالالتزام،
2: وأنا أعدك بمتابعتها.
0: أما أنا فأعدك بنتيجة إيجابية جداً.

0: حاضر. من؟
1: مرحبا يا أمي.
2: أهلا بابنتي، أهلا بابنتي الرياضية النشطة.
1: دعك يا أمي من هذا الكلام، فأنا أشعر بجوع شديد. ما طعام اليوم؟
2: خضار مسلوقة وقطعة دجاج.
1: ياه، لقد مللت من هذا الطعام الذي لا نكهة له ولا لذة فيه.
2: مللت؟ إنك لم تكملي الأسبوع حتى الآن. أين العزيمة والإصرار والجسم الجميل المتناسق؟
1: حسنا حسنا، سأستحم ثم أتناول الطعام.

0: سناء، أنا أشعر بالنعاس وسوف أخلد إلى النوم، هل تريدين مني شيئا؟
1: لا يا أمي، تصبحين على خير، أنا سوف أتابع فيلم السهرة ثم ألحق بك.
0: حسنا ابنتي.
1: والآن حان موعدي مع حبيبي الغالي. أيتها الشوكولاتة العزيزة، كم أنت شهية،
0: كم أنت شهية. منذ بداية السهرة وأنا أشعر أنك تريدين الانفراد بنفسك. آه منك يا سناء.
1: أمي
0: ماذا؟ هيا أعطيني ألواح الشوكولا وادخلي أمامي إلى الغرفة. من الآن فصاعدا سوف أراقبك خطوة خطوة.
1: أمي إنها أول مرة.
0: أول مرة؟ ومن أين تأتي بقايا الشوكولا وأكياس البطاطا المقلية إلى أكياس القمامة؟ من عند الجيران؟
1: أمي تصبحين على خير.
0: وأنت من أهله.
2: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
3: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
4: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
4: هنا البحرين.

فواصل تاريخية. في القصيدة السومرية الخالدة لملحمة جلجامش التي تعد ثاني أقدم النصوص الأدبية البشرية وأهم أساطير بلاد الرافدين، ينشد الملك جلجامش أرض دلمن، أرض مقدسة طهور، على أرض دلمن لا ينعق الغراب ولا يفترس الأسد أحدا، لا أحد يقول عيني تؤلمني، رأسي يوجعني، لا المرأة تصبح شيخا، ليخلد ذكر دلمن عبر التاريخ بأنها واحة السلام والحب والسعادة. وبعد مرور أكثر من 77 عاماً على اكتشاف أول المدن الدلمونية في موقع قلعة البحرين من قبل بعثة التنقيب الدنماركية، تبقى هذه الشواهد التاريخية دليلاً على أن دلمن كانت وستبقى محطة تجمع العالم تجارياً وثقافياً وإنسانياً ضمن مناخ متسامح متقبل متفاعل بكل رقي وتحضر من الجميع بكل ثقافاتهم ودياناتهم وأعراقهم. وسيبقى هذا التاريخ إرثاً متأصلاً في شخصيتنا البحرينية، متواصلاً فينا جيلاً بعد جيل.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تواصل نهجها الراسخ في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مشاركة الهيئات والجمعيات الشبابية في مدينة شباب 2030 تمثل نموذجا مشرفا لحضور الشباب البحريني وقدرته على المبادرة والعطاء وصناعة الأثر. في إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية العمرانية في مملكة البحرين، هيئة التخطيط والتطوير العمراني تنظم ورش عمل تنسيقية بشأن دليل واجهات المباني. وضمن خططها لتطوير منظومة الخدمات البلدية، وزارة شؤون البلديات والزراعة تعلن تخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العملاء حضوريا ومركزا للخدمة عن بعد.

من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل نهجها الراسخ في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من

إيمانها بأهمية وحدة الصف الخليجي وتعزيز أواصر التنسيق والتعاون بين دول المجلس، مشيرا سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما يجمع دول المجلس من روابط أخوية راسخة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة المزيد من الفرص التي تدفع بمسيرة مجلس التعاون نحو مزيد من الترابط والتكامل وفق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أطلع معاليه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إيجاز حول ما تم إنجازه من توجيهات وقرارات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في أبريل الماضي. وقد أكد سموه على عمق العلاقات الأخوية ووشائج القربة التي تجمع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موجها إلى العمل على تحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بما يسهم في مواصلة العمل الخليجي المشترك ودعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وتعزيز حضور دول المجلس ودورها الفاعل إقليميا ودوليا، إلى جانب مواصلة مسيرة التنمية والتطوير بما يلبي طموحات أبناء دول مجلس التعاون نحو مستقبل أكثر تقدما ونماء. وأشاد سموه بما تبديه دول مجلس التعاون من تلاحم وتكاتف في التعامل مع مختلف التحديات، مشيدا سموه في هذا الصدد بالجهود المباركة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواصلة تطوير وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والأخذ بها نحو مزيد من التكامل والتعاون. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمرتبطة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام لتطوير العمل الخليجي المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، لدى لقاء سموه معالي الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، التي نقلت تقدير واعتزاز فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. كما حملها سموه تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وخلال اللقاء أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تهانيه لمعالي الدكتورة أفراح الزوبة بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين وتمنيته لها بالتوفيق والنجاح، مشيرا سموه إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية اليمنية وحرص المملكة على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث جدد سموه تأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية. من جانبها عبرت معالي وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية عن إدانة الجمهورية اليمنية الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

0: والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تضامن اليمن مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. كما أعربت معاليها عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام لمواصلة تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مشاركة الهيئات والجمعيات الشبابية في النسخة 15 من مدينة شباب 2030 تمثل نموذجا مشرفا لحضور الشباب البحريني وقدرته على المبادرة والعطاء وصناعة الأثر. جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزيرة لممثلي الهيئات والجمعيات الشبابية المشاركة في مدينة شباب 2030، حيث أشارت وزيرة شؤون الشباب إلى أن وجود الهيئات والجمعيات الشبابية الفاعل في مدينة شباب 2030 كان إسهاما حقيقيا في صناعة تجربة المدينة وإثرائها من خلال ما قدمته من برامج ومساحات تفاعلية أتاحت للشباب فرصا للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات. وأكدت سعادتها أن الوزارة تعتز بالشراكة مع الهيئات والجمعيات الشبابية وتؤمن بأن الشباب أنفسهم هم الأقدر على ابتكار البرامج التي تلامس احتياجات أقرانهم وتستجيب لتطلعاتهم، مشيرة إلى أن التجربة التي قدمتها الهيئات في المدينة تؤكد أن الاستثمار في طاقات الشباب يثمر مبادرات نوعية قادرة على إحداث أثر ملموس. من جانبهم أكدت الهيئات والجمعيات الشبابية أن إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذ وتقديم البرامج ضمن مدينة شباب 2030 شكلت تجربة ثرية ومميزة أتاحت لهم المجال لتطبيق أفكارهم وتطوير مهاراتهم والتفاعل المباشر مع الشباب والمساهمة في تقديم برامج تعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم. في إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير البيئات العمرانية في مملكة البحرين، نظمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني سلسلة من ورش العمل التنسيقية مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية بشأن دليل واجهات المباني. وأكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أهمية مواصلة الشراكة مع المكاتب الهندسية باعتبارها شريكا رئيسيا في منظومة التطوير العمراني، موضحة بأن دليل واجهات المباني يهدف إلى وضع إطار إرشادي يسهم في تعزيز الطابع العمراني للمباني في المملكة وخاصة تلك الواقعة على الشوارع الرئيسية، ورفع جودة التصميم العمراني بما يدعم إيجاد بيئة حضرية متناسقة ومستدامة ويراعي الخصائص العمرانية والمعمارية للمناطق المختلفة. من جانبهم قدم ممثلو جمعية المكاتب الهندسية البحرينية عددا من المرئيات والمقترحات المتعلقة بالدليل وآليات تطبيقه، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الهندسي بما يدعم تطوير الممارسات المهنية وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال التخطيط والتطوير العمراني.
1: يسعدنا اليوم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية لاستعراض أبرز توجهات متطلبات دليل واجهات المباني، وراح نناقش بإذن الله تعالى الجوانب الفنية المرتبطة بتطبيق هذا الدليل. طبعا يهدف الدليل إلى الارتقاء بجودة تصميم واجهات المباني وتعزيز جودة المشهد الحضري والطابع العمراني في مملكتنا الغالية مع مراعاة طبيعة وخصوصية كل منطقة على الحدة. نحرص من خلال هذه الورشة طبعا على تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والمرئيات مع المكاتب الهندسية والاستفادة طبعا من مقترحاتها العملية قبل اعتماد الدليل، بما يسهم في طبعا تطوير الدليل بشكل متكامل، تعزيز وضوح متطلباته وقابليتها للتطبيق، وكذلك أيضا التعرف على التحديات المحتملة وآليات التعامل معها. أود أن أؤكد أن المكاتب الهندسية طبعا شريك أساسي في ترجمة متطلبات الدليل إلى تصاميم ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال مراعاة متطلبات كلها، جميع المتطلبات منذ المراحل الأولية للتصميم وإعداد المخططات بشكل نهائي. وهذه الأمر بإذن الله تعالى راح يضمن لنا جودة المخرجات وتحقيق أهداف الدليل المنشودة. طبعا

0: أنا أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخواننا في جمعية المكاتب الهندسية البحرينية والمكاتب الأخرى المشاركة اليوم معنا في هذه الورشة الهامة.
1: بداية أنا أحب أتقدم بالشكر الجزيل إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني لدعوتهم لنا كجمعية المكاتب الهندسية لمشاركتهم الرأي في موضوع الواجهات المباني، تطوير واجهات المباني على مستوى مملكة البحرين. بنبتدي إن شاء الله مع التخطيط، مع هيئة التخطيط العمراني في تحديد المناطق اللي لها الأولوية من خلال اختيار الطرق الرئيسية والفي آي بي روز في البداية، وبعدين بندخل على المناطق السكنية والمناطق اللي هي لها طابع مميز مثل المناطق القديمة، المناطق التقليدية. راح نوحد فيها موضوع الواجهات، وراح نوحد يعني نعطي لها معايير بحيث أن يتم تحديدها أثناء الترخيص لها.
2: أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة تخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العملاء حضوريا إلى جانب مركز للخدمة عن بعد، وذلك لتقديم مختلف الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين. في هذا الشأن أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن إعادة تنظيم مراكز خدمة العملاء تأتي توافقا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكاناتها ومواردها البشرية والفنية. وأشار إلى أنه اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل سيكون بإمكان عملاء أمانة العاصمة إنجاز معاملاتهم والاستفادة من الخدمات البلدية عبر المراكز العامة، فيما سيتوقف المركز الحالي لخدمة العملاء في أمانة العاصمة عن استقبال المراجعين اعتبارا من التاريخ ذاته، وذلك في إطار توحيد قنوات تقديم الخدمات وإتاحة المجال أمام المتعاملين لاختيار المركز الأنسب لهم، موضحا بأن المراكز العامة ستستقبل جميع المتعاملين بما يسهم في تحقيق توزيع متوازن للمراجعين والطلبات وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع تدشين مركز خدمة العملاء عن بعد مؤخرا، والذي يتيح إنجاز نسبة كبيرة من المعاملات والرد على الاستفسارات دون الحاجة للحضور الشخصي. للمزيد ينضم إلي عبر الهاتف المهندس خالد علي القلاف مدير عام بلدية المحرق. أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا نتحدث عن مراكز خدمة العملاء التي خصصتها الوزارة لتقديم الخدمات البلدية لجميع المتعاملين.
3: البلديات قامت بتخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العملاء حضوريا إلى جانب مركز الخدمة عن بعد اللي تم إطلاقه مؤخراً، بحيث تكون هذه الخدمات البلدية متاحة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بشكل أسهل وأسرع. طبعاً المراكز الموجودة هي في المحرق وعالي ومدينة حمد والرفاع، بحيث المتعامل يقدر يختار المركز اللي يناسبه، وهذا يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات وتسهيل الوصول إليها ورفع كفاءة وجودة تقديمها.
2: نعم المهندس خالد، يعني بعد هذا التخصيص كيف ستسهم هذه الخطوة في تسهيل حصول المتعاملين على مختلف الخدمات البلدية؟
3: نعم، الفكرة من إطلاق هذه الخطوة هي منح المتعامل مرونة أكبر، بحيث ما يكون مرتبط بمركز معين، بإمكانه يراجع أي من مراكز العامة الأربعة حسب المكان الأنسب له، وهذا بالتأكيد بيساعد أيضا على توزيع المراجعين والطلبات بشكل أفضل، وراح يسرع إنجاز المعاملات. من الأول من سبتمبر 2026 عملاء أمانة العاصمة راح بإمكانهم يستفيدون من الخدمات البلدية من خلال هاي المراكز الأربعة، بالإضافة إلى مركز الخدمة عن بعد. كذلك بيتوقف استقبال المراجعين في المركز الحالي لخدمة العملاء بأمانة العاصمة، والهدف في النهاية هو توحيد قنوات تقديم الخدمة وإعطاء المتعامل خيارات أكثر.
2: نعم، يعني إلى جانب مراكز الخدمة الحضورية، ما الذي ستوفره الوزارة للمتعاملين من خلال الخدمة عن بعد؟
3: صحيح، الوزارة لم تركز فقط على تطوير الخدمة الحضورية، قامت أيضا في تطوير الخدمات عن بعد. مؤخرا تم تدشين مركز الخدمات البلدية عبر الهاتف. المواطن والمقيم بإمكانهم التواصل مع المركز والاستفادة من عدد من الخدمات المقدمة، منها تقديم بلاغات الطوارئ، استفسارات التراخيص ومتابعة الطلبات، استفسارات

0: على الرسوم والسجلات والعناوين، كذلك الدعم الفني لأنظمة البناء والأنظمة البلدية، كذلك أيضا الشكاوى والمقترحات وأي كان من المساعدات العامة. هذا راح يوفر على المواطن والمقيم الوقت والجهد، وراح يعطي مرونة أكبر في الحصول على الخدمة. كذلك بشكل عام اليوم توجه الوزارة هو توفير منظومة خدمات بلدية متكاملة، سواء عن طريق المراكز الحضورية أو عن طريق الخدمة عن بعد، وهذا بالتأكيد راح يسهل على المتعاملين الاستفادة من كل هذه الخدمات.
1: نعم، المهندس خالد علي قلاف مدير عام بلدية المحرق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أشاد المواطنون المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين، أشادوا بتكاتف مختلف الجهود المعنية لتعويضهم بعد تعرض منازلهم للاعتداء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
2: والله ما قصروا وعدلوا لنا البيت، الديرة بشكل عام عدلوها كامل، وما قصرت الحكومة والإسكان، وزارة الإسكان ووزارة الأشغال ما قصروا صراحة، في متابعة على طول. يعني نشكر جلالة الملك ونشكر الحكومة بشكل عام، يعني
3: نشكر الوزارة الأشغال ونشكر سيدي الملك حمد بن عيسى، وما قصروا يعني كل شيء عدلوا لي أنا، واجد عدلوا. يعني البيت خرابة كان فوق حمامات، صح ضربة فيه الحمامات اللي هني، كل شيء سواه ما قصروا. والله يخلي الملك والله ولي العهد يطول عمره إن شاء الله، ما في شيء ما سواه ولا شيء مستعجب عليهم.
4: نشكر جلالة الملك ما قصر صراحة، سووا البيت وجابوا لنا مكيفات وجابوا فرن وصبغوا البيت، ما قصروا رحم الله ووزارة الأشغال ما قصروا ويانا، وكلهم يعني تعاونوا ويانا.
1: بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، والشيخ محمد بن أحمد الغساني مدير إدارة ريادة بمحافظة ظفار، انطلقت تفعاليات منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجا في مدينة صلالة العمانية، وذلك بتنظيم من سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان وجمعية رواد الأعمال البحرينية العمانية. بهذه المناسبة أكد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن دعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح أحد أهم المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار ورفع تنافسية الاقتصادات الوطنية، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح سعادة السفير بأن المنتدى تضمن عددا من الجلسات، وركزت الجلسة الأولى على حجم التبادل التجاري في مملكة البحرين وسلطنة عمان، فيما استعرضت الجلسة الثانية الحلول والخدمات التي تقدمها صادرات البحرين إلى الشركات العاملة في البحرين وأهم البرامج والمبادرات النوعية وأبرز القطاعات الواعدة في المملكة. هذا وتضمنت الجلسة الثالثة قصص نجاح ساهمت فيها هيئة صادرات البحرين وفرص الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين. وتطلع سعادته إلى أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بريادة الأعمال والتصدير في البلدين الشقيقين.
5: ريادة الأعمال ودعم ريادة الأعمال من أهم المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي، حيث تساهم ريادة الأعمال تقريبا 30% في الناتج المحلي، وطبعا ريادة الأعمال تحظى باهتمام يعني القيادة في كل البلدين الشقيقين، لما تمثله من محور رئيسي وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مملكة البحرين 2030 وأيضا مستهدفات رؤية عمان 2040.
6: صادرات البحرين هي جهة بحرينية وطنية تقوم بدعم رواد الأعمال للتوسع الدولي والإقليمي، حبينا أن هم ينقلوا تجربتهم ومعرفتهم إلى رواد الأعمال العمانيين.
7: في هناك فرص كبيرة بين رواد الأعمال البحرينيين العمانيين، هذه الفرص يجب أن يتم استثمارها، ويجب أن تكون هناك شراكات بحرينية عمانية من خلالها نستطيع أن ننقل هذه الخدمات وهذه المنتجات وصولا إلى أفكار صناعية.

0: مشتركة ما بين البلدين.
1: أعلن صندوق العمل تمكين تمديد فترة التقديم على برنامج مساندة لدعم المؤسسات البحرينية المتضررة حتى 30 من شهر سبتمبر المقبل، مع زيادة فترة دعم النفقات التشغيلية. يأتي ذلك حرصا على إتاحة الفرصة أمام المزيد من المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة للاستفادة من الدعم ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية. إلى آخر الأخبار العربية والدولية، حيث رحب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمخرجات الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الفرنسي، وما اشتمل عليه من إطلاق مبادرات جديدة واتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة، وذلك خلال زيارة دولة قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي إلى فرنسا. كما تابع مجلس الوزراء تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية. جرى اتصال هاتفي بين معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، ووزير الخارجية في سلطنة عمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، استعرضا خلالها علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها. كما بحثا آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما المناقشات الجارية بين سلطنة عمان وإيران حول إطار مرحلي مقترح يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز، والاتفاق على تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام. تلقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي اتصالا هاتفيا من الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية. وأشاد سموه خلال الاتصال بالجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لترسيخ أمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا دعم بلاده الكامل لهذه الجهود ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب اللبناني. كما بحث سموه الدكتور نواف سلام العلاقات ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك. تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. كما تم بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أشكر لكم طيب المتابعة وفي أمان الله.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة العامة للمجلس.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: شهدت فترة الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة تدفق النفط في البحرين عام 1932. البحرين التي تعتبر أول منطقة في الجزيرة العربية يكتشف فيها النفط، ودخول البلاد عصراً جديداً من التنمية. ظهرت الخدمات العامة كالصحة والكهرباء والماء إلى جانب التعليم، كما تم إنشاء جسر الشيخ حمد عام 1941 ليربط مدينة المحرق بمدينة المنامة.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد و

0: تقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. نأخذكم في جولة نشم فيها عبق الماضي الجميل، ونتعرف على وجه من أوجه الثقافة البحرينية القديمة، ونعرف كيف كان الأجداد يعيشون ويتعاملون مع الزمن، شلون كانوا يأكلون وش يأكلون، وشلون كانوا يتقون حر الصيف وبرد الشتاء، وشنه آلاتهم وشنه أدواتهم وشنه ملابسهم، وكل ذلك يصب في الثقافة البحرينية القديمة اللي نتعرف على وجه من أوجهها في هذا البرنامج. وقسمنا معجمنا إلى صفحات، والآن ننتقل إلى الصفحة الأولى. عندنا عنوان رئيسي اسمه حرف شعبية. عزيزي المستمع، حتى فترة الستينات عندما تروح في الأسواق المعروفة في المحرقة والمنامة، تجد رجل حامل بيده اليسرى دلة وفي يده اليمنى مجموعة من الفناجيل، يحركها ويصدر لها صوت يخفخفها وكأنه يريد يلفت انتباهك، وأحيانا يدخل بعض الدكاكين ويسلم وعلى طول يصب قهوة ويناول حق صاحب الدكان وهكذا. وإذا تبي أنت قهوة توقفه تقول له عطني قهوة. هذا الرجل هو المقهوي. هذه الحرفة كانت شائعة مثل ما قلت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات، وحتى الستينات كنا نرى المقهوي، ولكن بعد ذلك أصبحت أنا أعتقد سبب انتهاء حرفة المقهوي وجود الدلة اللي الآن احنا نسميها ترمس، اللي تحتفظ بالشاي والقهوة يعني إلى فترة طويلة وهي في درجة حرارة عالية. لذلك أصبح اللي يحتاج القهوة يبها معه من البيت، أو يبي الشاي ما يحتاج يشتري من القهوة، يب معه الدلة وخليها في الدكان، وعند الشاي وعند القهوة في الدكان. ثم بعد فترة لاحقة جاءت الأدوات الكهربائية التي تخليك تسوي الشاي والقهوة في دكانك وانت على المكتب، من غير أن تشعل نار ومن غير أن تقوم بما تتطلبه هذه الصنعة في الزمن السابق. لذلك اختفت هذه الحرفة، حرفة المقهوي، و أصبحت مقصورة الآن بعد ما انتعشت مرة ثانية وعادت، ووجدنا عدد منها الآن يحترف المهنة، ولكن فين؟ في المناسبات السعيدة والمناسبات المحزنة، في الصالات الموجودة المنتشرة في طول البحرين وعرضها، وفي المساجد عندما يكون عند الإنسان مناسبة يعني تستوجب تقديم الشاي والقهوة، وهو في حالة حزن ما يقدر طبعا يقوم بالعمل ذي، فيجي المقهوي يتفق مع المقهوي يقوم بالنيابة بتحضير الشاي والقهوة ويقدمه حق اللي جايين يعزون أو اللي جايين يباركون. وهكذا نجد أن المهنة ذي ردت. ولكن القهوة عموما تقليد جميل جدا من التقاليد البحرينية القديمة. هناك أنواع كثيرة من الدلال، ولكل دلة وظيفة، وطريقة الصب أيضا تخضع للتقاليد، يلتزم بها الصباب ويلتزم بها متلقي القهوة، يعني يجب أن تتلقى القهوة باليد اليمنى، عندما يطاولك باليمنى يجب أن تمد اليمنى، وعقب ما تخلص الفنيال يجب ما تخلي الفنيال في الأرض، ترد على المقهوي، وإذا تبي المزيد

يعطيك مزيد، وإذا ما تب المزيد يكفي أن تهز يدك شوي. هذا التقاليد. ونتجت عن هذه التقاليد تقاليد شرب القهوة وصب القهوة كثير من الأمثال الشعبية اللي ترسخ العادة. يعني مثلا يقول لك صب للي على يمينك لأبا زيد على يسارك. يعني إذا دخلت مجلس ابتدي من اليمين حتى اليسار. إذا كانت هناك شخصية كبيرة جدا ومحترمة وصاحب جاه وهيبة في المجلس، يجب أن تبتدئ بالصب إلى هذا الرجل، ثم تبتدي من يمينك، ثم تلتفت إلى يسارك وتعطي الباقي. فيقول المثل الشعبي صب للي على يمينك لو بازيد على يسارك. وحنا نعرف أن بازيد يعني أحد الشخصيات اللي لهم في الضمير الشعبي لهم موقع حسن. وأعتقد أن الآن هناك أنواع كثيرة من القهوة الموجودة والمحضرة سلفا وفي أكياس، بينما في السابق كنت تسمع دق الهاون في بعد صلاة الفجر من في البيوت القريبة، تسمعها ترن من كل بيت. والآن أصبحت طبعا تغير الزمن وهذه حال الدنيا، مثل ما يقول الشاعر: تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون في متون العيس ألين مضجعي.

المستمع في هذه الصفحة عنوان يقول مفردات منتقاة من اللهجة. نذكركم أن وصلنا إلى حرف السين، وتحت هذا الحرف عندنا مفردة سبيطي. السبيطي سمكة فضية ذات قشور، تعتبر من أسماك الدرجة الأولى، ويقبل على أكلها البحريني إقبال شديد جدا. والمشكلة في السبيطي طريقة الصيد، هي سمكة حذرة جدا، واللي يحبون الحداق يعرفون أن هذا السمكة كثيرة الحذر. لذلك في أحد الشعراء الشعبيين كتب قصيدة جميلة يقول حسبي على السبيطي تعنتل وقص خيطي، ظليت أنا حاير خلص قوطي الجقاير. ونتمنى إن شاء الله أن نأخذ بقية القصيدة. وحتى أبو البحر الخطي أحد شعراء البحرين القدماء عنده أيضا بعض الأبيات في صبيطية البحر.

0: الصبرة احنا نقول والله صبرة يعني برد من قير هواء، كأن تقول مثلا في مكيف شديد البرودة تقول يا أخي حسيت بالبرد، صبرة صارت صبرة. ومين وين جات هذه المفردة؟ في الفصحى الصبرة هي الغداة الباردة، وشرحها ابن منظور قال ما بين السحر إلى الصباح، يعني الفترة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس عندما تكون ذي باردة يطلق عليها السبرة في اللغة العربية. وطبعا احنا استعرنا المفردة ذي للبرد عامة. والبرد ايضا عندنا لعدة مسميات، يعني نقول مثلا بريدات وبراد وبرد وسبرة وسريدة وثقلق وعشرات الأسماء الواقع، يعني كل واحدة لها معنى خاص. نتمنى إن شاء الله أني في وقتها ونشرحها لكم. وتحت هذا الحرف أيضا عندنا السبر. السبر اسم يعني أحد العوائل الكريمة في البحرين، والسبر في الفصحى من أسماء الأسد، وإحنا نعرف أن الأسد والسيف العرب أطلقت منه لهم عشرات الأسماء، الحسام والمهند والقطنفر والضيقم والرئبال والسبر، أيضا السبر من أسماء الأسد. وآخر مفردة عندنا سماور. السماور من الروسية، وصلتنا عن طريق الفرس، يعني أولا وصلت الفرس ثم وصلتنا إحنا. في الواقع هذا السماور كان جهاز لا يخلو منه أي بيت من بيوت البحرينيين، وهو نوعين، نوع فقط يستخدم لصنع الشاي، ونوع أكبر حجما يسخن الماء حق الناس تسبح في الشتاء. هو عبارة سخان تقليدي، يعني لا يعمل بالكهرباء ولا شيء، يعمل بالفحم. كانوا يخلون فيه يعني مفصل بطريقة معينة، يخلون في وسطه يمر ويخلون درمادارة ماء فيسخن الماء، ويقومون يتيددون في الشتاء واللي بيتسبح يتسبح عن طريق السماور. والأخوان العراقيين مشهورين جدا أن يشربون الشاي عن طريق السماور، وخدر الشاي خدري. أعزائي المستمعين، أدركنا الوقت، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما اخترناه لكم مواد هذه الحلقة، ونتمنى نشوفكم دائما في حلقات قادمة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
3: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية.

المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

نبض الملاعب نبض الملاعب برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا برنامجكم اليومي نبض الملاعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل. تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا. ومع الإنجازات البحرينية حققت رياضة الجوجيتسو البحرينية إنجازا رياضيا جديدا يضاف إلى سجل الإنجازات الوطنية، وذلك خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم الجوجيتسو المقامة في جمهورية كرواتيا، بعدما نجح لاعبو فريق البحرين في اعتلاء منصة التتويج وتحقيق سلسلة من الميداليات الملونة وسط منافسات قوية شهدت مشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم. فرض البطل بدر جمال الدوسري حضوره القوي في البطولة بعد تألقه اللافت في فئة الأساتذة، وحصل 3 ميداليات ملونة تمثلت في الميدالية الذهبية أو ذهبيتين وكذلك ميدالية فضية. للحديث أكثر حول هذا الإنجاز يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا الكابتن بدر الدوسري. حياك الله معنا كابتن، ونقول لك ألف ألف ألف مبروك.
1: الله يبارك فيكم ويسلمكم، مشكورين.
0: الله يسلمك، الله يعافيك، ونقول لك أيضا الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك ويخليك يا أخوي.
0: الله يعافيك كابتن، كلمنا عن الإنجاز. إنجاز صراحة جدا قوي ومشرف ورافع دوم اسم مملكة البحرين عالي. كلمنا عنه وشون شفت المنافسات والتتويج بالذهب.
1: والله الحمد لله فضل من الله، يعني مجهود الشباب ومجهود الإداريين والقائمين على يعني المنتخب منتخب الجوجيتسو قدرنا نجهز نفسنا بالصورة الصح.
0: نعم.
1: وما يخفى عنك يعني احنا تونا كنا راجعين من بطولة العالم بعد في أبو ظبي.
0: صحيح.
1: والحمد لله رب العالمين قدرت أحقق ميدالية ذهبية.
0: نعم.
1: ويعني قلت الحين بعد لازم يعني أكمل المشوار وأروح بعد كرواتيا وأسوي نفس الإنجاز. والحمد لله رب العالمين يعني رحت هناك وكنت جاهز من الناحية النفسية من الناحية البدنية.
0: نعم.
1: وكانت الخطة يعني موجودة، شلون بلعب شلون ببتدي شلون بتعامل مع يعني الخصوم اللي موجودين. والحمد لله رب العالمين يعني إن الله وفقنا معنا يعني عقب أول فايت، يعني أول فايت كان وايد صعب مع منافس من كندا. الفايت الثاني كان شوي يعني في أخطاء تحكيمية بالإضافة إلى بعض الظروف اللي صارت في البطولة. بس الحمد لله أنا قدرت أرجع في الفايتات اللي عقب.
0: نعم.
1: ويعني ضمنت حق البحرين الميداليات اللي حققتها الحمد لله ذهبيتين وفضية.
0: جميل جميل. طيب كابتن كلمنا عن استعداداتك حق هاي البطولة بالتحديد، شلون كانت مدة الأجواء؟
1: والله أخوي يعني أنا للأمانة يعني طول الموسم جاهز. يعني طول الموسم معيش نفسي بأسلوب وبطريقة بلايف ستايل، يعني أني أنا ما بكون مضطر أنه وقت اللي تكون فيه بطولة جريبة يلا حين بسوي
0: كأنك تبدأ من جديد.
1: اي لا أنا طول السنة أتمرن مرتين إلى 3 مرات في اليوم
0: ما شاء الله،
1: ومحافظ على نظامي الغذائي ودائما عارف الكالندر يعني مال البطولات مال السنة كامل. فأعرف أن أنا دائما لازم اكون جاهز. فهذه وايد يسهل علي يعني حتى وقت اللي اتي يعني اوقات هذه البطولات ما احس اني محتاج اسوي اكسترا اشياء لان انا اوريدي قاعد اسوي اللي مفروض اني اسوي.
0: جميل جميل. طيب كابتن، هناك في بطولة العالم وانتم يعني كبحرينيين حققتوا انجاز، شنو شفت ردة فعلهم تفاعلهم معاكم الحديث فيما بينهم معاكم؟
1: والله الحمد لله الحمد لله فضل من الله، وارجع اقول هذه كلها بمجهود يعني سمو الشيخ خالد والمجلس على الفنون القتالية، سمو الشيخ سلمان رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو، سيد رضا منفردي المدرب، اللاعبين. يعني صراحة للأمانة إحنا كبحرينيين فرضنا حضورنا. يعني وقت اللي بحريني بيلعب

0: تلاقي حتى اللي موجودين برا يحطون بالهم، يحطون عينهم على المات اللي احنا قاعدين نلعب عليه. يعني ما حد ماخذنا بسهولة، ما حد قاعد يشوف ان هذه خصم سهل. اذا بحريني بيلعب يعرفون ان يعني هذه ياي وجاد وياي يبي الذهب يعني.
1: نعم صح.
0: إيه فالحمد لله رب العالمين، يعني قدرنا أنا وعبد الله معاي بعد لاعب صغير شو قدر بعد يحقق ميدالية ذهبية وفضية معاي. فالحمد لله يعني رفعنا اسم البحرين، وأحلى شيء أحلى شيء كان أن السلام الوطني ينعزف للي محصلين المراكز الأولى فقط.
1: صح صح.
0: فإحنا بهذه البطولة الحمد لله رب العالمين مرتين خلينا السلام الوطني البحريني ينعزف.
1: ما شاء الله. حلو. طيب كابتن، دام ذكرت عن الإدارة، كون الإدارة يعني وسعادة النائب رضا منفردي الكابتن يعني لا باع أيضا في هاي اللعبة، هل هاي الشيء يسهل تعامل والأمور معاكم؟
0: اي الكابتن رضا منفردي يعني قبل ما يكون رئيس اتحاد هو لاعب جوجيتسو.
1: اي نعم.
0: اي وللامانه يعني بين الفايتات بين المباراه والمباراه دائما يكون بيننا وبين اتصال. والحلو انه هو احنا قاعدين نلعب وهو قاعد يطالع.
1: اي نعم.
0: فعقب كل مباراه يصير بيننا وبين اتصال ويعطينا بعض الملاحظات اذا كان في اخطاء، اذا كان في شيء
1: حلو
0: يعني مفروض نسويه. فهو ويانا اول باول يعني حتى واحنا نلعب.
1: جميل. طيب لك تحيه خاصه من دكتور احمد العرادي.
0: حبيبي العرادي. حبيبي العرادي.
1: الله يسلمك. طيب كابتن، شنو نصيحه توجهها حق الشباب سواء اللي حاب يعني يلعب هاللعبة أو اللي يلعبها في البدايات أو الشباب الرياضي بشكل عام؟ أنا أشوفك ما شاء الله دائما تقدم نصائح على السوشيال ميديا ويتفاعلون وياك تفاعل طيب، فأنت شو تقول من بعد هاي التتويج؟
0: والله أقول يعني اشغل نفسك بما ينفع، خاصة الشباب. اشغل نفسك بما ينفع، وما في شيء أحلى من الرياضة حق الصحة النفسية، حق الصحة الجسدية، حق تشغل نفسك بشيء إيجابي. عرفت اليوم الإنسان ما يصير يعيش من غير هدف، وما صحيح. في هدف أحلى من أن أنت يكون عندك هدف وتوجه أن أنت ترفع اسمك أنت الشخصي وتحط اسمك على الخارطة الرياضية. وتحط اسم وعلم بلادك
1: صحيح
0: في الرياضة اللي أنت تلعبها، وما في شخص ما يقدر. اليوم إذا الإرادة موجودة والعزيمة موجودة والدعم الحمد لله رب العالمين في البحرين موجود، كل اللي مطلوب منا إحنا كأشخاص إن إحنا نتوجه حق هذه النوادي وهذه الأماكن ونبتدي يعني ناخذ ذي المسار.
1: جميل.
0: إيه وما في شيء مستحيل. حلو. يعني مدام أنا قدرت وغيري قدر، المستمع اللي قاعد يسمعنا بعد أكيد يقدر.
1: جميل. طيب كابتن، من بعد هاي التتويج بهاي البطولة شنو القادم؟
0: أنا دائما أقول أخوي، دائما أقول أنا يوم كرمني جلالة الملك الله يحفظه ويخليه تكريمه ذي كان بمناسبة حصولي على الميدالية الذهبية في سنة 2021.
1: قلت ما شاء الله
0: هذه مو آخر ميدالية، والحمد لله عقبها اليوم حصلت 4 ميداليات ذهبية على مستوى العالم.
1: ما شاء الله.
0: فهدفي إن شاء الله كل بطولة عالم أشارك فيها أحصل فيها الميدالية الذهبية. وبين بطولة عالم وعالم البطولات الصغيرة المحلية والأقليمية كلها إن شاء الله نشارك فيها ونرفع علم البحرين فيها إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بإذن الله. كابتن بدر، إحنا مرة ثانية مبارك لك هاي الإنجاز. ونفس ما قلت لك يعني كان أساس اتصالنا أن نبارك لك، لأن نفخر صراحة بالإنجازات اللي تحققها ورفع اسم مملكة البحرين عالي، ونتمنى لك كل التوفيق ودائما معاك إحنا قلبا وقالبا سواء في الإنجازات اللي تحققها أو حتى ما تقدم للجيل القادم إن شاء الله على السوشيال ميديا.
0: مشكورين وما قصرت وتوجع على راسي إن شاء الله.
1: الله يسلمك، عساك سالم وراسك سالم. تسلم كابتن، الله يحفظك.
0: الله يسلمك.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم من جديد. اختتم الاتحاد البحريني للسيارات معسكره الصيفي 2026، والذي امتد على مدى 4 أسابيع وسط مشاركة مميزة من الطلبة وتنوع في البرامج والأنشطة التدريبية والتثقيفية. واختتمت فعالياته في حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط، وشهد الأسبوع الرابع والأخير من المعسكر برنامجا متنوعا جمع بين الجانب العملي والتثقيفي والترفيهي، حيث استهل المشاركون فعالياتهم بجولة ميدانية في حلبة البحرين الدولية، تعرفوا خلالها على أبرز مرافق الحلبة والمنشآت الرياضية وحلبات السباق، إلى جانب عدد من المرافق المهمة، بما أسهم في تعريفهم عن قرب ببيئة رياضة السيارات والمنظومة المتكاملة التي تحتضنها الحلبة الدولية.

0: وللحديث أكثر حول ختام هذا النشاط يسرنا ويسعدنا أن تكون معنا سارة إبراهيم الميل المنسق الإداري باتحاد البحرين للسيارات. حياك الله معنا سارة.
1: الله يحيي وي مرحبا.
0: يعطيك الصحة والعافية. سارة في البداية حابين تكلمينا عن حفل الختام وما دار فيه.
1: حفل الختام كان في الأسبوع الرابع من المعسكر الصيفي.
0: نعم.
1: كرمنا فيه المساهمين والرعاة اللي هم تكنو شركة البحرين لمواقف السيارات أماكن. هم كانوا من الداعمين حق المعسكر الصيفي.
0: جميل.
1: فكرمناهم وكرمنا المصورين وألقى الشيخ كلمته في المعسكر الصيفي. المدير العام للاتحاد السيد عبد العزيز عبد الله بعد ألقى كلمته.
0: نعم.
1: في المعسكر الصيفي في ختامية المعسكر الصيفي.
0: جميل. طيب بالنسبة للمشاركين أعمارهم أعدادهم التقريبية كلمينا عنهم أكثر.
1: الله يسلمك. هالسنة رفعنا العدد ل 150 مشارك ما شاء الله، والتسجيل طق في أقل من 10 دقائق
0: ما شاء الله.
1: وكان عندنا تقريبا أكثر من 2000 مهتم إنه هو يسجل في المعسكر الصيفي. كان ودنا نأخذهم لو قدرنا، بس إن اكتفينا ب 150 مشارك من عمر 12 سنة ل 16 سنة.
0: جميل.
1: منهم 110 أولاد و40 بنت.
0: راح يزعلون البنات سارة.
1: هو بوي ترى سجلوا، بس ايه نعم. احنا ناخذ على أولوية التسجيل على اللي يوافون الشروط.
0: اي نعم اي نعم. جميل.
1: بس ما شاء الله طلعوا ترى البنات مهتمين وايد في رياضة السيارات، وهاي شيء يعني نفخر فيه يعني.
0: اكيد اكيد. طيب كلمينا عن بعض البرامج اللي خذوها، شو اللي تعرفوا عليه، شو اللي شاركوا فيه، شو اللي شافوه.
1: يعني شوف احنا عندنا تقريبا 10 محاضرات، 5 زيارات ميدانية داخل وخارج الحلبة.
0: حلو.
1: زيني. وأكلمك عن المحاضرات، شرحنا لهم عن رياضة السيارات والفحص الفني حق السيارات وقت السباقات، شنو المفروض يسوون، شلون نفحص السيارة. شرحنا لهم عن أساسيات المارشل ودوره في تنظيم السباقات، وشلون يتعامل مع السيارات وشلون ينظم في الحلبة. طبعا بعد شرحنا لهم عن الإسعافات الأولية بشكل عام.
0: نعم.

0: الأمن والسلامة في الطريق وشلون يتعاملون مع حالات الطوارئ. والآخر شيء اختبرناهم يعني سوينا لهم أنشطة ترفيهية على هاي المحاضرات.
1: نعم جميل جميل. طيب لو بنتكلم عن تفاعلهم كمشاركين ومدى الاستفادة اللي انتو شفتوها عليهم.
0: يعني أخوي أقدر أقول لك إن ما شاء الله آخر يوم في المعسكر بعد ما خلص المعسكر تموا يكلموني أولياء الأمور بمدى اهتمام اليهال إنهم يعني يسجلون ماراثونيا أو حتى كمتطوعين

0: من المارشل يعني ناخذهم وهم صغار في هاي الاعمار يعني من 12 ل 16 فعلا. المعسكر خرج مارشل من عمر صغير عندنا يعني كذا شخص
1: ما شاء الله
0: شاركوا ويانا كمنظمين في المعسكر وهم كانوا مسجلين كياهول في المعسكرات السابقه.
1: جميل جميل. طيب هل هناك فعاليات قادمه في مثل هذه الانشطه في الوقت الحالي؟
0: في الوقت الحالي هو نهاية المعسكر في الختامية وديناهم كارتينج وخمسة منهم ما شاء الله فازوا بأحسن توقيت
1: ما شاء الله.
0: فريق فيكتوريوس خذوهم في يعني في الوقت الجاي بيدربهم بيعطيهم دورة تدريبية
1: حلو.
0: وبيشجعهم على رياضة السيارات أكثر.
1: جميل.
0: هاي البرنامج بيكون
1: جميل. وبالنسبة لاتحاد السيارات الأنشطة القادمة؟
0: الأنشطة القادمة إن شاء الله من شهر 9 على نهاية شهر 9 إن شاء الله بيبتدي السيزن مالنا
1: إن شاء الله.
0: بتعرف إنه بيكون عندنا سباقات محلية مختلفة وبنخل يعني بننشر إن شاء الله عنها في حسابنا في الانستغرام
1: إن شاء الله. كل التوفيق لكم سارة ونتمنى لكم التوفيق أيضا في الأنشطة والفعاليات القادمة بإذن الله.
0: اللهم أمين وياك كل ما قصر. شكرا على الاستضافة.
1: الله يسلمك سارة الميل كل الشكر والتقدير. شكرا.
0: عفوا مع السلامة.

في الأخبار العالمية، انتقل لاعب الوسط الدولي المغربي أيوب بوعدي من ليل الفرنسي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2031 مقابل نحو 100 مليون يورو 116 مليون دولار أمريكي، وفق ما أعلن رئيس ليل أوليفييه ليتانغ. وتعد هذه الصفقة الأغلى في تاريخ انتقال أي لاعب من الدوري الفرنسي إلى نادي أجنبي. وبعد موسم مميز مع ليل وتألقه مع المنتخب المغربي خلال كأس العالم، خاض خلالها 5 مباريات بينها مواجهة الدور ربع النهائي والتي خسرها المغرب أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء، انتقل لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتأخذ مسيرته الكروية نقطة تحول كبرى. يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد أول اختبار حقيقي له في البطولة الآسيوية عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وذلك في مواجهة قوية. وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة باعتبارها لقاء فض الشراكة على صدارة المجموعة. أعلنت المحكمة الرياضية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم إيقاف الجزائري رامي بن سبعيني مدافع بروسيا دورتموند مباراتين في كأس ألمانيا عقب طرده خلال مواجهة بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني. وحصل بن سبعيني على البطاقة الحمراء إثر مخالفة قوية ضد المغربي إسماعيل الصيباري خلال المباراة التي خسرها دورتموند أمام بايرن، وتطبق عقوبة الطرد في كأس السوبر على مباريات كأس ألمانيا وليس على الدوري الألماني. يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد الإسباني أن البرازيلي فينيسيوس جونيور يتعرض للاستهداف بشكل غير عادل، لكنه في الوقت نفسه طالبه بالعمل على التحكم بصورة أفضل في انفعالاته وردود أفعاله تجاه الاستفزازات. وقال مورينيو الذي يبدو أكثر هدوءا في بداية ولايته الثانية مع ريال مدريد

مدريد إن فينيسيوس يستطيع تحسين تعامله مع جماهير الفرق المنافسة، وذلك بعد تورطه في عدة مشادات مع جماهير ولاعبي إسبانيول خلال المباراة الافتتاحية للفريق في الدوري الإسباني. فجر لاسك النمساوي مفاجأة مدوية بعدما قلب تأخره الكبير أمام سلتك الأسكتلندي إلى فوز بنتيجة 5-1 بعد التمديد ليحجز مقعده في مرحلة الدوري الأساسي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ودخل سلتك مباراة الإياب في الدوري الفاصل في النمسا متسلحا بفوزه ذهابا على أرضه 3-2 قبل أن يعزز تقدمه بهدف من قائده كالوم ماجريجور ليتفوق الفريق الاسكتلندي 4 في المجموع المباراتين. لكن لاسك بدأ عودته المثيرة عندما أدرك موزيس أوسور التعادل، وفي الشوط الثاني فرض الفريق النمساوي سيطرته ليسجل 4 ويتأهل للدور القادم. في الخبر الأخير، أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة عن تعاون جديد مع بطل رابطة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل مراد غازييف، يتولى بموجبه توفير الملابس الرياضية ومستلزمات التدريب والمنافسات لغازييف وفريقه خلال المرحلة المقبلة من مسيرته الاحترافية. ويأتي التعاون في إطار جهود الاتحاد لدعم الرياضيين داخل الحلبة وخارجها، فيما سيتولى غازييف دور سفير عالمي لعلامة الملابس التابعة للاتحاد. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، تحايا الإخراج تقبلوها من المخرج علي الحادي. نستودعكم الله، في أمان الله.

0: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما، ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحييكم أجمل تحية ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف للأستاذ الكبير يوسف خيري اللي نور الاستوديو اليوم، وسعداء بتشريفك لنا. ويعني خليني أتكلم عن شعورك وأنت داخل مبنى الإذاعة بعد انقطاع، فكلمنا بداية عن مشاعرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هالضيافة. والله يعني إذاعة وحشتني بالأصحاب وأصحاب اللي فيها، بس اليوم تفاجأت إن ما أشوف أحد، يعني كلهم شفتات وكل واحد مثل ما قلت يعني شغله محدد. بس كانت الإذاعة لمة يعني قبل حركة، يعني إن شاء الله الله يجمعنا على الخير دائما.
0: اللهم آمين. طيب خلينا نرجع للبدايات ونتكلم عن قصتك أنت الشخصية بداية مع الإذاعة. شلون كان موضوع دخولك لعالم الإذاعة؟ هل كان بالصدفة أو أنت مخطط له أو هذه حلم الطفولة؟ فعطنا القصة من البداية مع يوسف الذي دخل لأول مرة لإذاعة البحرين.
1: أنا بدايتي في المدرسة كنت تجاري.
0: في أي مدرسة؟
1: مدرسة ثانوية تجارية.
0: نعم.
1: ومن ضمن الدروس اللي يعطونا التايب رايتر، طبعا الطباعة، فكنت شاطر في الطباعة. ويعني عندنا في البيت آلة صغيرة مات أخوي الله يرحمه، فكنت أطبع. وجاري سلطان الشريان الله يرحمه شاهد بيتنا، كان يقعد ويانا في المجلس يشوفني عاد أطبع، فقال لي يوسف أنت زين تطبع سرعتك، وقلن أنا بوديك لذا لين خلصت. والحمد لله من خلصت في نص 6/72، في 1/7/72 وداني الله يرحم السلطان شريان وتوظفت. يعني ذاك الوقت 72 كنا في الإذاعة اللي عند وزارة العمل القديمة اللي عند الكازينو عند قصر الشيخ سلمان حالياً، لأن الإذاعة الحالية السابقة اللي كانت في العدلية كانت تحت صيانة الترميم. فتمينا سنتين 72 ل 74 رجعنا الإذاعة قبل ما جددوها وكبروها، الله يرحمهم إبراهيم كانوا وأحمد سليمان، يعني هم اللي كانوا يشرفون على هالشيء. فرأسا مثل ما قلت اشتغلت، يعني صار شغلي أول ما اشتغلت ككاتب، يعني كاتب طباعة.
0: يعني شنو شغلك بالضبط كان؟
1: يعني مثلا الرسائل، التقارير نطبعها، يعني تمثيليات، مسلسلات، البرامج. كان عندنا يعني عدة كتاب، بهية الجشي الله يرحمه، عبد العزيز بوحجي، راشد المعاودة.
0: يعني القصد بس عشان نوضح للجيل الجديد، هم كانوا يكتبون هذه النصوص بكتابة باليد،
1: كتابة باليد،
0: وأنت تحولها إلى كتابة مطبوعة بالآلة الكاتبة.
1: ليش؟ على أساس إنه حق المذيعين أو أكثر من واحد.
0: نعم.
1: نحط كربون أو نستعمل كربون مثل ما في، أو لو تصوير ماكينة التصوير ما في، فنحط 6 أوراق حتى حق التمثيليات اللي نطبعهم.
0: صار عملية طباعة بورق الكربون. هذه طبعا تقنيات قديمه،
1: قديمه طبعا، التايب رايتر القديمه اللي تكسر الظهر هذيك اللي شق وشق، هذا مو يعني
0: سلاح الكمبيوتر، تسوي رياضه لاصابعك.
1: ايوه هذه يعني
0: وتحتاج الى قدر كبير من الدقه، لان هي ببساطه هي بالضبط نفس الكيبورد اللي يستخدم الان في الكمبيوتر، ولكن ما فيها الباك سبيس. يعني انت تغلط في الطباعه في الكمبيوتر قبل لا تطبع على الورق، عندك مساحه ان انت تعدل، ترجع بالكلمه، تشيل الحرف اللي في الوسط في الاول، هذه كلها ما كان موجود. فحجم الدقه في التايب رايتر او في الاله الطابعه او الاله

0: تلك الطباعة يعني لازم تكون دقيق جدا، لأن لو أنت تضرب حرف بالغلط فخلاص
1: تمحي بالبلانكو بلانكو لا وزيت ولا وزيت،
0: وإذا أوراق رسمية لا ترجع من البداية
1: طبعا. أكيد نعم أكيد.
0: طيب فأنت بديت في هذه العملية في أن أنت نعم. تكون تايب رايتر.
1: أنا أقول لك شيء يعني إحنا استفدنا وإحنا نطبع ننبسط من الكلام اللي يجينا، لأن الكتاب اللي يكتبون يعني مو سهلين. في بعض التمثيليات كنا عايشين الدور وإحنا نطبع
0: يعني
1: عايشين القصة شلون قاعدين هذين شلون بيقول شلون بيتكلم، وفي ذهننا من مثلا كانوا الممثلين اللي ذاك الوقت محمد خميس الله يرحمه وفارون زينل وجزاف وطاليا وناس صغيرهم بعد فالبهدهي، فنعيش حاله ان احنا قاعدين كنا وياهم قاعدين نمثل. وساعات مسلسلات من رمضان كان فرج وسلام هذا اشتهر.
0: نعم
1: اول ما في تلفزيون اول الناس بس يبون تمثيليه نخلص الفطور نقعد نشغل الريديو دار ما دار احنا العائله كلنا قاعدين ننطر تمثيليه اليوم اللي شنو بيحطون شو اسمه التلفزيون. ذاك الوقت في الستينات ما كان فيه ولا السبعينات بعدين يعني في السبعينات اليوم تاخر ما كنا يعني
0: ما كان في كل بيت بعد يعني خذوات للانتشار يعني.
1: نعم فأقول لك يعني استفدنا يعني كان حمد العامر ده مجلة الأسبوع أو مجلة شيء كذي يعني منوعات، بعد نفس الشيء راشد المعاودي سلطان سالم هذي كانوا كله يكتبون يعني غير سعيد الحمد عتيق سعيد عتيق سعيد ويانا كان يعني احنا يوم وانا اشتغلت ذي الفترة المكاتب المكتب اللي احنا فيه كنت انا ومبارك عيسى الله يرحمه واحمد ثاني هذي بعد توفى الله يرحمه ومحمد صالح وغانم محمد علي كنا اربعتنا احنا في حجرة واحدة ويامنا عتيق سعيد الله يرحمه ومحمد جمال كان مشرف الموسيقى ويوسف حسن كان مخرج يوسف حسن كان عنده حجرة في الزاوية بروحه وأحمد يتيم الله يرحمه فكنا جروب واحد يعني احنا دائما وبالإضافة لمكتب مال عبد الواحد درويش وبهية جشي ويانا بعد بس كل واحد في مكتبه بروحه يعني هذه غير المنفصلين عن الإذاعة الأم إبراهيم كانو وأحمد سليمان وحسن كمال وسعيد الحمد و وبدرية عبد اللطيف وعاشر بدرية كمال فوزية شنو هذين كلهم الجماعة أقوم ياو يعني أمين الشمران إبراهيم مصطفى فيصل رويعي عيسى الجلاهمي هذين كل الكنترول كانوا المهندسين الله يرحمه صديقي كان علي النجار وعلي الأنصاري كان على الكنترول بعد. فأقول لك يعني لم مثل ما أقول لك يعني غير مال الأخبار غير مال قسم الأخبار بعد الحسن بوشيري وتالي انضم لهم بعد محمد عبد الكريم نبيل صحاف أحمد جمعة كله كانوا في الأخبار يعني ذاك الوقت.
0: نعم إذا نقدر نقول أن أنت كونك متميز في الطباعة على الآلة الطابعة أو الآلة الكاتبة هذه كان باب دخولك أو بطاقة مرورك للإذاعة اللي كانوا بحاجة إلى هذه النوع من الوظائف لتحويل المكتوب بخط اليد إلى مطبوع ويكون متوفر حق كل المذيعين. الجزئية اللي تكلمت عنها أستاذ يوسف يعني لربما أثرت حتى في شخصيتك، يعني احنا نتكلم عن شاب صغير تدوق خارج الثانوية، فإلى أي درجة تشوف أن وجود هذا الكم من النتاج الفكري في يدك والتنوع، لأن أنت لازم تطبع البرنامج الثقافي، تطبع النشرة، تطبع التمثيلية، تطبع برنامج منوعات، تطبع برنامج سياسي اقتصادي رياضي. لما أنت يعني حسيت أن أنت وكأنك وجدت في هذا المكان وأصبحت تستقطب من كل بستان زهرة، إلى أي درجة أثر في شخصيتك في معرفتك؟ وإحنا نرجع نقول أنت للحين شاب صغير توك مقبل على الحياة وصار كل ذي النتاج موجود تحت يدك.
1: والله استفدت وايد يعني من يعني تعرفين في أشياء ما تمر عليك في الدراسة بس في الحياة يعني وإحنا نمارسها. وكان بعد الله يرحمه الشيخ أحمد بن محمد الخليفة كل مناسبة يكتب أبيات شعر.

0: عاد ابراهيم كانو، ابراهيم كانو يعطينا اياها عشان نطبعها، وخاطها يعني شوي يعني ما شاء الله شلون فتشين الخاط يعني بعدين شعر. فوقت اللي في كلمه او كلمه ما نعرفها نرجع له يعني هاللون. بعد هذه الشعر بعد كنا يعني وتعرفين بعد شيخ احمد محمد مو شاعر سهل يعني
1: صحيح.
0: عن كل مناسبات اللي تصير في البحرين اي شيء يعني حتى الدينيه حتى اللي. وكان لنا سلطان سالم هذه كان عنده مؤسسه خاصه وانا اشتغلت عنده في العصاري يعني هاللون.
1: نعم.
0: فكان يسوي رسائل حق الوزراء حق المسؤولين حق ذي يعني بال 13 صفحه واقعد اطبع له بالهالي التايب رايتر العاديه يعني. فمن كلمات اللي هو صرت انا اكتب شباب اكثر شيء في الاذاعه اليوني يوسف تعال سوي لي اخوي رساله حق المرور ولا رساله حق الجوازات ولا حق الديوان ولا حق. فتعلمت اطبع حق كل واحد برساله يجيني
1: يعني نقدر نقول ان الصيغه الرسميه للرسائل الرسميه صارت سهل عندك
0: تقريبا للحين.
1: في اي موضوع
0: للحين بعض الناس يهوني فهذه الفائده اللي استفدتها يعني صراحه.
1: طيب الان الشاب يوسف لساته في بداياته يتعرف على هذا العالم يقرا كل هذه البرامج والنشرات والتمثيليات طيب متى صار في عندك انتقال في تجربتك يعني غيرت وظيفتك او بديت تاخذ خط ثاني متى؟
0: وحتى وانا في هذا العمل اللي انا اقول لك عنه كان في بعض الاحيان عبد الرحمن الكوهجي يعني ذا اجازه او مشغول او شيء كنت انوب محله عبد الرحمن الكوهجي كان سكرتير حسن كمال في نفس الحجره معاه وهو اللي يجيب الرواتب اول كنا نجيب الرواتب كاش نروح نحسبهم دينار دينار كل واحد في ظرف في شيء في ظرفه وعندنا كان نوع الاوفر تايم الاوفر تايم والرواتب يعني مرتين في نروح نستلم اللون فكنت انوب عنه في بعض مو دائما وقت اللي هو مشغول اصير انا محله تمينا 5 سنوات في 77 فتحت الاذاعه الانجليزيه في 2/4/77 فتحت الاذاعه الانجليزيه فأنا أسس ربي أطور روحي ربي أغير اللي أسس الإذاعة الإنجليزية طبعا المرحوم أحمد سليمان هو اللي من الألف للياء يعني مثل ما يقولون هو اللي سوى كل شيء وكانت الإذاعة هنا في المبنى في المبنى التلفزيون المبنى الخارجي المبنى اللي كان أول ما افتتحوا آر تي في البحرين التلفزيون صار الإذاعة الإنجليزية محله فرحت له قلت له والله يا استاذ ابي انقل عندك رحب يعني ففي 17/5/77 يعني عقب شهر ونص تقريبا من افتتحت الاذاعه التحقت بالاذاعه الانجليزيه
1: حلو
0: عملي يعني في الاذاعه الانجليزيه طباعه بعد نفس الشيء مو بس طباعه يعني كل شيء اللي على بالك اخبار رواتب كشوف جداول المذيعين أو اللي نطبعها جداول الدي جي يعني ما في شيء ما سوي بعدين صار الإعلانات هذه الإعلانات تعلمت يعني منه طبعا أستاذ أحمد شلون نسوي الإعلان يعني نحجز الإعلان بطريقة مثلا في الشركات اللي يحجزون عن طريق شركات وإني بعدين نوزع الإعلانات في الكشوف وكل يوم مثلا 50 إعلان 40 إعلان 30 إعلان وكنا ناخذ الفلوس والشيكات وذي اللي تينا نقرشها الحسابات عند سامي خان واحد كان سامي خان هو مسؤول عن الإعلانات والإذاعة في التلفزيون
1: نعم
0: يومية يعني أي شيء عندنا مبلغ نسجله في الدفتر نوصله له ويسوي نوصله يعني حق
1: المعلن
0: والإعلانات بعد نتي لنخذت الإعلان مو بس إنه بس بتكتبينه بتخلينه لا تعالي بالشريط الشريط شلون يسجل أول كان على ريل سجله على ريل فتصوري 20 إعلان 3 كبر يعني من تعال دور بالإعلان الواحد واحد واحد له تالي تطورنا صار كاترج أول طلعوا كاترجات صار

0: الاعلان على الكارترج
1: يخلونه مباشره. نعم، مو محتاج ان تقطع
0: الشريط. لا يعني شوي شوي قام الريل يختفي.
1: نعم،
0: فقمنا نستعمل الكارترج. زين بعد انت الحين بعد ابي واحد يسجل لي بعد مو يعني يعني مو فني في التسجيل بس لازم يبي لي واحد اللي يسجل يعني اللي ينقل من ذي لذي. تعالي دوره يعاد مني يا فلان ترجي فلان ترجي هلون. زين احط له اعلان يتصل لي مال مثلا الفندق، ليش حطيت الفندق في قبلي؟ احنا لازم قبل يشتكون علينا. زين اعلانات وايد يعني لازم يصيرون يعني يحتكون هلون. المذيع نفس المذيع يقول انا تمللت وانا احط ما اتكلم واحط تقنيه ما في مجال. زين بعد احنا نوقف على راسي لازم تحط شغله للدافعين.
1: نعم،
0: واذا ما سمعوا اعلانهم تعال فجج وياهم يعني هلو. فاقول لك يعني شغله هذه اللي عقب ما انتقلت فيه حق الاذاعه الانجليزيه. وبعدين كنا نسجل يعني بعد في شيء ثاني ما قلت لك. اول لا عندنا فاكس ولا يمكن الماكينة التصوير يبني عقب الأخبار شلون نأخذها. أول الأخبار حتى مبان حتى الإذاعة العربية
1: أنا برجع حق ذي التقنيات. لا، بعدين بس أنا أتابع تطورك. أنت الحين في البداية كنت تكتب على الآلة الكاتبة، ولما افتتحت الإذاعة الأجنبية قررت أن أنت تنتقل تتعلم. أنت لغتك الإنجليزية شلون؟ كانت زينة ولا قوت لما رحت؟
0: رحت البريتش كونسل أخذت دورات يعني.
1: نعم،
0: وموج احتكاكي كله إنجليز اللي اشتغلوا معاي.
1: نعم،
0: فلازم تتعلمين يعني
1: تطورت اللغة عندك. جميل، زين. وبديت تكتشف أشياء أخرى حتى في العمل الإداري لما مسكت الإعلانات.
0: نعم،
1: بديت تستوعب حتى طريقة العلاقة ما بين المؤسسة والمعلن.
0: نعم،
1: الجزئية اللي تفضلت فيها عن الصراع ما بين المذيع اللي حاب يقدم مادة وما بين الإعلان اللي بيقطع عليه المادة.
0: نعم،
1: كل هذه أنت يعني مريت فيها. طيب، بعد تجربة الإعلانات والقناة الإنجليزية طبعا بدأت إذاعة البحرين تفتح موجات ثانية.
0: نعم،
1: أنت كنت قريب من هذه الموجات، كنت قريب من هذا المشهد في ذي الفترة. كيف كانت الأفكار ما بينكم أنتوا كموظفين؟ كنتوا متفائلين أو متخوفين خصوصا أنه بيصير في موجات أكثر غير اللي أنتوا تعودتوا عليها؟
0: يعني كل واحد في مجاله مثل يعني اللي أنا أتخصص فيه أنا أهتم فيه، بس يعني أشياء إدارية يعني إعداد يعني كان برامج المنوعات والأشياء هذه ما أدخل فيه ذلهم. أنا بديت في الرياضة ويا إذاعة البحرين من 82-83، وبحكم أنا كنت رياضي بعد ما قلت لك يعني هذه خذ من وقتي وايد يعني الأيام اللي كنت ألعب كرة لأن كنت متعلق في الكرة. وبعدين صرت حكم من 81 لواحد 91 كنت حكم ساحق كرة قدم. عندي طبعا المعرفة قبل مع الله يرحمه نبي العلوي.
1: نعم،
0: ففي برنامج الرياضة هو وتوفيق صالحي قبل يقدمونه في ذاك الوقت. فقلت لهم يعني أنا أقدر أعطيكم نتائج مال المباريات، يعني أول نتيجة المباراة مو مثل الحين تشوف التليفون تشوفينها.
1: شلون كنت تعطيهم النتيجة؟
0: بصفتي أنا حكام.
1: ايه؟
0: إحنا كل أسبوع نجتمع الحكام.
1: نعم،
0: لجنة الحكام نسجل أسامي اللي بيحكمون من ومن ومن، يعني لازم يصيرون ثلاثة الحكام واثنين مساعدين.
1: نعم،
0: فكلهم أصدقائي وكلنا ربع. فخلصت المباريات أروح إذاعة البحرين كنت هناك في المنامة أتصل في الحكام واحد واحد أخذ شوف النتيجة. يمكن 10 مباريات لكن تعالي دوري النتيجة عاد. شلون صعوبات
1: السؤال؟ الحين أنا قاعد أحاول أنني يعني أحاول أني أنقل حتى المستمع اللي يسمعنا ذاك الزمان وتلك الفترة. نعم، تليفونات موبايل ما في. إنزين ترى بتتصل على تليفون الثابت.
0: نعم،
1: إنزين بك تلاقي فلان بك ما تلاقي.
0: أتصل في الثاني، أتصل في الثالث،
1: اللي هم الحكام اللي ماسكين المباراة
0: زوجاتهم يهاوشوني يعني خوي شعب حيش خوي قاعد يسمعها يبدل قلت بس قولي لأن النتيجة
1: مستحيل عن النتيجة.
0: إيه، لأنا لازم أتصل في نبيل والله يرحمه توفيق.

0: أقول لهم نتيجة عشان يسجلونه.
1: ذكرني باسم البرنامج.
0: صدى الرياضة.
1: صدى الرياضة هذه استمر لأكثر من 17 سنة
0: نعم.
1: مع الأستاذ توفيق صالح الله يرحمه.
0: نعم.
1: وفعلا هو تكلم عن هذا البرنامج يعني بشجن. كان وايد يتكلم عنه إيش كثر كان ياخذ من وقته ويعني الإعداد له كان فعلا صعب لأنه مثل ما تفضلت تتكلم عن أرقام حيوية. يعني إذا أنت عندك دوري يعني اللي بعد برنامج خلني أقول مثلا برنامج يتكلم عن الورود مثلا أو عن الزهور أو عالم النباتات فهو يرجع لكتب يرجع إلى مصادر لكن المعد اللي بيتابع مثلا مهرجان في تبدل في تغير عروض في ورش عمل في في لجنة تحكيم في نتائج هذه يواجه صعوبة وسائل الاتصالات في ذلك الزمن شلون أنت تكون في تحدي في أن أنت توفر المعلومة وقت ما بينعرض برنامجك وفي في في زمن التواصل فيه سواء بالتليفون أو السوشيال ميديا ما كان موجود. فطبعا الله يرحمه أستاذ توفيق كان تكلم عن كذا قصة بس قولي أنت يعني قصتك مع النتائج شلون كنت يعني كنت تلاحقها بالتليفون
0: بالتليفون وبعد أزيد إشي إذا ما حصلت الحكام اتصل بالمدربين مال الفريق أو أحد من الإداريين اللي مال الفريق يعني نتيجة مهم تطلع وكانوا المدربين اللي مال مثلا الفرق يتابعون نتائج ليش أنا بني أعرفون موقفهم الشباب ناشئين وأشبال ثلاث نتائج
1: نعرفون النقاط كم من اللي بيلعب وياهم
0: وبعدين الدرجة الثانية ودرجة أولى بعد لأن ما كانوا منقولين أول ما في يعني ولا في مثل وقت اتصالات والجرائد ما يقدرون يشرون ثاني يوم لأن الجريدة تنتظر بعد إذا عندهم مراسل أو من الاتحاد يوم ثاني لأن يودون التقارير يأخذون فإحنا كنا لا في نفس
1: وأصلاً الجريدة لازم تنطبع يعني ما بتنتظر ما بتنتظر هذه التقارير
0: لأن إحنا نسبق الجرائد
1: فأنت يعني خلنا نستوعب الآن إحنا نقول في مباراة الحين اليوم مثلاً الساعة خلينا نقول الساعة 7 طيب طلعت نتيجة 9
0: نعم
1: ويوسف خيري عنده برنامج صدى الرياضة الساعة 12 مساء
0: نعم.
1: منتصف الليل
0: نعم
1: أوكي أنت حين عندك 4 ساعات تطلع نتيجة
0: لا بس إحنا كان يعني برنامجنا
1: لا نعطي مثال فقط
0: أنا 9 إلا ربع يعني ما تقدر تداركين
1: أنت لا صعبت الموضوع الحين
0: 9
1: معنات أنت حتى أحيانا ممكن يكون في مباراة تجري على أرض الملعب والبرنامج على الهواء
0: ولحن صارت يعني صارت
1: ايه؟
0: في بعض الأحيان كان على الهواء وإحنا شو اسمه أتذكر يوم سنة من السنين نادي الأهلي خذوا البطولة وإحنا كنا مع المدرب عدنان إبراهيم وإحنا نكلمه في كان هذه يعني فترة مو يعني قديمة
1: ايه؟
0: قبل كم سنة وقت اللي كانوا يلعبون المحرق والرفاع اعتقد فقلبوا الرفاع خربوا نتيجة المحرق صاروا الاهلي الاول وهو على التلفون قال يعني الحدث يعيش الحدث واحنا على الهواء صوره يعني
1: انتوا واخذنا بالتلفون يعني
0: بالتلفون يعني هذه يعني اللي مرت علينا مثل ما تقولين يعني هاللون كذي
1: طيب في عالم الرياضة الآن بعد هذا المشوار الطويل مع هذا البرنامج العريق وأنت أصلاً مثل ما تفضلت أنت أصلاً رياضي وصرت حكم ولك باع في هذا المجال لك علاقاتك لك رؤيتك إلى أي درجة تشوف أن الإعلام الرياضي في البحرين الآن خلني أختصر وأقول ما له وما عليه من وجهة نظرك أستاذ يوسف خير
0: والله شوفي أنا عندي الكل مجتهد أنا ما أحبط من أحد أقول هذه لا مو زين وهذه زين اللي يكتب يتعب هذه مجتهد يعني أنا صراحة ما تحيز حق فلان وفلان وعلان لا مدام أنت قاعد تشتغل وتحط يدك وتحط ريلك في هالمجال إن شاء الله الله يوافقك وتنجح وتصير أحسن وأحسن والناس ما اللي يقيمونك بس مو منتقدونك يساعدون المفروض يعني يخلون الواحد يعني أنا بديت ويا هذه أنا قلت لك للنتائج بس 82-83 بس لما انتقلنا من إذاعة الإنجليزية من إحنا أول كنا مثل ما قلت في مدينة عيسى سنة 81 إذاعة البحرين اللي كانوا في المنامة العدلية يا مدينة عيسى هذا المبنى اللي إحنا فيه حاليا
1: اللي هو مجمع وزارة الإعلام
0: مجمع وزارة

0: وزارة الإعلام.
1: نعم.
0: إحنا الإذاعة الإنجليزية ودونا محل الإذاعة العربية اللي في المنامة، فصرنا إحنا
1: فصار جزء من الإذاعة اللي هو الأجنبية في المنامة.
0: في المنامة.
1: والإذاعة اللي هي البرنامج العام والبرنامج
0: العربية ككل.
1: العربية كلها صارت هني في مجمع الإعلام. نعم. في مدينة عيسى.
0: تمينا 89. تمينا في العدلية. سنة 89 رجعنا إحنا هني، أعطونا ذي القسم اللي كان هني. كان في دورة الخليج اللي صارت سنة 90 في الكويت. سنة 90 توفيق صالحي كان من ضمن الوفد اللي راحوا ويا يغطون حق الله يذكرها بالخير، نسيت أقول لك اسمها، أمينة حسن أستاذ الفاضلة. كانت أمينة حسن هي تقدم البرنامج بروحها ويا نبيل، يعني حتى نبيل كان في بعض الحلقات بروحه يسجل بصوته
1: اللي هو صدى الرياضة.
0: صدى الرياضة
1: على أساس أن تغطون غياب الأستاذ توفيق.
0: مو بس توفيق، يعني نغطي الأخبار ككل.
1: لا أقصد هو مو موجود كمذيع.
0: أي مو موجود، هو راح الكويت كان.
1: أي هي أستاذ أمينة حسن صارت تقدم بداله.
0: تقدم برنامج الرياضة.
1: أيوة تمام.
0: إيه.
1: زين.
0: واستمرت يعني معانا فترة طويلة، يعني إحنا استمرنا معاها ما شاء الله، هي أقدم منا يعني.
1: نعم صحيح.
0: فقلت حق نبيل، قلت له يعني في أستاذ نبيل يعني في أشياء يعني ما أدري يعني مو بهالقد، أنا من حسب وجهة نظري. قال لي انت مستعد تشتغل وياي؟ قلت له حق معيد. قلت له اي ليش لا. فكلمه الظاهر المدير كان عبد الرحمن عبد الله، الله يرحمه، وقال لي بس من الليله تعال. فقمت بدايتي انا بعد يعني ما عديت برامج كرياضه، هذه في الحكي في 90. فكنا احنا نعتمد على شنو؟ على التلكس، اول في التلكس الاخبار اللي تجي كلها المطبوعه في وكاله الانباء الاخبار.
1: نعم.
0: نروح نقص الاخبار، وكانوا يمعون هما حتى قسم الأخبار قصاصات من الرياضة يخلونها صوب واحد.
1: إيه طبعاً لصرف عملية. إيه
0: فكان في يعني الدوري الإنجليزي، دوري الألماني، ولا الدوري الإسباني ما كان مشهور هالكثر يعني.
1: لا كان الإيطالي والإنجليزي.
0: الإيطالي كان مشهور، الألماني.
1: إيه الألماني والإنجليزي وال.
0: والأخبار العربية.
1: الإسباني هاي هبيت بعدين.
0: الإسباني يوم يوم لاعبين.
1: بس فترة هذه التسعينات
0: أكثر شيء الإنجليزي. إيه؟ والفرنسي
1: والإيطالي والألماني.
0: نعم.
1: طيب يعني أنت تتكلم عن فترة حساسة، أنت قلت انتقلت في التسعين. والتسعين
0: بديت في الإعداد.
1: أيوة الإعداد للبرنامج الرياضي. نعم. في التسعين ذي السنة أصلا كانت سنة مهمة ومفصلية على مستوى الإعلام.
0: نعم.
1: ولها خصوصية في الخليج.
0: نعم.
1: فكلمنا عن ذي الأجواء، شو اللي صار في 90 اللي غير حتى شكل البث وفترة البث وطريقة التعامل مع الأخبار؟ احنا نتكلم عن فترة غزو الكويت.
0: نعم.
1: 90-91، وكيف استقبلته في الإعلام البحريني هذا الحدث، كيف تعاملت؟
0: يعني عقب هذه الدورة اللي صارت
1: دورة
0: العراق بالكويت.
1: هذه كلها كان التسخين قبل
0: إيه هذه كان قبل الحرب.
1: قبل الحرب، قبل الغزو.
0: دورة الخليج الأخيرة يعني هذه التسعين.
1: إيه. اللي صارت في الكويت. نعم.
0: أول شيء السعودية كانوا منسحبين ما لعبوا.
1: إيه. بعدين العراق
0: انسحبوا على أساس بدأت المشاكل من هنا يعني
1: تظهر على السطح.
0: إيه.
1: نعم. طيب الإذاعة الأجنبية كمشروع بدأت متى؟
0: 2-4-77
1: كمشروع
0: هذه هو سنة كاملة اشتغل فيها أحمد سليمان. هذه فكرة من رحمة طارق المؤيد وزير الإعلام ذاك الوقت.
1: نعم.
0: طلب إنه يسوي إذاعة إنجليزية. طبعا الإذاعة الإنجليزية مو بحق الإنجليز، حق غير الناطقين بالعربية ككل.
1: نعم.
0: فهذه يعني الهدف منه أساس يوصلون الأشياء اللي يبونها حق اللي عايشين معانا في
1: المقيمين غير الناطقين بالعربية على أرض البحرين. كان هذا الهدف من الإذاعة الأجنبية.
0: نعم. وبدأت مهندسين اثنين باكستانيين اللي أسسوا يعني اللي بدأوا في الشوكة وأطهر اثنين هم اسمهم. وفي كان في بابكو عندهم إذاعة في عوالي.
1: نعم.
0: عندهم إذاعة.
1: نعم. إذاعة داخلية.
0: نعم. بث داخلي. كانت واحدة اسمها آيلين جونسون وواحدة أن شردن، هذين أول مذيعتين اشتغلوا في الإذاعة. ويابوا كل اللي عندهم اسطوانات.

0: الاولاد وذي يابهم نقلوهم عندنا. يعني انا هم قبلي صاروا بشهر هلال، بس انا لحقت عليهم وعرفت يعني. وكان في واحد اسمها ايريني مور، هذه كانت سكرتيره حق يعني احمد سليمان، واللي هي ترتب تنظم. واشتغلنا ممكن ثلاثه واربع مذيعين دي جي، اللي هو الدي جي اللي احنا نقول مذيع الموسيقي اللي على الهواء، اللي وقارئات اخبار قاموا هم ذلين بروحهم يحررون نتين الوكالات الانباء مثل ما انت تفضلتي بالانجليزي طبعا، يحررون النشرة. زين الاخبار المحليه شلون؟ ما كان لا انا واحمد سليمان، انا اول كنا حتى يعني نسمع الاخبار من اذاعه البحرين يعني ونكتبها، انا اسجلها عندي بالمسجل ارصدها مثل ما تقولين، اذا ناخذ الخبر العربي يترجمه احمد سليمان هو كمدير وهو يترجم الاخبار،
1: هذا وانت تسمعه في الاذاعه العربيه.
0: ايوه ننقل الخبر نكتبه، او ساعات يعني طايفين كذي عنده نسخه يعطينا من يعني دائما يوميه اول اخبار الاميره والله الشيخ عيسى الله يرحمه بعد
1: الاخبار الرسميه،
0: الاخبار الرسميه ومجلس الوزراء
1: وقرارات الدوله اخبار الدوله،
0: اي على اساس ان الجماعه
1: المقيمين
0: يعرفون الاشياء.
1: انزين تعتمدون على الصحافه المكتوبه ولا
0: لا؟ ما يعني حكى بث مباشر لا.
1: احنا نتحكي عن فتره السبعينات بدايه الثمانينات.
0: لا ما طال.
1: طيب والله هذه معلومه حلوه، ان الطاقم الذي بدا في الاذاعه الاجنبيه كان طاقم نسائي، كلهم سيدات اللي ذكرتهم.
0: اي نعم.
1: اللي كانوا يشتغلون في الاذاعه،
0: وفي المذيع اللي قلت لك الدي جي، لا هذا بوب ماكريدي و سان روس وتيم مانز وواحد اسمه مارك اعتقد شلون، يعني تعرفين هالسنين شوي نسيتهم انا.
1: طيب هم طبعا مثل ما تفضلت كانوا هاي هؤلاء السيدات يعملن في الاذاعه الداخليه لشركه بابكو، شركه نفط البحرين
0: قبل ايون عندنا.
1: اي والى اي درجه استفدتوا من وجودهم؟ يعني الخبره ولا المواد ساعدتكم؟ هم يعني بعد في بابكو عندهم تاريخهم يعني.
0: اي هم جايين بارزين عباره، ما تتعبين تدربينهم، عارفين كل شيء، بس نعم. إنه ما توجيه من المدير.
1: نعم.
0: ولا كل شيء ما شاء الله كانوا بروحهم يقومون فيه يعني. بعدين إحنا ما كنا بدينا بست ساعات.
1: نعم.
0: مو بأربعة وعشرين ساعة مثل الحين، بدينا من 12 إلى 6، من 12 الظهر إلى 6 فترة واحدة.
1: نعم.
0: عقب تدرجنا، عقب صار من 9 إلى 6، عقب صار من 9 إلى 9، يعني فترة كل ما يزيدون طبعا.
1: ست ساعات البث.
0: إيه.
1: يعني اللي كان مسبب لكم تحدي في ان انت توسع مساحه البث وعدد العاملين؟
0: لا الاجهزه، وعندك ان في ذبذبات خاصه او شيء تحجزينها يعني، وبعدين الميزانيه اللي عندك يعني ما تقدرين تبثين 24 ساعه، انت ما عندك ميزانيه تدفعين حق من يعني هلا. وأول ناس اشتغلوا بحرينيين على انتقلوا مع أحمد سليمان من البداية، اللي هو عبد الله أبو الفاتح وزوجته مريم عبيد الله يرحمها، هم أول ناس كانوا مشغلين اللي هم على الكنترول، لأن حق الأخبار وحق في بعدين صارت التحقت في عقب شهر وشهرين زمان الوزان.
1: أي.
0: وتالي والبنات على الكنترول يعني منهم سلوى علي وياسمين الله يرحمها، ياسمين عبد الرحمن وعاش مطلق، هذين اشتغلوا على الكنترول.
1: أي على المكسر يعني.
0: ايه وبعدين يانا جعفر سعيد عقبه يعني يمكن اشهر. أي. جعفر سعيد لزال ليه العام كانوا يشتغلوا الاذاعة الانجليزية يعني. فكانت زمان تعد البرنامج يعني وقت اللي ما في دي جي نحط موسيقى عبارة نفس اللي كانوا الإذاعة العربية يتبعونها، اسم الأسطوانة، اسم الأغنية، المدة، اللون، مثل ما تقولي يصفون الأغاني هذه مصفوف على الكنترول، ولا على الكنترول ما يركبون
1: يبدلون الأسطوانة
0: يبدلون الشريط
1: بحسب جدول البث طبعا، بحسب جدول
0: حسب اللي مكتوب.
1: طيب متى بدأ يصرف عندكم كوادر بحرينية؟ أنا أتكلم في الإعداد والتقديم.
0: شوف احنا يعني اذا

0: عندنا اعتمادها كلي على البث المباشر.
1: نعم.
0: يعني صارت فترة في 6 مذيعين كل مذيع 3 ساعات يعني يغطون 18 ساعة في اليوم.
1: نعم.
0: الفترة الباقية نحط موسيقى من الليل يعني من 12 في الليل إلى الصبح. هذه في الأوقات العادية يعني أشياء في ضرورية لا لازم يكون أحد متواجد. وفي برامج هذه كان أحمد سليمان يتفق إذاعة البي بي سي وإذاعة الألمانية نسيت اسمها والله يزودون كل أسبوع بمواد آخر الأغاني اللي تطلع عندهم وبرامج مسجلة برامج يعني ومنتجها هو بعد يشتغل فيه بروحه يعني. المذيعين الدي جي بعدين شوي شوي بدأوا أحمد الخنة ومحمد الرميحي ونادر الشراوي وصادقي وبعدين ياتنا فايقة الصادقي بعد كانت مذيعة وكانت دي جي في نفس الوقت يعني كانت. بعدين زاد يعني الفترة مثل ما قلت لك وزاد بس ومشينا على هالحالة.
1: طيب بعد يعني دخولك هذه المجال وان انت في الإذاعة الأجنبية مثل ما نقول لقيت جانب آخر او وكأنك اكتشفت نفسك في جوانب أخرى في العمل الإذاعي ان اصبحت اكثر قدرة على فهم التحديات الإدارية كيف يتم انتاج البرامج كيف يتم التعامل مع حتى الطاقم اللي موجود. طيب انتقلت أيضا في مرحلة تطور عملك الإذاعي إلى موضوع الإعداد.
0: نعم.
1: وجودك في برنامج صدى الرياضة وهذه السنوات التي رافقت فيها هذا العمل خصوصا أنه مثل ما قلت أنت يعني تعمل في مجال أنت تحبه أنت أساسا رياضي وأساسا حكم وقريب من هذا المشهد وتعرف كواليسه تعرف من فيه تحديات الصعوبات حتى القصص الخفية اللي فيه. كونك في الإعداد إلى أي درجة حسيت أن أنت أصبح عندك الآن أداة في يدك تقدر تعبر عن هذا العالم اللي أنت تحبه واللي أنت جزء منه بطريقة خلنا نقول مختلفة عن طريق ميكروفون الإذاعة وبرنامج صدى الرياضة.
0: أنا عندي مجلد كلها أسماء وأرقام يمكن أنت شفتيهم قبل عندي
1: شفتي.
0: أسماء وأرقام اتحادات كلها السلة الطائرة اليد التنس البولينج كل العاب رياضية عندي. أنا أساس أن أتابع معادلين نتائجهم من اللي بيلعب بكرة من لعب اليوم البطولات اللي تصير خارجية كم بطولة شاركت وياهم كم يعني. وبعدين كونت صداقات مع مدراء الاتحادات هذه كلها.
1: نعم.
0: فكانوا يزودوني بآخر الأخبار أنا يعني نمشي على أهم الأخبار مثلا أول شيء المحلية عقب الأخبار العربية عقب الأخبار الأجنبية. ساعات يصير عندنا لقاء مطور يمكن اللقاء يأخذ الوقت كله.
1: نعم.
0: ما نقرأ حتى خبر واحد.
1: نعم.
0: حسب الحدث اللي صاير يعني
1: حسب الأهمية
0: الأهمية.
1: نعم.
0: ومع عمر الوقت صار برنامج نص ساعة من ربع ساعة صار نص ساعة.
1: نعم.
0: فالواحد تأقلم يعني الأخبار اللي أنا أخذها بعدين صرت على الكمبيوتر قامت تجيني بارزة ما يحتاج قص ولاصق بس تأخذين خبر نزلينه وطبعينه وانت ما شاء الله اشتغلتي معانا وتعرفين بعد هالأشياء هذه.
1: إني حق موضوع التطور التقني اللي أنت فضلت فيه يعني واضح أن ملاحقة الأرقام وملاحقة النتائج في زمن كانت فيه وسائل الاتصال متواضعة كان يشكل لكم تحدي. أنا بس قاعد أتخيل إذا المنتخب يلعبون في مثلا في ديرة برا البحرين وأنتوا تبون تحصلون النتيجة شلون تحصلونها وايد صعب الموضوع.
0: والله يعني معرفة الأخ توفيق ما شاء الله واسع في الخليج
1: صحيح
0: كله.
1: صحيح صحيح.
0: وعرفنا على ناس تلاقيت فيهم أنا حتى في البحرين هني.
1: صحيح.
0: يعني من الكويت من السعودية من قطر من الإمارات كنا نتصل فيهم نتصل في الجوكر نتصل في المطلق اللي من الكويت ناخذ الخبر منهم فريش.
1: نعم.
0: اي شيء حدث مهم راسا نتصل لهم يعني فكانوا يعطونا راسا وكانت الخطوط مفتوحة لنا الدولية.

0: يعني من كل مكان المنتخب راح احنا وراه، حتى نتصل في مثلا مدير المنتخب او لاعب من اللاعبين او شيء وقت اللي بيلعبون او وقت فايزين او وقت شيء. ف يعني اي مناسبه ما نفوتها يعني.
1: وطلعوا معاكم على الهواء؟
0: طبعا كل على الهواء احنا، ما في تسجيل.
1: طيب انا برجع مره ثانيه لموضوع التطور التقني لاي درجه سهل عملكم، وذكرني اذا نسيت ان احنا نرجع لموضوع اهميه شبكه العلاقات العامه للاعلامي. كنت تكتب على الآلة الكاتبة تك تك تك
0: هاي البداية.
1: أوكي، بعدين تطور الموضوع ووصلت إلى الإعداد، ومهمة الإعداد أصبحت أكبر، لأن قبل أنت تستقبل الإعداد فقط أنت تنقل من كتابة باليد إلى كتابة بالآلة، الآن أصبحت أنت اللي تصنع هذه الحلقة، أنت اللي تفكر في صياغة محتواها ورسائلها وما يجب وما لا يجب وما يقال وما لا يقال، وهذه صح وهذه خطأ، فأنت دخلت في عالم مختلف الآن. طيب إلى أي درجة تشوف أن التطور التقني سهل عملك، خصوصا أنت عشت في فترة الصعبة وعشت في الفترة اللي كان الموضوع مثل ما قلت أنت قاعد هيك الخبر.
0: أنا ده بقول لك عن تشعب شغلي، يعني مو بشيء واحد، أنا كنت أشتغل 12 ساعة في اليوم، يعني جاتنا الفترة من يوم صارت الهيئة الإذاعة والتلفزيون طلبتنا الدكتورة هالة العمران أنا أحمد سليمان، قالت لي أبيك تداوم من بكرة في الماركتينج
1: التسويق.
0: ليش؟ لأن يعني مش سوين اشتراك جديد مع أمريكا، برنامج منزلينه اللي احنا ندخل الإعلانات ويطلع لنا كل شيء يعني بسهولة، يعني كل شيء مرتب واللوج اليومي بس نطبعه أو نعدله. فذيك الفترة هذه أعتقد في التسعينات يعني 92 أعتقد بهالحدود، فكنت أداوم من الساعة 7 إلى 12 الظهر، أداوم في الماركتينج، أدخل إعلانات مال الإذاعة العربية والإذاعة الإنجليزية وأطبعهم وأجيبهم، أرجع مكتبي هنا في الإدارة الإنجليزية، أواصل عملي العادي. عملي العادي هو الحضور والانصراف، الرواتب، الكشوف، الأوفر تايم، الرسائل، التقارير،
1: العمل الإداري خلنا نقول في الإذاعة الأجنبية.
0: نعم، كل ما كل شيء كتسويق وبعدين مثل ما قلت لك، يعني لأن إحنا خذنا كونتراكت أو الاتفاقية مع المعلن، ولازم يجي بالشريط، ولازم بعضهم يتأخرون وبعضهم، بعدين صار عندنا في اللغة العربية وايد أخطاء، يبون لنا الإعلان فلازم أنا بأسمع واحد اللي يكون دقيق في الإملاء في النحو، فكانت الله يذكرها بالخير أمينة حسن تساعدنا، وإبراهيم عبد الكريم الله يلاقي الصحة والعافية، وبعدين أولنا الأستاذ اللبناني اشتغل فترة عندنا تذكرينه، كان هو يدقق لي في إذا في خطأ ملائي أو نحوي نراجع عليهم، ومثل ما قلت لك تعالي عقب سجلي وتعالي دخلي الإعلان، تعالي مثلا ناس 100 إعلان، ناس 50 إعلان، يعني شركة واحدة أو مؤسسة واحدة. في ذيك الفترة مثل ما قلت لك كنت أداوم الصبح وآي الساعة 12 إلى ما أخلص شغلي 2 3 4 اللي يكون. بعدين من عقب اللي صارت اليوم صادفت أن حرب الكويت سنة 91، طلبني حسن عبد الرحمن قال لي أبيك تشتغل عندنا في الأخبار، فكنت أشتغل في الأخبار عندهم من 4 إلى 8 العصر، أو ساعات من 6 إلى 8 النشرة الرئيسية 8. وكان ذاك الوقت طابعات اللي عندهم العادية، يعني ليه ما يبوا الكمبيوتر، يبوا الكمبيوتر في نفس عقب يعني فترة من شو اسمه. فكنت أشتغل في الماركتينج وأشتغل في الإذاعة الإنجليزية وأشتغل في الأخبار ومعد برامج رياضي، كنت 4 شغلات أسويها بالإضافة لأشغال ثانية
1: أنت تحب
0: اللي أقدر عليه سويته. غير بعد كنت أطبع حق بدرية الكمال وبأمر أمر من طبعا سامي، أستاذ سامي القوس، كان برامج اليومية اللي كانت يكتبونها البنات

0: مريم موسى ولطيفة، هذي كانوا يكتبون باليد، أنا أطبعها لهم. برنامج العام، برنامج القرآن الكريم، برنامج وقت شغلي أخلص ذي أسوي ذي، أخلص ذي أسوي ذي، يعني ما شاء الله ما وقفت، يعني ما أمل من الشغل.
1: تحب أنت
0: على طول على طول.
1: بس نرجع ونقول إن التطور سهل عليك هذه المهام.
0: نعم أكيد.
1: يعني أنت ما أعتقد إن أنت راح تقدر إن أنت توفي بالأربع وظائف هذه إذا ما كانت الإمكانيات المكتبية بعد تساعدك على إن أنت تنجز. فأنت عشت في ذاك الزمان زمن الصعوبة، وعشت في زمن السهولة.

0: العمل الإعلامي؟
1: وأكيد يعني لو لو لو مو التقنيات اللي تساعد ولا كم ما تقدرين توافقين بين مي وبين مي يعني، فهذه شيء يساعد هذه غير لأقلتش الرسائل اللي أسويها، غير التقارير. كنت أساعد بدرية العامر في أشياء إدارية وايد، كنت أدقق على الحضور والانصراف مال الموظفين كل شهر، تجيبهم لي أنا كل الموظفين كلكم أنت، وكنت أشيك عليك واحد واحد، أعرف الساعة كم ليات وساعة كم طلعت ساعة كم، وأكتب له على الورقة اللي عنده تقارير مال هذا التشكيل الوظيفي. كل سنة نسوي، كل سنة نطبعه ويردون يعيدونه، وكل سنة نسوي ويردون يعيدونه. بعدين يعني كل موظف تكتبين شنو وظيفته وشنو مهمته، كم مرة أدناه، كم مرة
0: قصدك التوصيف الوظيفي،
1: الوصف الوظيفي حق كل موظف،
0: وكل سنة تكتبه وكل سنة يعيدونه،
1: وتغيرون فيه ونرد على ثاني من جديد، أي إنه مدير جديد أو مسؤول جديد غير في أشياء.
0: ويا عذابك يا يوسف.
1: بعد أكن أقول لك إحنا تحمل كل شيء يعني نسوي كل شيء، ما يعني
0: أحسك تمر بذي كله ب يعني خلينا نقول لو الإنسان يتحلطم بس القلب راضي سعيد.
1: يعني أنا قصرت يمكن على عائلتي وايد، يعني مناسبات الأشياء هذه ما كنت أحضر، لأن إحنا كنا عيد سعيد محرم ما نوقف.
0: وأنا هذا اللي كنت أقصده،
1: ما نوقف.
0: أنت الآن في ما كان في تذمر، ما حد يعني من هلك ابدا هذه ان يعني انت مو موجود، ترى انت تشتغل 12 ساعه
1: ولا ما في تذمر الحمد لله.
0: انت ما حسيت انك قصرت؟
1: انا نفسي كان اقول لك يعني انا ممكن قصرت في حق عيالي، لكن الحمد لله زوجتي بعد قامت بالواجب
0: غطت مكانك،
1: صار اي ما شاء الله كلهم كبروا وتزوجوا ويا
0: عيال، الحمد لله ما بلغك
1: يعني الأمور طيبة الحمد لله. يعني
0: بس أنا أذكر لما كلمت الأستاذ توفيق صالح الله يرحمه أبو أحمد، في كنا نتكلم عن مشواره في صدى الرياضة، قال ذي الجزئية، قال إنه يعني لما تكلم عن ساعات العمل في اليوم، قال إنه هو يعني ما كان موجود لا في الأتراح لا في الأفراح، ما يوجب العرب، ما يدري عن أحد، لأنه كان مسحول في البرنامج. فيقول بعد فترة طويلة لما يعني وقف البرنامج ورجع للحياة بدأ يستوعب أنه ما كان موجود في في في مواقف معينة. فإلى أي درجة إحنا يعني بنتكلم طبعاً إيش كثر يعطيك الإعلام وإيش كثر يأخذ منك، ولكن برجع مرة ثانية لفترة الإذاعة الإنجليزية. صار في تطور في مستوى يعني الإذاعة نفسها، بدأت بثلاث سيدات كما ذكرت،
1: نعم،
0: وبعدين بدأت في طواقم أو الطاقم بدأ يصير في شباب، في شابات، في بحرينيين مو بس أجانب، وبدأ تزيد ساعات البث. إلى أي درجة تشوف أن الإذاعة الإنجليزية والإذاعة الأجنبية في البحرين يعني عكست جزء كبير من حياة المقيمين غير ناطقين بالعربية في البحرين، حتى اللي بينهم خارج البحرين يعرفون ذي الناس شلون عايشين، شنو أنشطاتهم، شنو فعالياتهم.
1: احنا عندنا رسائل كانت تجينا من كل دول العالم، أكثر دول العالم،
0: نعم،
1: في كان عندهم ظرف معين، هذه مال اللي يسمعون الذبذبات الإذاعية، يقول أنا سمعتكم في الساعة الفلانية وذي كانت مرة تتحدث تقول كذا، ونرد عليهم. كان عندنا كارد مطبوع بارز ثانك يو كذا شو اسمه، نرد، وكانوا
0: قرشون قيمة
1: الطوابع مال يحطون دولار أو يحطون شيء شو اسمه، فكنا نشتري في الطوابع ونرجع الجواب إن إحنا مشكورين إنه ما يعطونا، شوفوا يعني لأي درجة إنه ما يهتمون.
0: إيه؟ يعني كان في ردة فعل
1: في البواخر اللي تجي البحرين، السفن اللي برا الليون ما كان عندهم تلفزيونات ولا شيء، كله يسمعون الإذاعة. ما تصورين الاتصالات اللي يتصلون حق المذيعين، اللي يطلب أغنية، اللي يطلب شيء معين،
0: يعني 96.5 ما كانت تغطي فقط وتصل إلى المستمع الموجود على أرض مملكة البحرين، أو حتى نتكلم عن الأراضي القريبة التي يصلها هذا البحرين.

0: تتكلم حتى عن بحارة في الباخرة؟
1: نعم في البحر الخليج. نعم كان قطار توصل لهم، المنطقة الشرقية توصل لهم،
0: يعني والتفاعل هو اللي بين لكم هذا.
1: أقول لك الرسائل ما تسكت. بعدين عندنا شيء إحنا كنا سويناه من يوم اللي إحنا في العدلية.
0: نعم.
1: إحنا نسميه بامبر ستيكر أو تي شيرت. نأخذ يعني المعلن يجيب له ساعات 100-200 فانيل وزعوهم. إذا نوزعهم على أي أساس؟ أو يجيب لك أقلام وزعوهم. إحنا قلنا لهم لا. صبروا، احنا بنسوي لكم تدفعون على كل فانيلة دينار ونص على كل فانيلة، ونحط اسمهم على اليد بس على الكتف يعني اللون
0: على الأكمام.
1: ايه على الأكمام. وفي الوسط راديو بحرين مع شعار راديو البحرين ورا ما في شيء. فصارت العملية يعني وايد ناس استانست منها. ليش؟ لان احنا نقول كل يوم نسوي مثلا 5-6 مسابقات 10 يعني this come to you فلان بن فلان مقدمها لكم هاللون. فهو يطلع يروح يستلم الفانيلة من وين؟ يستلم من المحل،
0: من المعلن نفسه.
1: من المعلن انت كسبت زبون يالك ليه محلك انت ولنداش عندك انت استفدت منه.
0: ايه وصل لمكانك.
1: فكانوا يتصلون يعني شغل لك. وفي فترة خلينا بامبر سكر يكلف 100 فلس هذي يرسبونه على السيارة.
0: لحظة أنا تقصد أن هذه الجوائز وهم يروحون يستلمونها من
1: أيوة حلو. إحنا نأخذ هذه إحنا نستفيد مو بنستفيد كل أي دينار نطبع في الفانيلة يعني مع شركة متفقين يومها.
0: نعم.
1: دينار واحد
0: تكلفة الطباعة
1: 500 فلس هذه حق الطوابق وحق يعني الأشياء التناطيش مثل ما تقولين هاللون.
0: أيوة.
1: وفي بعدين كل الأشياء اللي تمت وسلم لها كل الأشياء الإدارية. ف يعني كان باستمرار في يعني مستمعين يحبون هالأشياء ذي لو شيء بسيط لكن يشاركون.
0: صحيح في تفاعل كبير.
1: في وايد وايد
0: خصوصا من أعتقد من الشباب والشابات في مرحلة المراحل العمرية المراهقين.
1: نعم.
0: الجيل الجديد اللي حاب يسمع الأغاني الأجنبية.
1: نعم.
0: فتفاعلوا مع 96.5 بشكل كبير. نعم. خصوصا فترة يعني منتصف الثمانينات ونطالع.
1: نعم.
0: إذا تصحح لي.
1: لا فعلا يعني أنا أقول لك يعني يونا اللي ذاعها هناك يوم إحنا في العدلية.
0: إيه؟
1: يوني ساعات زوار مثل ما تقولين متحف يايين يستانسون يبون يشوفون الإذاعة يشوفون المذيع. يشوفون يعني مثل ما قلت لك إحنا أرجع لها حق الإذاعة العربية. هذه كانت المذيعين عندهم يعني شهرتهم مثل ممثلين. الرسائل كم الرسائل اللي تينا في الإذاعة العربية كان مش قبل.
0: نعم.
1: يعني حق حسن كمال حق سعيد الحمد حق عتيق سعيد حق تيهم رسائل معجبين يعني من العرب وهلهم سواء البحرين أو خارج البحرين.
0: نعم.
1: وما يطلبهم يستمعون كان على فترتين أول يقدمونها الصبح والعصر
0: المساء. أي صح.
1: وكانت خياش رسائل خياش نفرزهم يبونهم عندنا هنا يعني هذه طالب اغنيات فلان هذه طالب اغنيات فلان هذه المذيعة ما عندها وقت تبطل
0: انا اقدر اتخيل حجم الرسائل لان انا اتخيل الحين تتكلم استاذ يوسف وذكر الصندوق اللي يقول ابو ياسين خلطه بلطه.
1: اي نعم.
0: يعني هذه بعد نتيجه المسابقه الرمضانيه.
1: اي نعم.
0: انت تشوف ايش كثر في رسائل معناتها هذا كلهم حابين يشاركون في المسابقه.
1: نعم. نعم.
0: معناتها هؤلاء كل الاطفال
1: يسمعون.
0: تابعوا وشافوا المسابقه طول شهر رمضان.
1: نعم.
0: فتباعا كل البرامج يصير في هذه التفاعل معاها عن طريق
1: ال ما في شيء غير الإذاعة ما في الناس تنطر تمثيليات الأسبوع تمثيليات الأسبوع كانت كل يوم في يوم من الجمعة هذه حسب ما عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه سمعته منه يعني.
0: نعم.
1: يقول لي أطلب مكالمة. قال مين؟ قال المرحوم الشيخ عيسى بن سلمون الله يرحمه. قال ليش ما خليتوا التمثيلية هالأسبوع؟ قال ما رح صار ضعف ما سجلها أو شيء هاللون. يعني لهالدرجة الشيخ عيسى بنفسه أمير البلاد ذاك الوقت يتصل يسأل عن هذه حسب كلام عبد الرحمن عبد الله نعم الله.
0: الكل ينتظر هذه التمثيلية.
1: الكل الكل ينتظر مثل ما قلت رمضان عقب الفطور أول أسبوع لأن كان إداء محمد خميس وبروين زينة يعني أروع من الروعة ويعيشون الدور. يوسف
0: تتكلم عن أي مسلسل تحديدا؟ فرج وسلامة؟
1: لا كل تمثيليات مختلفة في سنة من السنين سوى
0: بس أعتقد بعدين المسلسل تلخص

0: صدى كبير يعني.
1: لا سعيد الحمد لله ما كتب القصة على البحار حميد الغالي تمثيليه يمكن حوالي نص ساعة يعني. الكل يعني يسمعون يصيحون. ومن اللي أدي الدور الله يرحمه إبراهيم كانو. كانت عندي أنا مسجلة كنت محتفظ فيها من هذه حميد الغالي يعني واحد يتحاكي مثل بس يا بحر شلون يعني.
0: أيوة.
1: وبعدين إخراج عبد الرحمن عبد الله وعبد الواحد درويش ما شاء الله يعني يعيشونك كأنك الأجواء أنت تلفزيون طالعين. فهذه كانت لمة الإذاعة يعني أقول لك يعني مثل الشهرة اللي شو أقول لك مثل الممثلين.
0: نتكلم الآن عن تفاعل الإذاعة مع الأحداث. يعني الإذاعة وجدت ومرت بفترات مؤثرة في التاريخ سواء على مستوى سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وتفاعل الإعلام معها كان يعني أمر حتمي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كان هذا الإعلام الرسمي الموجود في البلد الذي يعيش هذا الحدث بشكل مباشر أو قريب منه، مثل ما صار في سنة 90 وحدث غزو الكويت والتغييرات اللي تطرأت على الإعلام البحريني خصوصا في هذه الفترة، فترة الغزو بعدين فترة حرب التحرير. فلو تكلمنا عن هذه الفترة كيف كنتوا تتعاملون مع أخبار الحرب، من وين كنتوا تجيبون هذه الأخبار، وما الذي حدث في فترة الحرب وتغيير موضوع البث؟
1: أنا اشتغلت مثل ما قلت لك قسم الأخبار في وقت الحرب يعني بعدين إحنا الجماعة اللي اختارونا مو بكل الموظفين، أغلب الموظفين حوالي شهرين ريحوهم، فكنا إحنا نداوم وقت الطوارئ.
0: نعم.
1: وإني من الساعة 8 الصبح إلى 8 في الليل. في الأخبار كل ساعة تتغير يعني على الوكالات لأن كل ما يصير حدث تغير شيء، كل ما يصير حدث تغير شيء. صاروخ انطلق ودي ما أدري شنو يعني، والناس خلوا صافرة الإنذار ولا خلوا يعني.
0: يعني أنت في حالة ترقب أصلاً.
1: ترقب أكيد. نعم. يعني كل واحد.
0: ستاند باي.
1: إيه يعني أنت هم في حرب في شوارع خالية ما في أحد برا.
0: أما هذه لقطة أطلقت صفارة الإنذار.
1: نعم.
0: يعني أعتقد أن هي ستبقى في ذاكرة الوطن. يعني خصوصا ذي الجيل اللي عاش ذي الفترة. فعلا كانت فترة صعبة وغريبة على الناس، لكن البث تحول فيها إلى 24 ساعة صح؟
1: نعم.
0: طيب شو اللي صار؟
1: الإذاعة والتلفزيون.
0: الإذاعة والتلفزيون. من وجهة نظرك شو اللي تغير في لما صار البث 24 ساعة؟ هل صار في مثلا هذه تحدي أمام طاقم الإعداد والتقديم، أو تحس إن حتى الجوانب الإدارية الأخرى؟
1: أمام في الليل يعيدون برامج.
0: نعم.
1: برامج معادة وأغاني طويلة يعني، وجريب الصبح موشحات وأشياء دينية وأشياء هاللون. الصبح من الساعة 6 تبتدي برنامج المباشر، كانت تقدم عاش عبد اللطيف، أول كان مسجل بعد البرنامج أول ما كان على الهواء يعني في فترة في التسعينات كان مسجل
0: اللي هو
1: برنامج صباح الخير. كانوا يسجلونه قبل بيوم ما كان مباشر. وبرنامج بعد كان الظهر، فترة الظهيرة،
0: مشوار الظهيرة
1: بعد. فترة كان سجل، فترة كان الهواء يعني.
0: نعم.
1: وكان الله يرحمه الحمادي بعد كان فترة يقدم.
0: نعم.
1: وعاش بعد إبراهيم الحمادي يعني تنوبوا عليه فوزية ضعين فوزية محمد وأمين الشملان.
0: طبعا البرنامج استمر فترة طويلة. نعم. فمر عليه مجموعة من المعدين حتى المقدمين البرنامج. نعم. شنو الأحداث اللي يعني لازلت تذكرها بوضوح وقت ما أنت كنت تعمل في الإذاعة، سواء كان الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الموجات باللغة العربية، تحس أنها فعلا لا تزال موجودة وحاضرة في ذاكرتك؟
1: أنا اشتغلت في كرنفال البحرين، كرنفال اللي صار مناسبة مرور 25 سنة على تولي الشيخ عيسى الحكم وافتتاح جسر الملك فهد
0: في 86.
1: 86.
0: نعم.
1: أنا كنت في الإذاعة الإنجليزية، كنا نداوم في المنامة في العدلية، فجاتني تليفون بدرية العامر قالت لي خليل الدوادي يبيك.

0: قال لي في واحد انجليزي جاي من لندن جايبينه عشان ينظم او الفكره اللي حق الكرنفال يعني شلون. ف احمد سليمان ما كان عنده مانع لانه هو كرئيسي المباشر، فكنت جيت اشتغلت معاه، خلونا في مكتب الوزير تحت المكتب اللي انا وياه. فكنت بعد نطبع الرسائل حق وين، نطبع الرسائل الانجليزيه حق اللي نطلبهم عشان يشاركون، يعني نعطيهم فكره ان وزاره الاعلام راح تنظم كذا كذا كذا، واحنا من ضمن اخترناكم اذا انتم تحبون تشاركون. فتميت 6 شهور معاه يعني لما نفذنا المشروع اللي صار. طبعا البحرين كلها طلعت شافوا الكرنفال ذاك السنة يعني 86. فقمنا بعد نزور احنا الشركات اللي جابت موافقة وصار اجتماعات وياهم.
1: نعم.
0: على اساس انه شلون يسوون السيارة، وين يحطون كذي، شلون السيارة تمشي، شلون يغطونها، شلون الدخان مال السيارة وين يروح، يعني ما يزعج الناس.
1: يعني احنا الآن نتكلم في 86.
0: نعم.
1: في هذه المناسبة التي اجتمعت فيها أكثر أو اجتمع فيها أكثر من حدث.
0: نعم.
1: افتتاح جسر الملك فهد في حدث تاريخي مهم ومفصلي في البحرين.
0: نعم.
1: وحتى في الخليج في 86، في نفس العام الذي وافق اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد آنذاك طيب الله ثراه، فأنتوا نظمتوا أول موكب للسيارات.
0: نعم. فجيت اشتغلت معاهم واجتمعنا مع الشركات واتفقنا ومع يعني وزارة الداخلية طبعا ووزارة الدفاع، حتى الطيائر حلقت في الجو في شو اسمه. بس أنا بالنسبة عن نفسي كنت أخلص هني الظهر أروح أداوم العصر في الإذاعة، شغلي اللي أنا أسويه كان ما وقفته، أداوم الصبح هني مكتب الوزير، أروح العصر أداوم في الإذاعة أسوي شغلي اللي ما خلصه. استمريت طبعا مثل قلت ليش لي خلصت شهور 6 شهور، رجعت العمل العادي. هذه يعني من الأحداث اللي صارتني. والحدث اللي أكثر سنة على ما أعتقد 97 هبت علينا عاصفة وقوى قوي مثل الأيام اللي جاتنا، وإحنا كنا في الإذاعة قاعدين، طاح الشيب العود هاي مال الإذاعة، الشيب مال برج مال طاح على سيارتنا
1: إيه،
0: ومنها سيارتي وسيارة محمد منعم يعني اللي تكنسلوا من قوة يعني لو إحنا في السيارة كان إحنا
1: إيه الله سلمكم صراحة.
0: يعني هذه الحدثين يعني أقول لك اللي إذا أتذكره.
1: اي فعلا فعلا كان، وذكر انه كان يعني المانشيت الرئيسي في الصحافه بعد العاصفه. نعم. اللي صارت لان سقوط البرج يعني او برج الارسال، الحمد لله الله سلمكم ما كان في اصابات. طيب بعيدا عن الاحداث الساخنه هذه الصعبه، باعتبار ان انت يعني جزء مهم واساسي من ذاكره برنامج رياضي مهم وهو برنامج صدى الرياضه، وانت اساسا رياضي ومحب وحكم، عشت الحلم، حلم البحرين في الحصول على كأس الخليج طول هذه السنوات.
0: نعم.
1: كيف استقبلت اللحظة التاريخية هذه؟
0: بكينا مثل ما يقولون السنين اللي راحت، وكنا قاب قوسين وأدنى أن احنا ناخذ البطولة يعني.
1: نعم.
0: من أول البطولة المفروض كانت لنا، وما صارت إصابات في الملعب يعني غصب.
1: تذكر أول البطولة؟
0: طبعا أنا كان عندي دفتر أول ما كان في جرائد ألصق فيه لحصل الصور، منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب اللاعبين، مجلد سويت لي هذاك الوقت في سنة 70. يعني كنت أجمع هذه الصور وأكتب تحتهم مناسبة اللون، يعني يمكن بعض المباريات ما حضرت هذاك الوقت من برا السور إذا ما دخلوني هذاك الوقت إن طلبة يعني ما كان عندنا اللي يساعدنا ليش أو شيء، نروح بالخاش ندش الملعب يعني. بس
1: لبيك نصيبك عاد
0: اي نعم اللون يعني
1: انزين.
0: فأقول لك يعني عاصرت البطولة الأولى والثانية وكنت أتابع يعني خلاص كميت على طول. وبعدين ربعي المهندسين حسين محروس وعلي السيد محسين يسافرون ساعات ويا ذيك حق التعليق

0: ينقلون المباريات، فأنا أوصيهم يبون لي مجلدات الدفاتر اللي تصدر، يعني كل بلد يصدرون للحين عندي لازل تحتفظ فيهم المجلات هذه، يعني دورات الخليج الأولى، وكتبون عن كل الدورات اللي صارت. بس الفترة الأخيرة يعني ما حصلت عن الصرامة، بس الفترات الأولية عندي موجودين، يعني
1: في مطبوعات ترافق البطولة.
0: نعم كل المطبوعات. وأنا هني اشتغلت في 86 صارت البطولة في البحرين.
1: نعم.
0: ورشحوني، أنا صرت مدير مدير المكتب الإعلام في فندق الخليج، كان خليل الذوادي هو رئيس المجموعة، ومنهم توفيق صالحي وماجد سلطان ومحمد لوري وماجد العرادي، أنا كنت معاهم مدير المركز الإعلامي.
1: نعم.
0: شغلي ذاك الوقت، يعني إذا بقول لك عن هذه البطولة، بعد محرر مصري حمدي، وكنا نصدر منشورات يومية، جريدة يومية أعتقد من 8 صفحات أو 6 أعتقد، فيطبعونها في أخبار خليج اللي في المنامة في شارع، أنا أروح لهم الصبح أخذهم بسيارتي أوزعهم على الفنادق اللي فيها اللاعبين، كل شدة يعني فيه مجموعة من ال
1: هاي العبارة مثل ما نقول إحنا
0: فري، يعني
1: جريدة اليومية اللي ترافق البطولة.
0: البطولة
1: نعم، فيها كل الأخبار واللقاءات
0: واللقاءات
1: ومن اللي يشتغل عليها هذه
0: المحررين اللي قلت لك، توفيق وناصر محمد وماجد العرادي وماجد سلطان، يعني يعني كان أقول لك ورئاسة طبعا خليل الذوادي كان
1: ما أنا هذا اللي أقول لك، اللي يسمعنا اليوم يجب أن يعي أن ما يحدث اليوم كان هو نفسه ما يحدث في السابق، لأن هذه هو دور الإعلام الأساسي في نقل المعلومة، ولكن باختلاف الأدوات. اليوم إحنا لسنا بحاجة إلى طباعة صحيفة يعني أو جريدة يومية مطبوعة، لأن الأخبار تيك أبديتد على جهازك التليفون، المقابلة تحدث الآن وأنت تشوفها الآن بعد دقائق أو بعد ثواني تنزل في حساب المذيع لربما القناة لربما المنصة أو حتى اللاعب نفسه أو الإداري أو المنتخب أو النادي، فأنت تتابع البطولة وما وراء الكواليس وما خارج ما يحدث خارج المربع الأخضر مثل ما نقول، اللقاءات التدريبات البرامج المصاحبة الورش إذا كان في ورش عمل أيا كان تابعها من خلال وسائل التواصل. طيب إنزين قبل 20 سنة قبل 30 سنة ما كانت هذه الوسائل موجودة، فالطريقة كانت هي الجريدة. هذه الجريدة اليومية المطبوعة أو الصحيفة التي ترافق البطولة تحصر كل هذه الأحداث عشان اللاعبين والمتابعين يعرفون شو قاعد يصير في البطولة يوم بيوم. هذه بغض النظر عن التغطية التي تحدث في الجرائد الرسمية أو يعني تيك الجرائد وكالات الأنباء، هذه شيء ثاني، بس العاملين على البطولة أنفسهم يصدرون هذه الأخبار اللي أنتوا اليوم تشوفونها في السوشيال ميديا أو عن طريق المنصات أو عن طريق الصفحات الرسمية، فهي نفس القصة ولكن بأدوات مختلفة. طيب أرجع للسؤال اللي سألتك إياه، ما للإعلام وما علي طول هذه المشوار وطول هذه الفترات اللي أنت يعني عاصرتها وعايشتها، شنو أحلى ما في الإعلام؟
0: يعني الزمالة والصداقة تكونينها مو بس مع ربعك، حتى مع الناس الآخرين
1: طبعا.
0: من خلال الإعلام
1: طبعا.
0: تعرفين على ناس يعني أنا لازلت على اتصال وياهم، تعرفت عليهم بواسطة الإعلام، يعني
1: صحيح.
0: الإعلام يقربك يعني حق الناس والمسؤولين والكبار والصغار، يعني مثل ما تقولين، وكل من في يخدم شغله، يعني في كل من شو الواحد يطور روحه في هالمجال وفي هال
1: حلو، يعني نقدر نقول ان الاعلام اعطاك هذه المساحه للحصول على الثروه الحقيقيه في معرفه الناس.
0: نعم.
1: وبقدر ما هي اداه من ادوات نجاح الاعلامي واتساع شبكه علاقاته، انت كل ما كان عندك شبكه علاقات فاعله

0: وتحظى بقدر كبير من الاحترام المتبادل وفيها درجة من المهنية وناس يعني تستفيد منهم ويستفيدون منك في مجال العمل طبعا وفي مجال عملهم. كل ما كان عملك حيوي وفاعل وتقدر توصل للمعلومة أسرع مثلك مثل الصحفي. ولكن الجميل أن هذه العلاقات تتحول من علاقات عمل إلى علاقات إنسانية وتستمر معك طول العمر. هل هذا يعني ما حدث مع يوسف خيري؟
1: أكيد.
0: من هي أكثر الشخصيات اللي أو اذكر لنا نماذج يعني ما كانوا أصدقائك ولا عيال الفريج ولا لكن الإعلام يعني جمع دروبكم ولا تزالون؟
1: وايد جماعة يمكن بعد بعضهم ما شفت وياهم بس بالتليفون. يعني كان فترة اللي كنت أتصل في يعني في ناس أكلمهم ما قد شفتهم. حدثت لي حادثة تبين أقولها لك مرة.
0: يقول لي أكيد إحنا اليوم جايين نسمع.
1: عصام كان مدير اتحاد كرة السلة كانوا في العدلية محلهم. فأنا ذاك اليوم مار العدلية قلت رحت له دشيت عليه وقاعد سلام عليكم سلام قلت له والله أنا يا ربي شغل وما يعرفني بس بصوب التليفون ما قد شافني. قال لي احنا ما عندنا شغل. قلت انا مطرشتي ابراهيم مهنا قال لي روح عند عصام. قال لا ما في ما عندي شغل شنو تبي قلت له اي شيء شغل. قال لا ما عندك تنزل لاعب مدرب واني احسب يعني شيء ارتباكم شنو خذي مينون تالي يعني شفتها شوي
0: يعني تداش علي من الباب سيدي بس بشتغل عندكم
1: ايه فهم ذي قلت أري يوسف خيري مالي ذار كاميرا الخفية سويت لك يعني تعرفت عليه وضحيت وياه وذي يعني بس يعني ما قد شافني بس بالتليفون نتكلم مع بعض إيه لكن يوم رحت له قلت له أنا أدور شغل
0: تفاجأ
1: هذه واحدة من
0: شكلك كنت تحب تسوي مقالب
1: نعم
0: مع أنه ما يبين عليك
1: لا وايد وايد وايد.
0: من أكثر شخص لحين يعني مشايل لك المقلب مو بناسية ولا بمسامحك؟
1: والله في شخص واحد اسمه جاسم.
0: شوف أقول لك قبل تقول لي سالفة جاسم ترى اللي يسوون المقالب في الناس ينسونها.
1: نعم.
0: بس اللي تساوى في المقلب ترى ما ينسى.
1: إيه أنا ما نسيته.
0: على قولتهم ينسى الصافة ما ينسى المصفوع.
1: هذه أنا الله يسلمك كان في عندي يتيم سنتر في المنامة واحد يفصل جواتي.
0: إنزين.
1: رحت فصلت جوتي عنده ورجعت احنا كنا في العدلية في المنام وجاسم كان يشتغل ويانا في العصاري في الإذاعة الإنجليزية.
0: نعم اللي
1: سمع
0: جاسم
1: سمع جاسم محمود سمع أن أنا رايح مسوي. قام يوم ثاني خلى الهندي يتحكي واحد من شغلهم قال انت مسوي جوتي تعال قياس مو زين. قال شو ما يصير قياس أنا أمس. المهم أنا رحت العصر يوم ثاني رحت دشيت المحل سلام عليكم الإيطالي أنا الهندي إيش فيك أنا هني عرفت إنه سووا فيني مقلب
0: سووا فيك
1: دقة يعني وأعطوني مخالفة مال وقوف في السوق وسووا لي مقلب خلوني أروح. يوم رجعت هم عاد ينتظروني أنا أقول لهم صبيان أنا ها وين ياي ما قلت لهم عشان أبيهم شوي
0: ما تبي تبرد خواطرهم
1: يعني المقلب ما انسى يعني اللي سوى
0: هم اللي سووا فيه
1: هم اللي سووا كلمني الواحد يعني يشتغل عندهم قال لي تعال حق جوتي مالك القياس مو عادل خلاني اروح ليوم ثاني عصر يعني اروح
0: على اساس انه هو
1: الخياط
0: يعني
1: سوى فيني المقلب يعني
0: عشان كذي ما نسيته والله ما قلبك انت شكل كلها نسيتها.
1: لا ما انا ما نسي وايد عندي مقالب مع ناس بس ثقيلة يعني
0: غير هذه المقلب يعني
1: وايد
0: غير مقلب عصام
1: وايد يعني ما يعني
0: زي سامحوك ولا لا؟
1: لا سامحوني
0: اشوى الحمد لله
1: انا ضحيت بس ما بحاجة
0: الله يديم المعروف ان شاء الله يا رب
1: الحمد لله.
0: طبعا احنا نتكلم عن إذاعة بهذا العمر
1: نعم
0: فاحنا عندنا نتاج زخم او ثري جدا من البرامج الإذاعية. هذه البرامج تأتي أهميتها وثرائها وعراقتها أن هي رافقت مراحل مختلفة من التاريخ. يعني اللي انكتب في 70 كتب في أجواء وفي
1: تختلف طبعا
0: تطور العلوم تغير

0: ربما بعض المعلومات والقناعات، يعني أحيانا مثلا الحين نرجع حق برنامج مثلا كتب في بداية الثمانينات، نتكلم عن مثلا حلم معين، حلم علمي
1: وصار
0: نشوف إن لا إيش قاعدين يتكلمون عنه، هذه خلاص انتهى. أوكي، فهذه أقصد إنه هذه ثراء البرامج. إلى أي درجة تشوف الآن إن يعني المكتبة لازم نتعامل معها بطريقة مختلفة أساس إنها تستمر مع الجيل الجديد؟
1: نعم.
0: عشان نحفظ هذه المواد، نعم. نحولها ونحفظها، لأن أعتقد هذه الأشرطة والريلات القديمة تخترب ومع الزمان.
1: إيه، الوقت أكيد. إيه، المفروض كانت ذاك الوقت تنقل على أشياء ثانية أو أشرطة
0: أجدد. أيوة.
1: بس ما في كان الأجهزة، ما في يعني
0: ما
1: مسجلتين أو ثلاث وكل يوم اختربوا. وكان عندنا في مهندس شاهد علي خان باكستاني، هذه كل شهر يجيب لي لستة هالطول، هذه أكتب فيها السبير بارت، يعني الصبيان ما يعرفون يطبعون إنجليزي إلا أنا، فهو يجيب لي كل أرقام يعني ليش عشان يشتري أشياء بارزة اللي حق مثلا اقترب شيء، مثل ما تقولين السبير بارت، يعني يبيعون الأجهزة هذه يعني
0: حق الصيانة، يعني
1: حق الصيانة والتصليح، وعندنا مخزن كامل يعني كل شيء فيه بارز يعني حق التصليحات عندهم.
0: جميل. طيب نتكلم عن البث أو الجانب الهندسي وكيف تطور. أنت كنت موجود في بداية الإذاعة الإنجليزية في المقر المؤقت،
1: نعم،
0: وبعدين رجعت المنامة في العدلية، وبعدين رجعت وبعدين صار مقرها هني المقر الثابت في مجمع الإعلام، مجمع وزارة الإعلام في مدينة عيسى. طيب شنو تشوف أنت تطور البث وأدواته، المهندسين اللي كانوا موجودين معك؟
1: أول كنا عندنا في العدلية جنريتر خارج المبنى روحه، هذه يزودونه بالديزل على أساس من تنقطع الكهرباء أوتوماتيكيا يشتغل، يشغلونه على أساس البث يواصل،
0: يعني كأن الطاقة البديلة.
1: أيوة، الطاقة البديلة على أساس إنه إذا بندت يعني الكهرباء أو انقطعت صار أي شيء
0: ما ينقطع الإرسال. حلو.
1: هني في مجمع وزارة الإعلام لا، طبعا في أشياء ثانية، يعني في سبير حق هذه غطي على هذه،
0: نعم.
1: تطور أكثر، أجهزة غير، قاموا هني حتى يسجلون 24 ساعة أي شيء يبث من كل إذاعات طبعا اللي تحت وزارة الإعلام، كل شيء مسجل حق أسبوع كامل، عشان لو واحد يبي يرجع، ويا ما رجعني حق أشياء وايد الناس، يعني ساعات الإعلانات إنه ما خليتوا إعلاننا وما نروح نرجع حق الشيء نسمع، خلوه وما خلوه.
0: التسجيل كان كامل، تسجيل كامل.
1: أنا كنت من الصبح لليل ريدو ما يبند من تحت راسي، يعني دائما ريدو شو ليش، لأن أنا لو ما خلوا الإعلان يحاسبوني أنا، فكنت أسمع صباح الخير، أسمع الظهيرة، أسمع في الليل على طول، وأعرف متى وقت الإعلان، حتى اللي راعي الإف إم يعني كنا يعني بعض الأحيان، وفي رمضان كانوا يأخذون عليه القرآن الكريم، بعد كان أشياء حزة الفطور،
0: نعم،
1: اللون يعني، فكان كل هذه الإعلانات مدفوعة يعني كلها، وأنا أتحاسب عليه يعني إذا ما وقعت.
0: طيب احنا تكلمنا طبعا عن الإذاعة الإنجليزية، تكلمنا عن صدى الرياضة، تكلمنا عن عملك الإداري والأحداث المهمة اللي شاركت فيها، تكلمنا عن علاقتك بالموظفين أو بالزملاء. من الشخص اللي فعلا استفدت منه في الإعلام؟
1: والله وايد، أهم شيء أحمد سليمان أكثر واحد استفدت منه لغويا إنجليزيا وعمليا، يعني في كل شيء، لأنه هو كان يشتغل في إذاعة البي بي سي قبل لي البحرين، يعني يا أبوك مستشار إذاعة البحرين من سنة 65، فصار لي عبارة كني أنا تلميذ عنده، يعني كل كلمة يقولها، كل شيء كتبه، كل شيء يعني، حتى الإنجليزي أنا كنت أول يعني ما ترجم، بس في بعض الأشياء يعني اللي أنا أعرف تمر عليك اليوم، حتى لو آية أقول حق المذيع التهوى مو موجود، أقول له كذي كذي كذي بالإنجليزي، تكتب رأسنا يعني أشياء فيه بسيطة، يعني استقبال أو شيء وحضور من غير.

0: تعودنا عليه الصيغة يعني
1: الصيغة والنصوص. نعم.
0: وكان سلطان سالم الله يرحمه سلطان سالم هذه كان ممثل عود وكاتب يعني من علاقتي معه واشتغلت معه قلت يعني الرسائل قمت أخذ منه من أسلوبه المديح والرسائل هذه يعني واحد يكتب الرسالة الأكرم المكرم يعني كذي مثل ما تقولين العظمين في الشخص اللي بتدار شيء له.
1: قبل لا نطلع شو اللي يميز شخصية أحمد سليمان؟
0: أحمد سليمان أنا أقول لك يعني
1: لا شو اللي يميزه كشخصية أنت تحس إن هذه الشخصية أنت استفدت منها؟
0: يعني فاهم في كل شيء يحاوتيش على الموضوع يدش لك في موضوع
1: يعني تحس إنه عنده إجابة لكل سؤال
0: في أنت لو تدشين عنده حق خمس دقائق تقعدين عنده ساعة تقدر تروحين لحق ساعة تقعدين ثلاث ساعات لأنه ما يخلص.
1: ومميز إداريا يعني ولا حتى في المجال الآخر؟
0: في كل شيء كل شيء أنا أقول لك إداريا التقارير إذا كان تقرير كل أسبوع أول كان يحضرون عند الوزير كل أسبوع تسوي تقرير لازم وذكرني شنو صار هو بروحه يقول لي يعني قال ذكرني شو اللي صار يعني أي حدث يصير يعني في الإذاعة رأسا نكتبه يعني يرفعه هو الوزير يعني أسبوعيا فهذه بعد أشياء يعني يستفيد منها الواحد يعني من الأشياء اللي تمر علينا ومن
1: جميل.
0: كذلك حبيت أذكر أخي وزميلي العزيز المرحوم صلاح أحمد خالد الله يرحمه واللي عملت معاه من سنة 83 إلى 2018. الأخ صلاح بدأ معنا بوظيفة مترجم أخبار في الإذاعة الإنجليزية واستمر إلى أن استلم وظيفة رئيس راديو البحرين بعد أن تقاعد المرحوم أحمد سليمان. والصراحة استفدنا من بعض أمور كثيرة يعني كما ما أنسى أخواني الأعزاء يونس سلمان وكيل الوزارة المساعد واللي عمل براديو بحرين بوظيفة مترجم أخبار قبل أن ينتقل إلى إذاعة البحرين العربية وغيرهم عزيز قنبر وعبد الله الحمدان وحسن الملة ومحمد منعم وطارق برشيد وعدنان الوزان وغير وغير وغير بعد ما وهذا لين صراحة يعني كل جهد تعاوننا في كثير من الأمور استفدنا من بعض وايد.
1: طيب شخص آخر بقى تحس إنه هو يعني تجربته كانت جدا غنية وأنت استفدت من قربك منه؟
0: والله كلهم يعني أكثر شيء اللي اشتغلت فيه أنا نبيل علوي توفيق صالحي يعني أكثر يعني استفدت طبعا أكيد يعني العلاقات اللي بيننا وعلى فكرة إحنا يعني أنا ونبيل والله يرحمه العد توفيق والأخ عبد الناصر كنا كل شهر نتجمع نروح نتغدى مع بعض يعني مو بس في مجال العمل يعني حتى خارج العمل فكل شهر لازم نتجمع مرة واحدة صارتنا فترة يعني اليوم.
1: طيب الآن بعد هذا المشوار وهذه السنوات شنو البرنامج اللي أنت تحب تسمعه أو شنو هي أكثر موجة أنت تسمعها من أنت أكيد لا تزال مديم تسمع الإذاعة؟
0: يعني الحالية الفترة الحالية البرامج الآن إذاعة العربية هذه باستمرار يعني أسمعها لأن أغاني كلها قديمة ملوّل أيام اللي كنت أشتغل لا أسمعكم أسمع برنامج صباح الخير برنامج مساء الخير برنامج في الليل بس أقوب يعني ما قمت أهتم يعني هالكثير. وعلى فكرة أنا أتابع الإذاعات كلها أي انقطاع يصير ساعات أو ساعات اسطوانة الكمبيوتر يشير رأسا أتصل في المهندسين أو أتصل ساعات في الكنترول أول أقول لهم أكو ترى كذي كذي انقطع يعني كنت يعني في نفس الوقت أتابعهم أتابع مو بصف مو بشغلتي بس من باب أحب أساعد يعني أساس ما يطلع شيء ينتقدوني فيه اللي برا.
1: هذا نابع من إحساسك بالمسؤولية
0: نعم.
1: ولهب غريب عليك.

0: عندكم أنتم الجيل الذهبي، عندكم ذي الإحساس، عندكم ذي التجربة الشمولية التي سمحت لكم بالوجود في مفاصل العمل الإذاعي في أكثر من موقف في أكثر من مكان. على طول المشوار قدمتوا لنا نماذج أنا أشوف أنها هي الأمثلة التي يجب أن يحتذى بها. التزامك بالعمل وحديثك عن هذه المهام، أنت تتكلم عن تكليفك بمهام تقضي فيها فترة تنجز فيها عمل معين، ولكن لا تتخلى عن عملك الأساسي. غبت 6 شهور، خلصت مهمة، أديت واجب معين، ورجعت مرة أخرى تأدي مهامك، وهذا بالضبط ما يحدث للإعلامي. أنا يعني عاجزة عن شكرك، خذنا من وقتك وتناقشنا في أمور كثيرة، تذكرنا مع بعض يعني مواقف كثيرة، وإحنا جدا شاكرين لك وقتك، والله يعطيك الصحة والعافية.
1: بس أنا عندي كلمة واحدة يعني
0: تفضل.
1: يعني كانت أمنيتي على العمل اللي قمت به وسويته وانجزت إنه أكون المكرمين، لأن أنا خدمت 47 سنة يعني، فهذه الشيء اللي حبيت. بس
0: إن شاء الله بتحصل على هذا التكريم
1: إن شاء الله.
0: وبغض النظر عن هذا التكريم، أعتقد أن ما قدمته في هذه السنوات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قرابة نصف قرن، وأعتقد أن هي يعني جزء كبير من حياتك، من شبابك، من عطائك، من فزيت طلعت من الثانوية وتخرج وأنت تعمل في مجال الإعلام. إذن تجربتك الحياتية كلها مرتبطة بهذا العالم. أرجع أقول لك النموذج اللي أنت قدمته في شخصك الكريم، في التزامك، في عملك، في هدوءك. أنا يعني على السنوات اللي يعني كنت موجودة في الإذاعة وأنت كنت موجود، الله يعطيك الصحة والعافية قبل يعني التقاعد طبعا، هدوءك يعني وثباتك الانفعالي ما شاء الله، وشخصيتك هي يعني الأستاذ يوسف تشوفه الصبح، المغرب، العصر، وقت الأزمات، وقت الفترات اللي فيها تراخي، وقت اللي فيها شد وهو وعنده نفس الكاركتر وعنده نفس ردود الأفعال. فنتعلم منكم، والله يعطيك الصحة والعافية مرة أخرى. أنا جدا شكرت لك هذه الفرصة،
1: وإحنا بعد شرفنا بلقائكم. إن شاء الله يوفقك. إن شاء الله
0: إن شاء الله دائما نسمع عنك الأخبار الحلوة ونشوفك في أروقة الإذاعة وتنورنا دائما
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: تسلمين.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نتفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية، هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
4: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: كان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
1: وجهتنا السياحية اليوم مستمعينا إلى تلك الدولة الخليجية الصغيرة اللي لجمالها الأخاذ لقبت بلؤلؤة الخليج. تمتلك العديد من الوجهات والمزارات اللي تجعلها وجهة سياحية ممتازة ومعتادة للسياح من العالم العربي لقضاء العطلات الممتعة والأوقات السعيدة. وهي واحة وسط الصحراء ومدينة عربية أصيلة وسط المدن العالمية المحيطة فيها. الكويت اللي تعد واحدة من أمتع مدن الخليج في السفر والإجازات.
0: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: الكويت من أكثر الدول الخليجية اللي زرتها. لما أدخلها كان ممكن يطلعت من ديرتي. نفس عاداتنا نفس تقاليدنا. أكثر شيء نحبه في الكويت شوبينج والمطاعم. مطاعمهم وايد متنوعة فيها كل شيء تقريبا.
3: من الدول اللي زرتها الكويت مميزة بأسواقها الشعبية مثل سوق المباركية، مطاعمها المفتوحة، أسواق والمتاجر. وأيضا من أماكن اللي زرتها حديقة الحيوان، جدا حديقة مميزة ويحبونها الأطفال، وأيضا المركز العلمي.
4: أنا سافرت الكويت ورحت فيها واجد أماكن مثل مجمع الأفنيوز، مجمع 360، سوق شارك، سوق المباركية، ورحت المدينة الثقافية وزرت فيها الأكواريوم. عجبني الأكواريوم اللي فيه روعة الحياة البحرية. اللي عجبني أكثر عدد الأنواع السمك الموجود عندهم. بعد رحت أكلت في مطعم فريق صويلح وعجبني الأكل الشعبي الموجود عندهم. واللي يميز الكويت أكثر شيء هي الأبراج، واللي يميز الأبراج أكثر هي المنظر من فوق.
0: سافر ويانا.
1: تقع دولة الكويت في القارة الآسيوية في الشرق الأوسط، وتقع تحديداً في الشمال الغربي من الخليج العربي، فهو يحدها من الشرق، أما من الغرب فتحدها العراق، وتحدها المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب. نظراً لوقوع الكويت في الإقليم الجغرافي الصحراوي، فإن مناخها من النوع القاري اللي يتميز بصيف طويل حار وجاف وشتاء دافئ قصير ممطر أحياناً، كما تهب رياح مثيرة للغبار خلال أشهر الصيف، وترتفع نسبة الرطوبة خلال الأشهر المذكورة، وقد تصل درجة الحرارة أحياناً إلى 50 درجة مئوية في الظل، وغالباً ما تهب خلال رياح مثيرة للغبار. أما في فصل الشتاء فرغم قصره يسوده الدفء وتصل درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية، وقد تنخفض إلى الصفر المئوي في بعض المناطق.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: ونبدأ معكم مستمعينا جولتنا السياحية في أهم وأبرز المناطق والمعالم السياحية في الكويت. أبراج الكويت هي مجموعة من ثلاثة أبراج في مدينة الكويت، تقف على رأس جرف ناتئ في الخليج العربي، وقد تم افتتاحها رسمياً في مارس 1979، وتعتبر رمز هام ومن أهم معالم السياحة في الكويت، لا سيما العاصمة الكويتية. وتتضمن الأبراج مجسمات كروية زرقاء، وأحدها يستخدم لتخزين المياه، وآخر مخصص للمعدات الكهربائية اللي تزود ثلاثتها بشتى ألوان الإضاءة ليلاً. والبرج الثالث من أبراج الكويت يستخدم لغايات الترفيه واستقبال الزوار من داخل وخارج البلاد، ويتضمن مطعم ومقاهي وقاعة ومنصات مراقبة.
0: رحلة عبر الأثير.
1: برج الحمراء وهو واحد من أهم معالم الكويت والأبراج التجارية فيها ومنطقة الخليج بالكامل، يبلغ ارتفاعه 414 متر، ويعد أطول بناء على الإطلاق في الكويت وضمن قائمة تضم أطول 23 مبنى على مستوى العالم. يتميز هذا البرج بتصميمه الفريد اللي ياخذ شكل مخروطي مفتوح، واللي يعتقد الناظر إليه منذ الوهلة الأولى بأنه قطعة ورقية عملاقة للغاية. البرج يأخذ الأنظار من مختلف الأماكن بالكويت، فتستطيع أن تراه أينما ذهبت. أما من الداخل فالبرج يحتوي على العديد من الأقسام، أهمها المجمع التجاري اللي يتألف بدوره من مكاتب ونادي صحي ومركز تسوق متطور مع مسارح وملعب للأطفال، بالإضافة إلى المطاعم. البرج يتوفر به إمكانيات التشغيل بالطاقة الشمسية، فلذلك صنف كواحد من الأبراج الأكثر أهمية وفائدة حول العالم. فعند وصولك إلى مدخل البرج بتندهش من قاعة استقباله الضخمة اللي تمتد لمساحة 20 متر، وتعد من أفخم قاعات الاستقبال في العالم.
0: مناطق ومدن سياحية.
1: الجزيرة الخضراء تم افتتاحها كجزء من مشروع الواجهة البحرية الخضراء في الكويت أوائل سنة 1988، وهي جزيرة صناعية بالكامل. ومن أبرز مزارات الجزيرة بحيرة صناعية تغذيها مياه البحر القادمة من الخليج العربي بظاهرة المد والجزر، وبرج بارتفاع 35 متر. وتتضمن هذه الجزيرة الملاعب والمطاعم والمقاهي ومسرح روماني تتسع مدرجاته لقرابة 700 شخص، وقلعة للأطفال، والعديد من الأنشطة الترفيهية. وننتقل مستمعينا إلى موقع ومعلم آخر من معالم السياحة في الكويت، وهي جزيرة فيلكة. تقع هذه الجزيرة في الخليج العربي، وتحديداً على بعد 20 كيلومتر قبالة ساحل مدينة الكويت في الجزء الشمالي من الخليج العربي، وتغطي مساحة قدرها 24 كيلومتر. الجزيرة لها أهمية تاريخية وسياحية كبيرة للغاية في الكويت، وتعد واجهة ثقافية لها. يعتبر فصل الربيع في جزيرة فيلكة خاصاً بشكل

0: كبير بالنسبة لسكان الكويت والزائرين على حد سواء. ليش؟ لأن تتفتح فيه الزهور وتكتسب الجزيرة درجة حرارة لطيفة، مما يجعلها من أماكن السياحة المحببة في الكويت. وتحتوي هذه الجزيرة على العديد من مناطق الجذب التاريخية اللي بإمكانك مشاهدتها عن قرب، وكذلك بإمكانكم زيارة المتاحف والمباني المنتشرة للتعرف على أبرز السمات الثقافية والتاريخية لهذه الجزيرة. وإذا كنتم من عشاق الإبحار، فبإمكانكم استئجار قارب والذهاب في جولة بحرية واستكشاف مياه الخليج المثيرة، فتنتشر بالجزيرة عدد من القوارب مختلفة الأحجام والأشكال.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: حديقة الشهيد، وهي أكبر منتزه في الكويت وتمتد على مساحة 20 هكتار، وقد تم تأسيس الحديقة الأصلية في الستينات كجزء من الحزام الأخضر للمدينة، وتم تجديدها مؤخراً لتصبح واحة غناء. تضم الحديقة متحفين، ويقف عش طيور ضخم على مدخل متحف الموطن، وتضم الحديقة مركز زوار وساحة احتفالات، وتوجد فيها بحيرة بسعة 12,000 متر مكعب، وتوفر هذه البحيرة منظر خلاب للحديقة ومنطقة تنزه متميزة. ويوجد ممشى رائع يلتف حول الحديقة ويأخذكم إلى المتاحف والمزارات، وتوجد بها أيضاً العديد من أماكن التنزه وملاعب الأطفال، وكذلك عدد من المطاعم والمقاهي. سوق المباركية، وهو أقدم سوق تقليدي في الكويت. عمر هذا السوق أكثر من 200 سنة، وقد تضرر السوق الأصلي في حرب الخليج، ولكن تم ترميمه وتجديده بعد انتهاء الحرب. توجد في السوق محلات متنوعة بإمكانكم أن تجدوا فيها العديد من البضائع، بداية من السجاد الحريري، التحف، العطور، وحتى التمر والتوابل. ويضم هذا السوق متحفين، متحف الشيخ مبارك وأول صيدلية إسلامية في الكويت، وبإمكانكم دخولهم مجاناً. وفي ساحة كبيرة أمام السوق القديم تجدون المقاهي الكويتية التقليدية اللي تصنع الشاي على الفحم، وكذلك المطاعم اللي تقدم الطعام التقليدي. أكيد ما ممكن إنكم تنتهون من جولة التسوق في المباركية بدون ما تتغدون ذاك الغداء الكويتي السنة، وأهم طبق عندهم مطبق الزبيدي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: منتزه الخيران، يقع هذا المنتزه في منطقة الخيران على بعد حوالي 120 كيلومتر من مدينة الكويت، ويعد أفضل مكان لقضاء عطلة قصيرة إذا كان بإمكانكم السياحة لعدد من الأيام. بالرغم من وجود العديد من الفنادق 5 النجوم في الكويت، يتميز هذا المنتجع الفاخر بأن يوفر تجربة كويتية تقليدية، فهو موجود منذ زمن بعيد، ويقع المنتجع على البحر، ويضم حدائق شاسعة فيها العديد من الخدمات والمرافق الترفيهية، ويضم أكثر من 200 شاليه فندقي بمختلف المساحات والمرافق.
1: رحلة عبر الأثير.
0: برج التحرير، يعتبر هذا البرج رمز التحرير الكويتي وتمثيل لعودة البلاد إلى نصابها السابق، وهو من أهم المعالم السياحية في الكويت. يحتل البرج المرتبة الثانية من حيث الارتفاع في الكويت، وخامس أطول برج اتصالات على مستوى العالم. ويخدم البرج 18 من بين أسرع المصاعد في العالم، وتم تغطية الطوابق العليا منه بالألمنيوم المؤين ليتحمل درجات الحرارة القصوى. المسجد الكبير، يعتبر المسجد الكبير هو الأكبر والمسجد الرسمي في دولة الكويت، ويحتل مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 45,000 متر مربع. يغطي هذا المسجد حوالي نصف المساحة الإجمالية، ويتضمن قاعة رئيسية للصلاة تحتوي على 144 نافذة وتتسع لقرابة 10,000 مصلي. وقد تم بناء هذا المسجد سنة 1982، ويتضمن إلى جانب قاعة الصلاة الرئيسية قاعة نسائية منفصلة تتسع لقرابة 1,000 مصلية.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: متحف الكويت.

0: الوطني. تم افتتاح هذا المتحف سنة 1986، وقد تم تقسيم مبنى المتحف إلى 4 مباني، تستخدم 3 منها لمعارض المتحف الدائمة والرابع لاستخدامات المكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات. وتظهر المجموعة المعروضة في المتحف للزوار ثراء تاريخ الكويت وجذورها العميقة، إلى جانب مجموعة كبيرة فنية وتاريخية لعائلة الصباح الحاكمة. منتزه سكاي زون ترامبولين. يعتبر هذا المنتزه من أهم ملاهي الكويت، فهو أول مدينة ترفيهية مغلقة تضم العديد من الأنشطة البدنية. وقد تم افتتاح المنتزه سنة 2015، ويتضمن عدة ملاعب للقفز وكرة السلة وحلبات مصارعة والتسلق وغيرها من الأنشطة الرياضية.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: حديقة حيوانات الكويت. تعتبر هذه الحديقة من أهم مزارات ومرافق منطقة الفروانية الحيوية، ومن أفضل الأماكن في الكويت

0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: حديقة حيوانات الكويت تعتبر هذه الحديقة من أهم مزارات ومرافق منطقة الفروانية الحيوية، ومن أفضل الأماكن في الكويت للعوائل اللي تناسب الكبار والصغار. تضم الحديقة حوالي 1600 نوع من الحيوانات و188 نوع من الطيور. أكوا بارك تعتبر أكوا بارك من أماكن الترفيه المهمة في الكويت اللي تستهدف جميع الفئات العمرية واللي تقدم عروض ونشاطات شبه يومية للزوار، وهو أول منتزه مائي في منطقة الخليج العربي. يضم عدة مسابح تناسب الجميع والمقاهي والمطاعم ومسابح الأمواج ومنطقة المغامرات إلى جانب نهر الاسترخاء والاستراحات المظللة.
2: سافر ويانا.
1: وإلى معلم آخر من معالم الكويت السياحية، المركز العلمي اللي يتألف من ثلاثة مرافق رئيسية هي حوض للأسماك، مسرح إيماكس، ومكان مخصص للاكتشافات العلمية، وبالإضافة للعديد من المرافق الفرعية الأخرى. يعتبر هذا المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي، ويعد واجهة ثقافية وعلمية وأحد أهم أماكن الترفيه في الكويت. وننتقل إلى المجمعات التجارية اللي تشتهر فيها الكويت، ومن أحدث هذه المجمعات الأفينيوز، واللي يعتبر من أكبر مجمعاتها ويضم مئات المحلات والمطاعم والمقاهي اللي ترضي جميع الأذواق، وفيه كذلك جزء كبير خاص بصالات السينما.
0: رحلة عبر الأثير.
1: مول 360 وهو من أجمل مجمعات الكويت، وهو مبني على شكل قرص دائري، مجمع راقي ذو تصميم معماري متميز، يضم العديد من الماركات العالمية الشهيرة، وفي صالة آي ماكس لمشاهدة الأفلام بطريقة رائعة، يقع بين الدائر السادس وطريق المطار. ومن المعروف مستمعينا أن الكويت تقيم سنوياً مهرجان هلا فبراير، واللي يعتبر من أبرز المهرجانات الشاملة اللي تقام على أرض الكويت، ويقوم بدعمه القطاع الخاص وبعض المؤسسات من خلال تمويله ورعايته وتقديم الجوائز والكوبونات. وأبرز هذه القطاعات مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اللي استمرت مع المهرجان منذ انطلاقته الأولى. يتضمن المهرجان حفل افتتاحي عبارة عن كرنفال استعراضي، ويتضمن مهرجان تسويقي بالتعاون مع المجمعات والمحلات التجارية لعمل خصومات وعروض خاصة وتوزيع الجوائز على الجمهور. وبهذا نكون مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختام رحلتنا الجميلة الشيقة في دولة الكويت الحبيبة الشقيقة. نتمنى إن جولتنا نالت إعجابكم، على أمل اللقاء بكم في رحلة جديدة. إلى اللقاء.
3: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد.
0: سافر ويانا. إعداد وتقديم آلاء البنا، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.
6: علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم تواصل نهجها الراسخ في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن مشاركة الهيئات والجمعيات الشبابية في مدينة شباب 2030 تمثل نموذجا مشرفا لحضور الشباب البحريني وقدرته على المبادرة والعطاء وصناعة الأثر.
1: في إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير البيئة العمرانية في البحرين، هيئة التخطيط والتطوير العمراني تنظم ورش عمل تنسيقية بشأن دليل واجهات المباني.
2: ضمن خططها لتطوير منظومة الخدمات البلدية، وزارة شؤون البلديات والزراعة تعلن تخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العملاء حضوريا ومركزا لخدمة عن بعد.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل نهجها الراسخ في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من إيمانها بأهمية وحدة الصف الخليجي وتعزيز أواصر التنسيق والتعاون بين دول المجلس.
1: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما يجمع دول مجلس التعاون من روابط أخوية راسخة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة المزيد من الفرص التي تدفع بمسيرة مجلس التعاون نحو مزيد من الترابط والتكامل. وفق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أطلع معالي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على إيجاز حول ما تم إنجازه من توجيهات وقرارات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في القمة الخليجية التشاورية التي عقدت في أبريل الماضي. وقد أكد سموه على عمق العلاقات الأخوية ووشائج القربة التي تجمع مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موجها إلى العمل على تحقيق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بما يسهم في مواصلة العمل الخليجي المشترك ودعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وتعزيز حضور دول المجلس ودورها الفاعل إقليميا ودوليا، إلى جانب مواصلة مسيرة التنمية والتطوير بما يلبي طموحات أبناء دول مجلس التعاون نحو مستقبل أكثر تقدما ونماء. وأشاد سموه بما تبديه دول مجلس التعاون من تلاحم وتكاتف في التعامل مع مختلف التحديات، مشيدا سموه في هذا الصدد بالجهود المباركة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواصلة تطوير وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك والأخذ بها نحو مزيد من التكامل والتعاون. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. من جانبه أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير العمل الخليجي المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين.

0: تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير البالية والاقتصاد الوطني، معالي الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، التي نقلت تقدير واعتزاز فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، كما حملها سموه تحيات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وتحيات سموه إلى فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وخلال اللقاء عرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن تهانيه لمعالي الدكتورة أفراح الزوبة بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين وتمنياته لها بالتوفيق والنجاح، مشيرا سموه إلى عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية اليمنية وحرص المملكة على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث جدد سموه تأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والداعم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية. من جانبها عبرت معالي وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية عن إدانة الجمهورية اليمنية الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تعد انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة تضامن اليمن مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. كما أعربت معاليها عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام لمواصلة تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين والجمهورية اليمنية، متمنية لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار، كما حضر اللقاء عدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة مع معالي الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين.
0: وفي بداية الاجتماع رحب سعادة وزير الخارجية بمعالي الدكتورة أفراح الزوبة معربا عن تهانيه لها بمناسبة توليها منصب وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين في اليمن الشقيق، متمنيا لها التوفيق والسداد في قيادة الدبلوماسية اليمنية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة في تاريخ اليمن، مؤكدا دعم مملكة البحرين ومساندتها للحكومة اليمنية في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب اليمني الشقيق في التنمية والازدهار. من جانبها أعربت معالي الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة عن سعادتها البالغة بزيارة مملكة البحرين، مشيدة بعلاقات الأخوة التاريخية الوطيدة التي ربطت بين البلدين والشعبين الشقيقين عبر التاريخ وما تشهده من تطور ونماء على كافة المستويات، والحرص المشترك على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة وبما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين. وعبرت معالي وزيرة الخارجية اليمنية عن تقدير الحكومة اليمنية لموقف مملكة البحرين الداعم للحكومة اليمنية في جهودها للتوصل إلى تسوية سلمية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار في اليمن والحفاظ على حرية الملاحة البحرية في باب المندب. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بما يخدم المصالح المشتركة. وجرى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية

0: الراهنة وتداعيات التطورات المتعلقة بحرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب على التجارة الدولية وامدادات الطاقة والغذاء والاقتصاد العالمي. كما جرى مناقشة التطورات السياسية والأمنية على الساحة اليمنية والجهود التي تبذل في إطار مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لإحلال السلام في اليمن وفقا للمرجعيات المعتمدة دوليا وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي. ثم قامت معالي الوزيرة اليمنية يرافقها سعادة وزير الخارجية بزيارة إلى مركز المدار في الوزارة، حيث اطلعت على المهام التي يقوم بها المركز ودوره في رصد الأخبار والأحداث الإقليمية والعالمية وأعداد التقارير التحليلية، إضافة إلى التحليل السياسي للأحداث والمواقف الإقليمية والدولية لما لها من خدمة أهداف الدبلوماسية البحرينية على الصعيد الإقليمي والدولي. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مشاركة الهيئات والجمعيات الشبابية في النسخة 15 من مدينة شباب 2030 تمثل نموذجا مشرفا لحضور الشباب البحريني وقدرته على المبادرة والعطاء وصناعة الأثر.
1: جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزيرة لممثلي الهيئات والجمعيات الشبابية المشاركة في مدينة شباب 2030. وأشارت وزيرة شؤون الشباب أن وجود الهيئات والجمعيات الشبابية الفاعل في مدينة شباب 2030 كان إسهاما حقيقيا في صناعة تجربة المدينة وإثرائها من خلال ما قدمته من برامج ومساحات تفاعلية أتاحت للشباب فرصا للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات. وأكدت سعادتها أن الوزارة تعتز بالشراكة مع الهيئات والجمعيات الشبابية وتؤمن بأن الشباب أنفسهم هم الأقدر على ابتكار البرامج التي تلامس احتياجات أقرانهم وتستجيب لتطلعاتهم، مشيرة إلى أن التجربة التي قدمتها الهيئات في المدينة تؤكد أن الاستثمار في طاقات الشباب يثمر مبادرات نوعية قادرة على إحداث أثر ملموس. من جانبهم أكدت الهيئات والجمعيات الشبابية أن إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تنفيذ وتقديم البرامج ضمن مدينة شباب 2030 شكلت تجربة ثرية ومميزة أتاحت لهم المجال لتطبيق أفكارهم وتطوير مهاراتهم والتفاعل المباشر مع الشباب والمساهمة في تقديم برامج تعكس اهتماماتهم وتطلعاتهم. في إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير البيئة العمرانية في مملكة البحرين، نظمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني سلسلة من ورش العمل التنسيقية مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية بشأن دليل واجهات المباني.
0: وأكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أن أهمية مواصلة الشراكة مع المكاتب الهندسية باعتبارها شريكا رئيسيا في منظومة التطوير العمراني، موضحة بأن دليل واجهات المباني يهدف إلى وضع إطار إرشادي يسهم في تعزيز الطابع العمراني للمباني في المملكة، خاصة تلك الواقعة على الشوارع الرئيسية، ورفع جودة التصميم العمراني بما يدعم إيجاد بيئة حضرية متناسقة ومستدامة يراعي الخصائص العمرانية والمعمارية للمناطق المختلفة. من جانبهم قدم ممثلو جمعية المكاتب الهندسية البحرينية عددا من المرئيات والمقترحات المتعلقة بالدليل وآليات تطبيقه، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والقطاع الهندسي بما يدعم تطوير الممارسات المهنية وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال التخطيط والتطوير العمراني.
2: يسعدنا اليوم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية لاستعراض أبرز توجهات متطلبات دليل واجهات المباني، وراح نناقش بإذن الله تعالى الجوانب الفنية المرتبطة بتطبيق هذا الدليل. طبعا يهدف الدليل إلى الارتقاء بجودة تصميم واجهات المباني وتعزيز جودة المشهد الحضري والطابع العمراني في مملكتنا الغالية مع مراعاة طبيعة وخصوصية كل منطقة على الحدة. نحرص من خلال هذه الورشة طبعا على تعزيز الحوار وتبادل الخبرات والمرئيات مع المكاتب الهندسية والاستفادة طبعا من مقترحاتها العملية قبل اعتماد الدليل، بما يسهم في طبعا تطوير الدليل بشكل متكامل

0: تعزيز وضوح متطلباتها وقابليتها للتطبيق، وكذلك أيضا التعرف على التحديات المحتملة وآليات التعامل معها. أود أن أكد أن المكاتب الهندسية طبعا شريك أساسي في ترجمة متطلبات الدليل إلى تصاميم ومشروعات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع من خلال مراعاة متطلبات كلها، جميع المتطلبات منذ المراحل الأولية للتصميم وإعداد المخططات بشكل نهائي. وهذه الأمر بإذن الله تعالى راح يضمن لنا جودة المخرجات وتحقيق أهداف الدليل المنشودة. طبعا أنا أود أن أنتهز هذه الفرصة اللي أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أخواننا في جمعية المكاتب الهندسية البحرينية والمكاتب الأخرى المشاركة اليوم معنا في هذه الورشة الهامة.
1: بداية أنا أحب أتقدم بالشكر الجزيل إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني لدعوتهم لنا كجمعية المكاتب الهندسية لمشاركتهم الرأي في موضوع الواجهات المباني، تطوير واجهات المباني على مستوى مملكة البحرين. بنبتدي إن شاء الله مع التخطيط، مع هيئة التخطيط العمراني في تحديد المناطق اللي لها الأولوية من خلال اختيار الطرق الرئيسية والبي آي بي روت في البداية، وبعدين بندخل على المناطق السكنية والمناطق اللي هي لها طابع مميز مثل المناطق القديمة، المناطق التقليدية. راح نوحد فيها موضوع الواجهات وراح نوحد يعني نعطي لها معايير بحيث أن يتم تحديدها أثناء الترخيص لها.
2: طور الجهاز الوطني للإيرادات خدمة طلب تحديث الملف التعريفي للخاضع بهدف تسهيل إجراءات تحديث بيانات الملف التعريفي للخاضعين المسجلين لدى الجهاز الوطني للإيرادات.
3: وأسهمت الخدمة المطورة في تقليص مدة إنجازها من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل. وفي هذا السياق أكدت السيدة رنا إبراهيم فقيه الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات أن تطوير خدمة طلب تحديث الملف التعريفي للخاضع يأتي امتدادا لنهج الجهاز في مواصلة تطوير خدماته ورفع كفاءتها من خلال تبني أفضل الممارسات في تبسيط الإجراءات. وأضافت أن إعادة هندسة الخدمة تعكس حرص الجهاز على تقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة من خلال تطوير مسارات تقديم الخدمة وتحسين الإجراءات، بما يدعم سرعة الإنجاز، وذلك ضمن خطة الجهاز المستمرة لتطوير خدماته والارتقاء بجودتها. أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة تخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العملاء حضوريا إلى جانب مركز للخدمة عن بعد لتقديم مختلف الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.
2: وفي هذا الشأن أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات، أكد أن إعادة تنظيم مراكز خدمة العملاء تأتي توافقا مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمراكز وتحقيق الاستفادة المثلى من إمكاناتها ومواردها البشرية والفنية. وأشار إلى أنه اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل سيكون بإمكان عملاء أمانة العاصمة إنجاز معاملاتهم والاستفادة من الخدمات البلدية عبر المراكز العامة، فيما سيتوقف المركز الحالي لخدمة العملاء في أمانة العاصمة عن استقبال المراجعين اعتبارا من التاريخ ذاته، وذلك في إطار توحيد قنوات تقديم الخدمات وإتاحة المجال أمام المتعاملين لاختبار المركز الأنسب لهم، موضحا أن المراكز العامة ستستقبل جميع المتعاملين بما يسهم في تحقيق توزيع متوازن للمراجعين والطلبات وتسريع إنجاز المعاملات، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع تدشين مركز خدمة العملاء عن بعد مؤخرا الذي يتيح إنجاز نسبة كبيرة من المعاملات والرد على الاستفسارات دون الحاجة للحضور الشخصي.
3: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال المهندس خالد علي القلاف مدير عام بلدية المحرق إن تخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العملاء حضوريا إلى جانب مركز للخدمة عن بعد يهدف إلى تعزيز وصول المستفيدين للحصول على الخدمات عبر قنوات متعددة، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين تجربة المتعاملين.
4: تخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العمالة حضوريا إلى جانب مركز الخدمة عن بعد اللي تم إطلاقه مؤخرا، بحيث تكون هذه الخدمات

0: البلدية متاحة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين بشكل أسهل وأسرع. طبعا المراكز الموجودة هي في المحرق وعالي ومدينة حمد والرفاع، بحيث المتعامل يقدر يختار المركز اللي يناسبه، وهذا يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات وتسهيل الوصول إليها ورفع كفاءة وجودة تقديمها. الفكرة من إطلاق هذه الخطوة هي منح المتعامل مرونة أكبر، بحيث ما يكون مرتبط بمركز معين، بإمكانه يراجع أي من المراكز العامة الأربعة حسب المكان الأنسب له. وهذا بالتأكيد بيساعد أيضا على توزيع المراجعين والطلبات بشكل أفضل، وراح يسرع إنجاز المعاملات.
1: أشاد المواطنون المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بتكاتف مختلف الجهات المعنية وجهودها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء هذه الاعتداءات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
2: والله ما قصروا، عدلوا لنا البيت، الديرة بشكل عام عدلوها كامل، وما قصرت الحكومة والإسكان، وزارة الإسكان ووزارة الأشغال ما قصروا صراحة، في متابعة على طول. يعني نشكر جلالة الملك ونشكر الحكومة بشكل عام، يعني
3: نشكر الوزارة الأشغال ونشكر سيدي الملك حمد بن عيسى، وما قصروا يعني كل شيء عدلوا لي، أنا واجد عدلوا. يعني البيت خرابة كان فوق حمامات، صحص الضربة فيه الحمامات لهني، كل شيء سواه ما قصروا. والله يخلي الملك والله ولي العهد يطول عمره إن شاء الله، ما في شيء ما سواه ولا شيء مستعجب عليهم.
4: نشكر جلالة الملك ما قصر صراحة، سووا البيت وجابوا لنا مكيفات وجابوا فرن وصبغوا البيت، ما قصروا رحم الله ووزارة الأشغال ما قصروا ويانا، وكلهم يعني تعاونوا ويانا.
1: بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان، والشيخ محمد بن أحمد الغساني مدير إدارة ريادة بمحافظة ظفار، انطلقت فعاليات منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجا في مدينة صلالة العمانية، بتنظيم من سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان وجمعية رواد الأعمال البحرينية العمانية.
5: وبهذه المناسبة أكد سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن دعم ريادة الأعمال وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبح أحد أهم المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز الابتكار ورفع تنافسية الاقتصادات الوطنية، ولا سيما في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح سعادة السفير بأن المنتدى تضمن عددا من الجلسات، وركزت الجلسة الأولى على حجم التبادل التجاري في مملكة البحرين وسلطنة عمان، واستعرضت الجلسة الثانية الحلول والخدمات التي تقدمها صادرات البحرين إلى الشركات العاملة في البحرين، وأهم البرامج والمبادرات النوعية وأبرز القطاعات الواعدة في المملكة. وتضمنت الجلسة الثالثة قصص نجاح ساهمت فيها هيئة صادرات البحرين وفرص الاستيراد والتصدير بين البلدين الشقيقين. وتطلع سعادته إلى أن يسهم هذا المنتدى في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية بريادة الأعمال والتصدير في البلدين الشقيقين.
6: ريادة الأعمال ودعم ريادة الأعمال من أهم المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي، حيث تساهم ريادة الأعمال تقريبا 30% في الناتج المحلي. وطبعا ريادة الأعمال تحظى باهتمام يعني القيادة في كلا البلدين الشقيقين، لما تمثله من محور رئيسي وركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية مملكة البحرين 2030 وأيضا مستهدفات رؤية عمان 2040.
7: صادرات البحرين هي جهة بحرينية وطنية تقوم بدعم رواد الأعمال للتوسع الدولي والإقليمي، حبينا أن هم ينقلوا تجربتهم ومعرفتهم إلى رواد الأعمال العمانيين.
8: في هناك فرص كبيرة

0: بين رواد الأعمال البحرينيين العمانيين. هذه الفرص يجب أن يتم استثمارها ويجب أن تكون هناك شراكات بحرينية عمانية من خلالها نستطيع أن ننقل هذه الخدمات وهذه المنتجات وصولا إلى أفكار صناعية مشتركة ما بين البلدين.
1: يواصل نظام بنايات تطوير منظومة خدمات تراخيص البناء خلال عام 2026 من خلال رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتسهيل متطلبات الترخيص أمام المستثمرين والمكاتب الهندسية.
2: وشملت عملية التطوير توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الربط والتنسيق الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. أعلن صندوق العمل التمكين تمديد فترة التقديم على برنامج مساندة لدعم المؤسسات البحرينية المتضررة حتى 30 من سبتمبر المقبل مع زيادة فترة دعم النفقات التشغيلية.
1: يأتي ذلك حرصا على إتاحة الفرصة أمام المزيد من المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة للاستفادة من الدعم ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أن تبدع يعني أن تكون مهموماً بصياغة تربة يترعرع في مناخاتها الإبداع.
2: ثمة إبداعات في الزمن جاوزت المدى اتساعاً وفاقت الصواري علواً وثباتاً، فخلدت في دهر الحضارات وميضاً أبدياً.
1: الصواري
2: هم أولئك المتفردون الذين يطرزون فضاء الحضارة بالنجوم.
1: الصواري هم من نحتفي بإبداعاتهم في الفنون والآداب والثقافة والعلوم.
2: الصواري
1: هم المبدعون.
2: الصواري.
1: الإعداد عبد الله يوسف،
2: التقديم
1: أحلام محمد وعبد الله يوسف، الإخراج جمال القائد.

0: أيها المستمعون لقصص وحكايات الصواري التي تعبئ فضاء الحضارة وآفاق ماضي وحاضر ومستقبل البشرية، نهديكم أجمل تحياتنا وأطيب أمانينا في مفتتح هذا اللقاء الذي نقف وإياكم فيه قبالة هذه الصارية الهائلة.
1: رجل عصامي يسر سبل الحياة ووهب للناس من آيات العلم وعديد مخترعاته ومنتجات آثاره ما رفه عنهم وغمرهم بالخيرات والبركات.

0: البركات والمسرات.
1: هو العالم العصامي الشهير توماس إديسون.
0: كان في 17 حين دخل المدرسة لأول مرة في بلدة بورت هورون بولاية ميشيغان الأمريكية، بعد أن انتقل إليها مع والديه صامويل إديسون ونانسي إليوت من قرية مويلان الصغيرة بولاية أوهايو، حيث رزق به في 11 من عام 1847 للميلاد.
1: ولم تزد فترة التحاقه بهذه المدرسة على 3 ثم لم يدخل بعدها أي مدرسة، فقد صرح معلموه فيها بأنه من الغباء والبلادة بحيث لا يصلح للتعليم، ولم يكن رأي والده فيه خيراً من رأي معلميه.
0: على أن والدته وكانت مدرسة سابقة عز عليها أن يخيب أملها في وحيدها العزيز توماس، فأخذت على عاتقها مهمة تعليمه في المنزل، وواصلت القيام بهذه المهمة زهاء 3 أتقن الصبي خلالها القراءة والكتابة، وألم بمبادئ بعض من العلوم والفنون، وقرأ بإشرافها طائفة من الكتب المفيدة أهمها دائرة المعارف الصغرى وقاموس العلوم للأستاذ بور
1: وتاريخ إنجلترا للأستاذ هيوم،
0: كذلك كتاب اضمحلال الدولة الرومانية وزوالها للمؤرخ جيبان.
1: وحاول قراءة كتاب إسحاق نيوتن لكنه لم يطق المضي فيه، وكره الرياضيات كلها من ذلك الحين.
0: كان ذلك نجاحاً عظيماً لتوماس الصغير ووالدته، غير أن ظروف الأسرة المعيشية قضت بأن يقف الصبي عند هذا الحد من الدراسة المنزلية، وبأن يعمل بائعاً للصحف سعياً وراء القوت.
1: بعد قليل انتقل الصبي من بيع الصحف في الشوارع إلى بيعها في قطارات السكة الحديدية فيما بين بورت هورن ومدينة دوترويت، واتسع نطاق تجارته، فصار يبيع للمسافرين علاوة على الصحف بعض الكتب وأكياس الحلوى والفول السوداني وما إليها.

0: رغم قلق والدته الدائم وخشيتها على حياته، من أخطار الحوادث في عمله اليومي الشاق، كانت حريصة على تشجيعه وتقوية روحه المعنوية، مع العناية بنظافته ونظافة ملابسه. ولكنه لم يكن يعبأ كثيرا بمظهره، فيكتفي في أكثر الأحيان بنظافة وجهه ويديه وأقمصته. أما بذلته فلم يكن يبدلها إلا حين تبلى، وأما حذاؤه فلم يكن تنظيفه يعنيه في قليل ولا كثير.
1: مضى توماس إديسون في عمله المضني المتواصل راضياً به، باذلاً من النشاط ما لا يطيقه إلا أولو العزم من الشباب الأقوياء، مع أنه لم يكن قد جاوز 13 من عمره، وما كاد يمضي فيه سنتين حتى تاقت نفسه الطموح إلى المزيد من النجاح، وهداه ذكاؤه إلى إصدار مجلة صغيرة سماها ويكلي هيرالد، طولها شبران وعرضها شبر ونصف شبر، وثمن النسخة منها 6 مليمات، واشتراكها الشهري 16 مليما. فاشترى لذلك بعض الحروف القديمة من مطبعة ديترويت الحرة، كما اشترى آلة طباعة صغيرة كانت تستعمل لطبع

0: الحسابات في أحد الفنادق، ثم أخذ يحرر المجلة ويجمع حروفها ويوزعها في القطار.
1: ظهر العدد الأول من هذه المجلة في الثالث من شهر فبراير عام 1862 للميلاد، وسرعان ما اجتذبت أخبارها الطريفة إعجاب المسافرين، فبلغ ما كان يوزعه من كل عدد منها 200 نسخة. ولم تتم المجلة سنتها الأولى حتى جاوز عدد المشتركين فيها 500، وبذلك تضاعف إيراد الصبي المجد المبتكر، إذ بلغ ربحه من مجلته وحدها 45 دولارا في الشهر. وكان بارا بوالديه، فخصص هذا الربح كله لمساعدتهما.

0: لم يكن الكلل أو الملل يعرف سبيله إلى نفس الصبي توماس، وقد شجعه نجاح مجلته على مضاعفة جهوده الشاقة لبلوغ غايات أبعد، فأنشأ بجانب مطبعته في القطار معملاً صغيراً جمع فيه بعض آلات التلغراف والأسلاك المختلفة وزجاجات بها بعض المواد الكيميائية، وأخذ يقضي أوقات فراغه في العمل في إجراء التجارب لاختراع آلة تلغرافية من نوع جديد.
1: على أن الحظ بدأ يقلب للصبي المجتهد ظهر المجن، فحدث يوماً وهو منهمك في تجاربه أن اشتد اهتزاز القطار أثناء اجتيازه طريقاً وعراً، فانقلبت زجاجة الفوسفور وانسكب ما فيها على أرض العربة فاشتعلت النار فيها، ومع أنه سارع إلى إطفاء الحريق ونجح في ذلك بعد جهد جهيد، لم يسع سائق القطار في شدة غضبه وحنقه إلا أن ينزل به أشد العقاب، فقذف به وبمطبعته وكل أدواته وأمتعته من القطار في أول محطة وقف فيها بعد إطفاء الحريق. ولم يكفه ذلك، بل هوى بيده الغليظة على وجه الصبي بضربة قوية أليمة، بقي الصبي يعاني آثارها طيلة عمره، إذ أدت إلى فقد أذنه اليسرى قوة السمع، وذهبت كل محاولاته لعلاجها مع الريح.

لم يفت ذلك الحادث من عضد الصبي، فاستأنف إصدار مجلته وتجاربه الكيميائية في غرفة خصصها له والداه بأعلى المنزل، واستطاع أن يحافظ على ما بلغته المجلة من رواج، كما وصل في تجاربه التلغرافية إلى ما يبشر بالنجاح. فمد بين غرفته وبين مساكن بعض زملائه من صبية المدينة أسلاكاً كالتي تستعمل في المواقد، مستعيناً على ذلك بالأشجار القائمة في الطريق، واستعمل أعناق بعض الزجاجات لتقوم مقام الآلات العازلة. ولكنه قبل أن يتم ذلك المشروع فوجئ بحادث لم يكن في الحسبان، إذ اتفق أن نفرت بقرة لأحد الجيران ذات ليلة فحطمت أحد الشجرات التي ربط بها أسلاكه، ثم أخذت تحاول التخلص من الأسلاك التي التفت حولها وتطلق في خلال ذلك خواراً عالياً أزعج الجيران جميعاً، فهبوا من مراقدهم ساخطين، وكانت النتيجة أن أتلفوا كل تلك الأسلاك والأدوات التي أعدها لمشروعه الخطير.

0: أبى سوء الحظ إلا أن يمتد إلى العمل الصحفي الذي نجح فيه توماس إديسون، فقد أشار عليه صديق له أن يصدر صحيفة جديدة باسم بول براي بدلاً من مجلته الأولى، ولم تمضي على ذلك أسابيع حتى نشر خبراً خاصاً في صحيفته الجديدة أسخط عليه أحد رجال المدينة، وما كاد يلقاه بعد ذلك حتى انتقم منه شر انتقام إذ قذف به في نهر سان كلير. ولم ينجو الصحفي الصبي من الغرق إلا بأعجوبة، وكان هذا الحادث بداية النهاية لذلك المشروع الصحفي، فاحتجبت بول براي فجأة بعد قليل، وعاد توماس إديسون يبحث لنفسه عن عمل جديد.
1: وفق توماس إديسون بعد أشهر إلى الالتحاق بوظيفة عامل تلغراف ليلي في محطة بورت هورن بمرتب قدره 25 دولاراً في الشهر. وكان الفضل في التحاقه بهذه الوظيفة للمستر ماكنزي ناظر محطة مونت كليمان، وهي المحطة التي قذف إليها سائق القطار بصاحبنا توماس وأدوات معمله منذ 4 سنوات. فقد تطوع ذلك الناظر لتدريب الصبي على استعمال آلة التلغراف حتى حذق فيها، ثم ساعده في الحصول على تلك الوظيفة. وكان في عطفه عليه وإعجابه بجده وطموحه يرد له جميلاً صنعه معه، إذ خاطر بحياته يوماً لينقذ طفله الحبيب من موت محقق تحت عجلات القطار.
0: ما كاد توماس إديسون يطمئن في وظيفته حتى عاوده حنينه إلى تجاربه العلمية، فأعاد إنشاء معمله في مسكنه، وأخذ يمضي أكثر أوقاته عاكفاً على تلك التجارب. وكانت نتيجة هذا الجد أن فقد عمله الليلي في المحطة، لأن النوم كان يغلبه وهو يؤديه.
1: التحق بعد ذلك بوظيفة مماثلة في مدينة سارينا، لكنه فقدها أيضاً بسبب انشغاله بتجاربه، فضلاً عن أن ذلك كاد يؤدي إلى كارثة اصطدام لقطارين.
0: في سنة 1864 للميلاد عين توماس إديسون عاملاً للتلغراف بمدينة أنديانابوليس، وبلغ مرتبه 75 دولاراً في الشهر، فكان يبعث إلى أسرته بأكثر مرتبه ويخصص الجانب الأكبر من بقيته لشراء الكتب العلمية والأدوات التي كان يستعملها في إجراء تجاربه وعنايته ودأبه على إجراء التجارب العلمية، وهي جوانب قد ألفناها ليس في العالم العبقري توماس إديسون، بل في كل سير حياة العلماء والمبدعين في العالم.

لقد تنقل توماس إديسون في وظيفته بين مدن أخرى أهمها سينسيناتي وممفيس ولويسفيل، وعرف في هذه المدن كلها بأنه أسرع عامل في إرسال البرقيات، ولكن رؤساءه كانوا يضيقون بانكبابه على المطالعة والتجارب.

العلمية التي يعدونها عبثاً لا فائدة فيه. وهكذا كان لا يكاد يستقر في عمل حتى يضطر إلى تركه والبحث عن عمل آخر في مدينة أخرى، وكثيراً ما اضطر إلى السفر ماشياً وهو يحمل كتبه وأدواته وآثار الفاق ظاهرة في بذلته وحذائه الباليين، ثم لا يكاد يستريح من عناء رحلته الشاقة ويجد العمل المناسب لكفاءته حتى يعود لسيرته الأولى.

0: كان قد اشتراها في مزاد عام، ولما صاح به آمرا إياه بالوقوف لم يسمع توماس إديسون صيحته بسبب أذنه الصماء وواصل سيره، فأطلق الجندي عليه رصاصة من بندقيته كادت تطيح بأذنه الأخرى وبحياته كلها.
1: وأخيرا انتهى به المطاف إلى أن اضطر إلى العودة لمدينة بورت هورن، حيث لازم فراش المرض بمنزل والديه، وبقي 18 شهراً يعاني ضعف صحته بجانب آلامه النفسية بسبب فصله من عمله برغم تفوقه فيه وامتناع مكاتب التلغراف عن استخدامه، لا لذنب غير اشتهاره بحب المطالعة وإجراء التجارب الكيميائية أملاً في الوصول إلى اختراع جديد مفيد.
0: ما كاد توماس إديسون يسترد صحته حتى اعتزم السفر إلى بوسطن لاستكمال أبحاثه الجديدة في الكهرباء هناك، وقد منحته شركة السكة الحديدية جراند ترانك تذكرة سفر مجانية مكافأة له على اقتراح قدمه لها أمكنها بتنفيذه استخدام سلك مائي واحد لإحداث دورتين كهربائيتين، فعاد ذلك عليها بربح كبير نتيجة لقلة التكاليف.

0: توماس إديسون يحقق أول اختراع له.
1: وجد توماس إديسون عملاً ليلياً في مكتب تلغراف لشركة ويسترن يونيون، وقسم أوقات فراغه بين مطالعة المؤلفات عن الكهرباء وبين إجراء تجاربه فيها بالمعمل الصغير الذي أنشأه في مسكنه. وكان زملاؤه مع اعترافهم ببراعته في عمله لا يكتمون سخريتهم منه لقلة عنايته بمظهره، ولأن اشتغاله بتلك التجارب والمطالعات كان في رأيهم جهداً ضائعاً لا خير فيه. لكنهم لم يجدوا بداً من العدول عن هذا الرأي حين علموا بتسجيله أول اختراع كبير له في سنة 1869 للميلاد، وهو يومئذ في 22 من عمره. وكان ذلك الاختراع آلة كهربائية لتسجيل أصوات الناخبين.
0: على أن هذا الاختراع لم يفده شيئاً، إذ رفضت الهيئة التشريعية في الولاية استخدامه. وحدث في ذلك الحين أن دعي إلى إلقاء محاضرة عن التلغراف بأحدى المدارس، وشغلته تجاربه عن تذكر موعد المحاضرة، إلى أن نبهه إليه صديقه أدامز في آخر لحظة، واصطحبه إلى المدرسة وهو ما زال يرتدي ثوب المعمل. هو شد ما كان حرجه حين فوجئ بأن أكثر من في قاعة المحاضرات من السيدات والآنسات المتأنقات، لا من الطلبة كما توقع هو وصديقه.
1: ولم يطق البقاء طويلاً بعد ذلك في بوسطن، ولا سيما أن ديونه أخذت تزداد حتى بلغت نحو 300 دولار، فترك عمله فيها وسافر إلى نيويورك، حيث أمضى 3 أسابيع متعطلاً لا يكاد يجد القوت الضروري لبقائه على قيد الحياة.
0: ذات صباح توجه توماس إديسون إلى مكتب المالي المعروف مستر لو صاحب شركة روبرتينغ للذهب ليطلب عملاً يعيش منه، واتفق أن أغمى في المكتب على الموظف المختص بكتابة أسعار الأسهم، وأدى ذلك إلى تعطل الأعمال في نحو 600 بيت من بيوت الأوراق المالية المتعاملة مع المكتب.
1: انتهز توماس إديسون هذه الفرصة وقدم لصاحب الشركة اقتراح

0: صراحاً عملياً لتلافي مثل ذلك التعطيل في المستقبل، فأعجب هذا باقتراحه وعينه مديراً لإدارة المكتب بمرتب شهري قدره $300.
1: اتصل أديسون بعد قليل بالجنرال مارشال مدير شركة جولدستوك تيليغراف، واخترع للشركة آلات مختلفة لكتابة أسعار الأسهم وغيرها. وقد وصف هو فيما بعد ما شعر به حين عرض عليه $40,000 ثمناً لأحد اختراعاته، فقال:
2: لم أصدق سمعي أول الأمر، فلما تحققت ذلك كدت أقع مغشياً علي من شدة المفاجأة.
1: وما كاد هذا المبلغ يصل إلى يده حتى أنشأ به مصنعاً لنفسه في نيويورك بمدينة نيوجيرسي، استخدم فيه نحو 300 عامل، ثم توالت مخترعاته التلغرافية، وفي مقدمتها آلة مزدوجة ترسل بواسطتها على سلك واحد في وقت واحد رسالتان إلى جهتين مختلفتين، وآلة رباعية ترسل بها في وقت واحد 4 رسائل كل 2 منها إلى جهة، وقد اشترتهما منه شركة ويسترن يونيون $30,000. أنفقها كلها في سبيل اختراع آلة سداسية اشترتها منه الشركة نفسها، فوفرت باستعمالها ملايين الدولارات.

0: في سنة 1873 للميلاد تزوج توماس إديسون من إحدى العاملات في مصنعه، فأنجبت له ابنته ماري أستل وولديه توماس ألفا وويليام ليسلي. وبرغم حبه لزوجته وأولاده، كان يبذل الجانب الأكبر من وقته وجهده وماله في سبيل تجاربه العلمية، وأعلن أنه بسبيل اختراع آلة تلغرافية تعمل بنفسها، فكان ذلك مدعاة لتهكم الصحف عليه والسخرية منه، على أنه لم يعبأ بشيء من ذلك ومضى في سبيله حتى حقق تلك المعجزة الكبرى.
1: ثم اخترع آلة تسجل 200 كلمة في الدقيقة وترسلها على سلك واحد طوله 250 ميلاً، وأدخل على هذه الآلة تحسينات عدة، فصارت تسجل في الدقيقة الواحدة 3200 كلمة.
0: وفي سبيل تحقيق هذه المعجزة اضطر العالم المخترع الشاب إلى قراءة أكداس من كتب الكيمياء جلبها من لندن وباريس ونيويورك، وبقي 6 أسابيع لا يغادر معمله ليل نهار، أجرى خلالها أكثر من 2000 تجربة، وملأ مجلداً ضخماً بملخصات الكتب التي قرأها، وكان يأكل أثناء قراءته وينام على الكرسي الذي يجلس عليه.

0: توماس إديسون يتمكن من اختراع المصباح الكهربائي والفونوغراف والسينما
1: في سنة 1878 للميلاد. عكف توماس إديسون على اختراع مصباح كهربائي صغير الحجم محتمل الضوء، يمكن استخدامه بدلاً من مصابيح الغاز، وقضى في تجاربه المتواصلة 13 شهراً، أنفق من خلالها ما يزيد على 100,000 ريال، لكن جهوده كللت بالنجاح، فسجل اختراعه لذلك المصباح في شهر

0: يناير من عام 1880 للميلاد، وأشرف على إنشاء مصنع في منلو بارك لصناعة الزجاجات المفرغة من الهواء، ثم توفر على إنشاء محطة لتوليد الكهرباء في نيويورك لمن يريد استعمال ذلك المصباح.
1: قبل ذلك بسنتين سجل إديسون اختراعه آلة لتسجيل الصوت الفونوغراف، وكانت آلة الكينماتوسكوب التي اخترعها بعدئذ تمهيداً لطريق اختراع السينما. ثم اخترع آلة للسينما الناطقة لم يقدر لها الرواج لكثرة تكاليفها، كما أخرج عشرات من المخترعات، من بينها التاسيمتر لقياس حرارة النجوم، والميغافون لحمل الصوت مسافات شاسعة، والإيروفون لتكبير الصوت إلى 200 ضعف، والميميوغراف لطبع المذكرات وما إليها، وآلة مغناطيسية لتحليل المعادن. كما سجل 20 ابتكاراً لتحسين البطارية المشحونة بالكهرباء، فمهد السبيل إلى ابتكار العربات التي تسير الآن بالكهرباء فوق الأرض وتحتها.
0: في عام 1873 للميلاد تزوج من الآنسة مينا ميلر، وهي ابنة أحد أرباب الصناعة، ثم اشترى ضيعة على مقربة من معمله مساحتها 13 فداناً من حدائق وبساتين، وفيها بيت أنيق مبني بالآجر والخشب. وهناك ولد له أبناؤه الثلاثة مادلين وتشارلز وتيودور، وتوافدت عليه الهدايا في بيته الجديد التي تبعث إليه من أطراف الأرض. فتماثيل من الرخام المجزع أهداها إليه قيصر روسيا، وأواني يابانية ثمينة أهدتها إليه جمعية المهندسين باليابان، ومحبرة عجيبة أهدتها إليه مصانع كروب الألمانية في صورة مدافع وقنابل مصغرة. وكان من بين هذه الهدايا وسام البرنس ألبرت الذهبي، قدمته إليه جمعية الفنون في لندن عام 1892 للميلاد. كما أهدت إليه فرنسا الطبقات الثلاث من أوسمة الليجيون دونور، وبعثت إليه جمعية التصوير الشمسي بفرنسا وسامها البرونزي، وأرسلت إليه إيطاليا وسام التاج الإيطالي هذا، إلى أوسمة شتى جاءت إليه من المعاهد الأمريكية في بوسطن ونيويورك، ومن المعارض التي أقيمت في أستراليا والنمسا وإنجلترا وفرنسا وأمريكا.

0: مواقف غريبة تصل حد الإدهاش والانبهار لمن يسمع عنها، وتكون عادة صادرة عن العباقرة الخالدين من العلماء والفنانين والمكتشفين والمخترعين في سنوات حياتهم. سوف نذكر منها هنا ما يتعلق بتوماس إديسون.
1: يقف توماس ألفا إديسون المولود عام 1847 للميلاد في الذروة وحده في تاريخ العلوم التطبيقية، وقد سجلت باسمه 1100 براءة اختراع.
0: قدرت أحدى لجان الكونغرس ذات مرة قيمة اختراعاته بمبلغ 15.5 مليون من الدولارات، وهو يفسر نجاحه وشهرته كما يلي قائلاً:
1: 2% وحي وإلهام، و98% عرق وجد وجهد وتعب.

0: من أشهر اختراعاته الآلة الكاتبة والفونوغراف والمصباح الكهربائي وآلة تصوير سينمائية وجهاز لاقط للراديو. وقد أتاح اكتشافه مفعول إديسون صنع الأنبوب الإلكتروني الحديث الذي تقوم عليه مبادئ الإذاعة اللاسلكية، الراديو والتليفون على مسافات طويلة، والصور الناطقة في السينما، والعين الكهربائية، والأشعة المجهولة أشعة إكس، وسوى ذلك من المخترعات. وقد عمل في أواخر حياته في إنتاج المطاط الصناعي.
1: تزوج مرتين ورزق 6 أولاد، أصبح أحدهم تشارلز حاكماً لولاية نيوجيرسي.
0: كان أديسون ضعيف الذاكرة لا سيما في شبابه، ففي المدرسة كان ينسى كل ما يتعلمه، ولذلك كان دائماً يأتي في مؤخرة زملائه من حيث الدرجة، كما أنه يأس منه أساتذته وصرحوا بأنه خفيف العقل أبله لا فائدة من تعليمه. أما الأطباء فتكهنوا بأنه مصاب بمس نظراً لشكل رأسه الغريب.
1: الواقع أن توماس إديسون لم يقضي في المدرسة سوى 3 أشهر طوال حياته، وتولت والدته تعليمه في البيت، فكان عملها رائعاً، إذ بدل إديسون وجه العالم الذي نعيش فيه.
0: وازدادت ذاكرة إديسون قوة على مر الأيام، لا سيما في الشؤون العلمية، فكان يحفظ عن ظهر قلب كل الحقائق العلمية التي تسخر بها المجلدات الضخمة في مكتبته الخاصة، وكان ذا قدرة على حصر تفكيره في الموضوع الذي يشغله من دون سواه.
1: ذات يوم وكان منهمكاً في حل معضلة علمية، اضطر للذهاب إلى المحكمة ليؤدي ما عليه من ضرائب، ولبث وقتاً غير قصير في الصف منتظراً دوره، فلما جاء دوره لم يتذكر اسمه، ولحظ أحد الواقفين بجانبه ارتباكه فذكره بأن اسمه توماس إديسون.
0: وقد صرح وقتئذ بأنه لم يكن ليستطيع تذكر اسمه حتى لو كانت حياته معلقة على ذلك.
1: اعتاد توماس إديسون أن يمضي الليل وهو يعمل في مختبره، وفي صباح أحد الأيام وكان ينتظر إفطاره ليأكل، إذا به يستسلم للرقاد، فأراد أحد مساعديه أن يمازحه، فوضع أمامه على المائدة الطبق وعليه الصحون الفارغة بعد أن أكل هو كل طعامه. ولما استيقظ إديسون رأى الصحون الفارغة وفنجان القهوة الفارغ وكسرات الخبز، فظن أنه أكل قبل أن ينام، فتراجع قليلا عن المائدة وتناول سيجارا فأشعله، ثم انصرف إلى عمله دون أن يخامره الشك في شيء، ولم يدري حقيقة ما حدث إلا بعد أن انفجر مساعدوه ضاحكين.
0: توالت السنوات على إديسون وفترت عنه قوة الشباب بعد أن حقق في حياته ما لم يحققه أحد من قبله من مخترعات، ثم انطفأت الشعلة آخر الأمر، وخمد نشاطه الدائب في يوم وفاته في 18 من شهر أكتوبر من عام 1931 للميلاد، وكان قد بلغ 84 من العمر.

0: الإبداع حيثما كان، كنا وكنتم.
1: وبقدر هيبة الصواري وشموخ قممها في الآفاق، يكون المبدعون في شتى أصقاع الدنيا.
0: وفيما وراء كل عمل بديع يكمن مبدع، هو بمثابة الصارية الراسخة.
1: وما الصواري إلا كل أولئك.
0: الصواري.
1: إعداد
0: عبد الله يوسف.
1: تقديم أحلام محمد
0: وعبد الله يوسف.
1: الصواري.
0: إخراج جمال القائد.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. مستمعين الأعزاء، نستمع الليلة إلى سهرة من الفن القديم للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. أوقات سعيدة نرجوها لكم.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. الكلام هو مفتاح القلوب، يستطيع المسلم من خلاله أن يعالج أمراض النفوس، وهو مطمئن القلب رخي البال، وإلا انفض الناس من حوله فعاشوا جهالا وماتوا جهالا، وذلك هو الشقاء وهو سببه وعلته. قال لقمان الحكيم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: من إذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل،

0: وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. الأعمال الصالحة هي زاد العبد وحصيلته التي يخرج بها من هذه الدنيا، وعليه يترتب مصيره في الآخرة.
1: ما خط القلم؟
0: الخصام آفة من آفات اللسان، ومدخل كبير للشيطان، ومدمر للقلب والأركان. يفرق بين الأحبة والإخوان، ويحرم صاحبه الأمن والأمان، ويدخله النيران، ويبعده عن الجنان. فالصلح خير في كل زمان ومكان. قال بعض الحكماء: أصل الخيرات كلها في ثبات القلب، ومنها تستمد جميع الفضائل، وهي الثبات والقوة على ما يوجبه العدل والعمل.
1: ما خط القلم؟
2: ما خط القلم؟
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

هذا المساء وقفت كالفلاسفة عند صفحة البحر المتكسرة فوق الزبد الراغي، أتأمل مثلهم أبعد بعد يمكنني أن أسفر إليه البصر. بعد دقائق شعرت بخدر يدب في جسدي، وأخذ نشاط قوي يعمل فكري. مرة واحدة اتجه تفكيري إلى ماهية الحب. حاولت أن أبحث عن كلمات بكر، كلمات جديدة أخترعها لم يكتبها أو كتبها غيري، لم يهمس بها أحد قبلي أو بعدي. حاولت أن أخترق حدود ذهني المجعد، حاولت أن أعبر السور الضيق الذي يفصل ما بين الحقيقة والخيال، ووجدت أخيراً أنه من المستحيل تفسير بعض الظواهر النفسية الخاصة كحالة المحبين مثلنا. وفكرت لماذا نحار في تفسير ماهية الحب، ووجدت أنه علاقة بكر نستطيع أن نتجاوز أسوارها العجيبة. ويمر القطار بسرعة وينطفئ الشهاب ونتشرنق من جديد، و

حبيبتي، ماذا أقول؟ ماذا تقولين حينما نتصرف كالناس؟ لكننا حين نواجه وجوها حبيبة إلينا ونكتشف أحيانا أنها مسطحة جامدة لا أبعاد لها، ونعرف أننا أحببناها لأنه كان علينا أن نحبها، سنقول القدر، سنتعلل به، نهرب من معرفتنا به، بينما تتكامل الحقيقة في العميق العميق في نفوسنا. فجأة تنبعث بأصدائها المكبوتة إلى دنيا وعينا، نعود لتفسير ضعفنا بتفسير سر محبتنا في وعينا، وفي شوق العارف نصرخ: ماذا يمكن أن نفعل بتلك الوجوه المسطحة وهي نفسها لم تستطع أن تمنح أكثر مما منحت؟ ماذا نفعل بتلك الوجوه التي كان علينا أن نحبها؟

علينا أن نحسد السعداء لأنهم حملوا في أعماقهم البكر عواطف نسيناها في غمرة الزحام، تلك أعماقهم البريئة التي حافظت على براءتها. إنما أعماقنا التي تنمو باطراد مرعب حتى يكاد نموها الغريب يغطي معالمنا النفسية بأكملها. ها نحن نقف بعناد ومكابرة وننكر معرفتنا إنسانا عرفناه من قبل. إنها آفاق الرعب الحقيقي

أرواحنا التي ما عادت بكرة. علينا أن نحسد السعداء لأنهم حملوا بكرة عواطفهم إلى الخارج، فاستطاعوا أن يحبوا وعرفوا معنى مبادلة الحب. أعماقهم التي تشعر بالحب والحزن علينا أن نحسدها، لأننا فقدنا ذلك الشعور الإنساني النبيل في وسط الزحام.

حبيبتي، نحن بحاجة إلى لحظات للخلود إلى أعماقنا البكر، فهي لا زالت فينا لأننا ما زلنا ندرك الحب والعطاء. نحن بحاجة فقط لتجريد أعماقنا، لتعريتها، لمسح الصدأ عنها. ماذا لو درسنا سر أعماقنا البكر؟ إن أمواج الحب لا يمكن أن تطالها أمواج الضغينة، ولا تقوى على عزلتها الأصيلة سعادة الزواج أو دفء مجتمع ودود. تلك الأعماق يضج بؤسها بالكبرياء والعناد والمكابرة والإصرار على اليأس من وجود ذرتين متجاذبتين في كوننا. فلماذا لا ندخل وبنفس الإصرار إلى أعماقنا البكر؟

0: أيها الحبيب، سؤال بل أسئلة علقت زمنا في حلقي، لكنني الليلة سأسفرها مرة واحدة.
1: قولي ما تشائين، فالليل لنا والنجوى الصادقة رفيقة دربنا.
0: أما أحسست مرة بحنين أعماقي؟ أما أحسست مرة أنني أتشوق للاعتراف أمام عينين غريبتين لا أدري أي مجهول فيهما واستهمتهما مجاهلك؟ أما أحسست مرة بالتهافت على نشوة الانبلاج في نفس لا تدري كيف أثرت على نفسك ولا تدري لماذا هي بالذات أثرتك؟
1: أحسست بكل هذه المشاعر عندما عرفتك، عندما التقينا، عندما صارح الواحد منا الآخر بأسراره ومتاعبه وأهوائه وطموحه. لكن لماذا تسألين؟
0: أتوق الآن للعودة كما كنا في السابق للتعرف إلى مجاهل النفس، لأنني لا أريد لحبنا أن يختنق بما عرف واكتفى. إن قلبي يريد مزيدا من الدهشة، مزيدا من الاعترافات التي تهزه ثم تحييه ثم تريحه.

0: يا حبيبتي، ألا تدرين أنني أتوق اليوم وكما في السابق للتنزه في مجاهل نفسك؟ أريد أن تغوص نفسك في مجاهل نفسي لتنشرع، لتظللها بانفعالات جديدة لم تنكشف بعد. أريد انفعالات إن قدرت أن تكون مزروعة في صدر إنسان قبل أن تولد في صدرك.
1: الساعة ارتحت، وها عيون الليل أرخت أخيرا أجفانها. سأنام الليل بهدوء، فقد اكتفيت من المعرفة الجديدة.

تكفيني براءتك الوادعة لأودع النهار بباقة أماني، تكفيك بضعة سطور لتهنئي وتسلمي.

0: وتكفيك بضعة وعود لتنعمي بالعيش الرغيد.
1: تسعدني، تسعدني تصرفات حسنة وجد متواضع، ولا يهمني أن أبني قصوري من وهم وسراب، ويكفيني أن أجد قناعاتي في العيش ولا أحلم بمجد زائل. يكفيني إيماني بحدودي المرسومة لي، ولن أرضى وهما كان من صنع الباطل.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل نهجها الراسخ في دعم المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلاقا من إيمانها بأهمية وحدة الصف الخليجي وتعزيز أواصر التنسيق والتعاون بين دول المجلس.
2: وأشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما يجمع دول مجلس التعاون من روابط أخوية راسخة، إلى جانب توسيع آفاق التعاون المشترك وتهيئة المزيد من الفرص التي تدفع بمسيرة مجلس التعاون نحو مزيد من الترابط والتكامل. وفق رؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله، جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية موجهة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

0: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاعة بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير البالية والاقتصاد الوطني، معالي الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية. اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر الوزارة مع معالي الدكتورة أفراح عبد العزيز الزوبة وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية الشقيقة، وذلك بمناسبة زيارتها لمملكة البحرين.
1: أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مشاركة الهيئات والجمعيات الشبابية في النسخة 15 من مدينة شباب 2030 تمثل نموذجا مشرفا لحضور الشباب البحريني وقدرته على المبادرة والعطاء وصناعة الأثر.
0: جاء ذلك خلال استقبال سعادة الوزيرة لممثلي الهيئات والجمعيات الشبابية المشاركة في مدينة شباب 2030 في إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير البيئة العمرانية في مملكة البحرين. نظمت هيئة التخطيط والتطوير العمراني سلسلة من ورش العمل التنسيقية مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية بشأن دليل واجهات المباني.
1: وأكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أن أهمية مواصلة الشراكة مع المكاتب الهندسية باعتبارها شريكا رئيسيا في منظومة التطوير العمراني، موضحة بأن دليل واجهات المباني يهدف إلى وضع إطار إرشادي يسهم في تعزيز الطابع العمراني للمباني في المملكة، خاصة تلك الواقعة على الشوارع الرئيسية، ورفع جودة التصميم العمراني بما يدعم إيجاد بيئة حضرية متناسقة ومستدامة يراعي الخصائص العمرانية والمعمارية للمناطق المختلفة. طور الجهاز الوطني للإيرادات خدمة طلب تحديث الملف التعريفي للخاضع بهدف تسهيل إجراءات تحديث بيانات الملف التعريفي للخاضعين المسجلين لدى الجهاز الوطني للإيرادات.
0: وأسهمت الخدمة المطورة في تقليص مدة إنجازها من 30 يوم عمل إلى 5 أيام عمل. أعلنت وزارة شؤون البلديات والزراعة تخصيص 4 مراكز عامة لخدمة العملاء حضوريا إلى جانب مركز للخدمة عن بعد لتقديم مختلف الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين والمستثمرين.
1: أشاد المواطنون المتضررون من الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بتكاتف مختلف الجهات المعنية وجهودها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم جراء هذه الاعتداءات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. بحضور سعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان والشيخ محمد بن أحمد الغساني مدير إدارة ريادة بمحافظة ظفار، انطلقت فعاليات منتدى رواد الأعمال والتوسع الدولي تجربة مملكة البحرين نموذجا في مدينة صلالة العمانية بتنظيم من سفارة مملكة البحرين لدى سلطنة عمان وبالتنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عمان وجمعية رواد الأعمال البحرينية العمانية.
0: يواصل نظام بنايات تطوير منظومة خدمات تراخيص البناء خلال عام 2026 من خلال رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتسهيل متطلبات الترخيص أمام المستثمرين والمكاتب الهندسية.
1: وشملت عملية التطوير توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتعزيز الربط والتنسيق الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. أعلن صندوق العمل التمكين تمديد فترة التقديم على برنامج مساندة لدعم المؤسسات البحرينية المتضررة حتى 30 من سبتمبر المقبل مع زيادة فترة دعم النفقات التشغيلية.
0: يأتي ذلك حرصا على إتاحة الفرصة أمام المزيد من المؤسسات المتأثرة جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة للاستفادة من الدعم ومساعدتها على استمرارية عملياتها التشغيلية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نحن معكم في

0: petit.
1: ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

قبل ما تنسى العهد الغالي فكر لي لو هات ليالي شوف من غيرنا قضى ليالي عايشة بعمر شبابي فيه قبل ما تنسى

عن حبك طائر في جنتها وسارح ليه دلوقتي بتبعد عنها ليه

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك حاول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك.

أعيش أحبك أعيش أحبك هقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

حبيبي قلبي ألهو، قلت ده حبيبي قلبي ألهو، وانت يا حبيبي انت

0: ده حبيب قلبي قاله وقلت ده حبيب قلبي قاله انت يا حبيبي انت يا حبيبي.
1: كنا معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
2: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.
1: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: دخلت البحرين الإسلام سلما بعد وصول مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى عام 629 للميلاد للعام السابع الهجري. كان لأهل البحرين دورهم المذكور في حركة الفتوحات الإسلامية، فأعانوا جيوش الدولة الإسلامية الناشئة بخبرتهم ومهاراتهم في الملاحة وركوب البحر. ويعتبر مسجد الخميس من أوائل المساجد التي بنيت في البحرين، حيث تقول عنه الرواية المحلية إنه بني في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عام 720 للميلاد.

0: معلومة علشانك.
1: المانجا تعتبر من الفواكه المفيدة جداً لصحة العين، ويرجع السبب لاحتوائها على عنصر غذائي جداً مهم وهو البيتا كاروتين، والموجود نفسه في الجزر. ويشير المختصين في التغذية العلاجية لأهمية فاكهة المانجا وفوائدها المتنوعة، مثل احتوائها على فيتامين ألف والمساهمة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي ومكافحة عوامل الشيخوخة، واحتوائها على مضادات الأكسدة اللي تساهم في الوقاية من السرطانات.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

هي معركة الفرقان، عندها التقى الجمعان وكان فيها ما كان. معركة كانت بين جنود التوحيد والإيمان وبين جنود الشرك والطغيان، إنها غزوة بدر الكبرى. بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أسس هناك دولة الإسلام التي كانت تقارع وبصلابة كيان الشرك الذي يتزعمه صناديد قريش. وكان عليه الصلاة والسلام بمعية أصحابه رضي الله عنهم ينشدون كل طريقة يستطيعون من خلالها أن يعيدوا الاعتبار إلى جموع المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأهليهم ابتغاء مرضات الله والنجاة بأنفسهم من طغيان قريش وجورهم. ففتحت يثرب أبوابها للمهاجرين، وآخى الرسول عليه الصلاة والسلام

0: المهاجرين والأنصار لتتشكل كتلة المسلمين التي ستكون فيما بعد الصخرة الكأداء التي ستتكسر عليها رايات الظلم والبغي والعدوان. وقعت المعركة في 17 من رمضان في السنة 2 للهجرة رداً على تنكيل قريش بإخوتهم المسلمين الذين مكثوا في مكة وتخريب ونهب وسلب أموال المسلمين من قبل مشركي مكة. علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قدوم قافلة تجارية من الشام يقودها أبو سفيان بن حرب، كانت قد خرجت من مكة تحمل متاع المسلمين وأموالهم، إلا أنها أفلتت من النبي عليه الصلاة والسلام وقت خروجها إلى الشام. قافلة مكونة من 1000 بعير تحوي 50,000 دينار ذهبا يحرسها 40 رجلا مضت تسير في طريق القوافل التجارية، وعيون المسلمين تتربصها بعد أن دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام للخروج إليها لعل الله ينيلهم مرادهم من الظفر بها. خرج النبي في 313 من المهاجرين والأنصار، وكان عتادهم 70 بعيرا يتناوبون عليها. تلك الجرأة من المسلمين وصلت أخبارها إلى قريش، بعث أبو سفيان من يخبر مكة بضرورة الخروج لحماية القافلة من أي غارة محتملة من المسلمين. تردد المشركون كيف يتحدون مع بعض القبائل التي كانت بينها وبين قريش ثارات ودماء، فجاء من يجمع شملهم ضد محمد وأصحابه ويطمئنهم أنه سيكون هو وقومه سندا لهم وعونا، إنه إبليس بنفسه. جاء متمثلا بصورة سراقة بن مالك المدلجي ومعه بعض الفرسان الذين كانوا شياطين معه، أقبل عليهم في حيرتهم قائلا:
1: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم.
0: وبالفعل خرجت جحافل قريش متجهة لحماية القافلة بجنود وفرسان تفوق المسلمين عتادا وعدة، فكانوا ينحرون 9 أو 10 جمال في اليوم حتى تكفي أكثر من 1000 مقاتل معهم 100 فرس و600 درع وإبل كثيرة العدد. أقيمت الأهازيج وضربت الدفوف ابتهاجا بانتصار قريش المتوقع على جيش محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. في تلك الأثناء وصل خبر إلى قريش بأنه لا داعي لمواجهة المسلمين، فقد استطاع أبو سفيان أن يغير اتجاه القافلة نحو الجحفة بعيدا عن الخطر المتوقع من جيش محمد وأصحابه. انقسم المشركون بين مؤيد للفكرة وبين معارض لها. هناك من وجد بأنه ما دام انتفى الخطر فلا حاجة للمواجهة، وهناك من رأى بأن ذلك سيكسر هيبة قريش فلا بد من هزيمة محمد وصحبه حتى يقطع تفكيرهم بمكة إلى الأبد. وفي نهاية اليوم ما هو إلا جيش صغير، والكثرة كما هو معلوم تغلب الشجاعة. مضت قريش في مسعاها وعلى رأسها صناديد القوم وأشرافهم: عمرو بن هشام، عتبة وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وآخرون كانوا قد تزعموا العداء لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. يستعد الجيشان، المسلمون ينزلون مكانا قريبا من منطقة بدر حيث الآبار والمياه العذبة. وبعد مشورة المسلمين والأخذ برأيهم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنزال الجيش عند آبار بدر، ويقيم الجيش معسكره

فيتعذر على المشركين الشرب من ماء بدر وسط العطش الشديد الذي كان يعانيه جيش مكة. وتمر الساعات الأخيرة قبل بدء المعركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في أرضها ويشير بيده الشريفة إلى مصارع سادة قريش بأسمائهم. وهناك في خيمته ظل عليه الصلاة والسلام يدعو ويتضرع لله أن ينجز وعده في القوم. أشرقت شمس 17 من رمضان، وتلاقى الجيشان، من كانوا أهلا وأصدقاء وأصهارا وأقارب أصبحوا اليوم ألد الأعداء وأكثرهم فتكا ودموية، خوفا من دعوة استكبروا عن اتباعها ونصبوا لها العداء ولأصحابها الإيذاء. النبي ينظر إلى المشهد بترقب. يتقدم 3 من جيش المشركين، عتبة وابنه الوليد وأخوه شيبة بن ربيعة، ويخرج إليهم حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم. وفي الضربة الأولى يهزم جيش المشركين، فيطلق النفير ليلتقي الجمعان، حمي الوطيس، ودارت رحى المعركة التي كانت بين كفتين غير متساويتين في العدد، بيد أنها كانت وبالا على جيش المشركين. معركة لم يقتصر فيها القتال على جند الأرض، بل نزلت جحافل جيش السماء من الملائكة، وعلى رأسهم قائدهم جبريل عليه السلام، يمضي فتكا بصناديد قريش وجيشهم الذي لا يقهر. ورأى ذلك المشهد رأي العين إبليس الرجيم، الذي شجع جيش المشركين للمضي في هذه المعركة، فنكص على عقبيه وانسحب من أرض المعركة ومن كان معه من الجنود أمام مرأى ومسمع من قادة الجيش قائلا: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. انتصر جيش المسلمين، وعلت أصواتهم بالتكبير والتهليل حمدا لله وشكرا على ما من به عليهم من النصر والتمكين في أول معركة كانت فيصلا بين الحق والباطل، وإذانا لصلابة شوكة المسلمين ودعوة التوحيد. أقام الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر 3 ليال، دفن فيها من نال شرف الاستشهاد في بدر، وجمع قتل المشركين في قليب بدر، ووقف على رأسهم مخاطبا إياهم: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. وناداهم باسمهم واحدا واحدا وهو يقول: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. والتفت النبي لأسرى جيش المشركين، وحان وقت الاقتصاص من الظلم والقهر والعدوان الذي مارسوه على المسلمين طيلة أعوام مضت. إلا أن رحمة النبي الكريم تتجلى في هذا الموقف الجلل، فيأمر أصحابه رضي الله عنهم بأن يستوصوا بالأسرى خيرا، صورة لم يشهد تاريخ الحروب لها مثيلا في الرقي والإنسانية. فكان منهم من أفرج عنه بالفدية، ومنهم من بقي أسيرا على أن يفك أسر نفسه بتعليم 10 من المسلمين القراءة والكتابة، ومنهم من كان مصيره القتل جزاء إيذائه الشديد للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم.
في وقت كان

0: كان من عادة الجيوش الفتك بالأسرى وإهانتهم وإساءة معاملتهم، جاء الإسلام بفلسفته الجديدة للكون والإنسان ليشهد العالم أجمع على أنه من هنا تستمر سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين، إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: حب الذات. يجب أن تعلم أن الناس ما راح يقدرونك إذا ما قدرت نفسك، لذلك عليك أن تقول لنفسك مرات كثيرة: أنا راضي عن نفسي وأقبل نفسي. هذه له نتائج مدهشة. قل هذا قبل المواقف الصعبة وكرره عدة دقائق وجرب شلون راح تكون فائدته.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناءً على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك مستمعينا الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعينا الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك احنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن صدق الوعد والعهد والوفاء بهما من الخلق العظيم في القرآن الكريم. أما الكذب في الوعد والعهد وعدم الوفاء بهما فمن رذائل الأخلاق ومن مظاهر التخلف الحضري، وهما من أخلاق الأمم التي لا تحترم نفسها ولا تكترث بارتقاء سلم المجد الإنساني، بل تهون عليها أنفسها هوانا يرضيها بموقع المهانة والضعة والانحطاط. ومن يدرس تاريخ الاستعمار يرى صفحات سوداء ومستمرة من عدم الوفاء بالعهد والوعد. وقد اشتهر اليهود على مر العهود والعصور بنقض العهود والوعود. ومن يدرس التاريخ الإسلامي يرى أن الوفاء بالعهد والوعد من الأخلاق التي مارسها المسلمون حتى مع أعدائهم الذين يكيدون للإسلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ثم قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. أي وإذا كان بينك وبين قوم عهد وميثاق على ترك القتال فخفت منهم خيانة بأن ظهر من قرائن أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم بالخيانة،

0: فانبذ إليهم عهدهم أي ارمه عليهم وأخبرهم أنه لا عهد بينك وبينهم حتى يستوي علمك وعلمهم بذلك. ولا يحل لك أن تغدرهم أو تسعى في شيء مما منعه موجب العهد حتى تخبرهم بذلك، إن الله لا يحب الخائنين بل يبغضهم أشد البغض. فلا بد من أمر بين يبرئكم من الخيانة. وأدلت الآية الكريمة على أنه إذا وجدت الخيانة المحققة منهم لم يحتج إلى أن ينبذ إليهم عهدهم، لأنه لم يخف منهم بل علم ذلك. وأدل مفهوم الآية أيضا أنه إذا لم يخف منهم خيانة بأن لم يوجد منهم ما يدل على ذلك، أنه لا يجوز نبذ العهد إليهم، بل يجب الوفاء إلى أن تتم مدته. فهذه إخوة الإسلام تربية الإسلام للمسلمين على الوفاء بالوعد والعهد. وقد قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وشبه الله سبحانه وتعالى شبه الذين ينقضون عهودهم ومواثيقهم بالمرأة الحمقاء التي تغزل غزلها ثم تعود عليه فتنقضه من بعد قوة أنكاثا. ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وجعل الله الوفاء بالعهد من البر، وأبان سبحانه وتعالى أن من صفات البررة أنهم موفون بعهدهم إذا عاهدوا، فقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ووصف الله أولي الألباب بأنهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، فقال: وقد أثنى الله على المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقال سبحانه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. والوفاء بالوعد والعهد والصدق فيهما من أخلاق الأنبياء والرسل. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقد خص الله سبحانه وتعالى هذا الخلق من أخلاق إسماعيل عليه السلام بالذكر ليبين أهمية هذا الخلق، وأنه علم العرب هذا الخلق، فكان صدق الوعد مما تعلمه العرب من نبي الله إسماعيل عليه السلام. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. حتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء.